0: المستقبل.
1: يا حسين،
2: إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبداً، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويستغفرون.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها، فضلا عن استقصائها فكيف لي

النعم وادفع عنا مكاره النقم وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها.

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وساهم كثيرا في إثرائها المعرفي، هو الشيخ ابن حماد الحلي.

تمتاز مدينة الحلة بكثرة قبور علمائها ومشايخها، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها المدينة طيلة القرون المنصرمة ساعدت على اندراس قبور أولئك الأعلام. وبالرغم مما تناقله الناس عن أسمائهم ومؤلفاتهم وتاريخهم، غير أن كتب التاريخ والتراجم والسير تجاهلت التحديد الدقيق لأماكن قبورهم. وفي حلقتنا هذه سنتناول سيرة ابن حماد الحلي أو ابن حماد العتائقي، حيث أشار ابن الشعار الموصلي في كتابه قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان إلى شاعر حلي يدعى بابن حماد العتائقي، وهو أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن أبي نصر بن حماد العتائقي الشيباني. قال ابن الشعار: أخبرني إنه ولد بالحلة المزيدية في المحرم سنة 595 للهجرة المباركة، وأضاف قائلا في وصفه: رجل متصرف تولى في الديوان العزيز أعمالا جليلة، وينتمي إلى الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام حفظا جيدا، وكتاب اللمع لابن أبي الجني. وعن مشاهداته له قال: رأيته ببغداد سنة 639، وكتبت عنه مقطعات

ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء عن تفسير اللبس والجدل حول ابن حماد وسيرته بعضا من الأمور. أولا، يلاحظ أن ابن الشعار ترجم لشاعرين حليين في كتابهما الخليعي وابن حماد، وفيه إن الأول كانت ولادته سنة 582 للهجرة والثاني سنة 595 للهجرة، مما يدل على معاصرتهما، وهذا يزيح الستار عن الالتباس الحاصل لدى المؤرخين وأصحاب السير والتراجم عن سيرة الشاعر ابن حماد ومن هو. ويضيف الدكتور سعد الحداد أن تصحيح ما وقع من لبس في النقل والنشر أو النسخ أو الطبع عند معظم من كتب عن الشاعرين، فابن الشعار هو أقدم من ترجم للاثنين معا في كتاب واحد. ويؤكد الدكتور سعد الحداد أيضا، ولعل ما يؤيد اعتقادنا بأن المعنى الأول بالمعاصر للشاعر الخليعي هو ابن حماد العتائقي، وهو ما ذكره ابن الشعار نفسه، أن الخليعي من قرية أيوب، وهي قرية تقع على يمين الحلة قريبة من منطقة الجامعين، تقابلها في الضفة الأخرى من النهر قرية العتائق التي ينتسب لها الشاعر ابن حماد، أي إن الشاعرين كانا على درجة كبيرة من القرب. ويضيف الدكتور سعد الحداد كذلك، ولعل تقابل قبريهما يدل أيضا على سكنهما كان بمنطقة واحدة، مما يعني إنهما قد تجاورا في زمن ما حتى توفيا، فأقبرا كل في بيته كما العادة الجارية في ذلك العصر. ويضيف أيضا، ومن اللافت للنظر أن ابن الشعار رأى الخليعي في بغداد سنة 639 للهجرة، وهي السنة ذاتها التي رأى فيها أيضا ابن حماد في بغداد، وربما كانا معا فأخذ عنهما شيئا من سيرتهما وبعضا من شعرهما.

حماد الآن في محلة الجامعين على بعد أمتار من مرقد الشاعر الخليعي داخل غرفة صغيرة المساحة ويرتفع عن سطح أرضهما بمقدار نصف متر وعليه شباك حديدي مزغرف وتعلو الغرفة قبة إسلامية خضراء اللون وقد جدد بناء المرقد حديثا من قبل المحسنين وما زال العمل جاريا في تجديد ملحقات المسجد حتى وقت

وانضم المزار الشريف إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العام الماضي، وهي تعمل الآن على إعادة إعماره بما يتناسب ومنزلة

0: إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، في أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

بيت جارل وياهني ارتفاع قلبي.

تطرح او شمس الكوفة يتسمى اهوي بنوره يشع بدره يشع بدره وهاي الكرامة.

0: الإمارة
1: حاج الإمارة قويته حاج الإمارة.
0: اكسد الكوفة بقلبك
1: اكسد الكوفة
0: هلا هلا هلا
1: الله الله اكسد الكوفة. اشرب سفارة اشرب سفارة

0: أهل الحر إشارة تصيت للحر إشارة تاج الإمارة قبي أقصد الكوب عمي أقصد الكوب هلا بس
1: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
2: روح مو أنا الأصدق عن هواك
1: بضرورتها سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
2: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
1: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرجد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رجد ولا حكمة ولا بصيرة.

احني ما توحرك وين.

فدوا راح لك انت تبكي. طب يلا ايه

جيت تموتي على راسي من الوجع مو محفظت بيديها حلقة سلسلة مو محفظت بيديها حلقة

حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي سير بيرسي سايكس.

اللي فترها ادين السالمة يدها علمية الف ترها وبيهم صلى ذاك اليوم واحكام النبي ظهرها ما هانت على الشيطان ويا الفجر غيرها هذيك الوادي مرتدت.

الى الشاعر الاديب الحاج كاظم السلامي الكربلائي. ادين السالمة يد علمية ألف تره وبيهم صلى ذاك اليوم وحكام النبي ظهره ما هانت على الشيطان ويا الفجر غيره.

واحدة بمسجد الكوفة غدرت بيها أهاليها وبيهم ضاع معروفة. تم حاير ومتحير مفرد والكل تشوفه،

لاقت الوسعه غدا يسفج وشف بيده، شي افرد نصير حشيا وعمامه عنه بعيده مش

ظل واجف لكن محتار. طلعت شافته طاعه ماكب بس يدير افكار، قالت للهلك سدير شنهي وقف.

وانطبقت علي الكل، الهديون عد هاشم ومن تريد تستفصيل، اخي بظنون هبش يفي وطيع قرومها بالذيل، اش ما تثقل جحافله.

0: وخضعت الأعلى خبرني إن كانك مسلم ولا تخفي.
1: في ذكريات قديمة تتعلق بها أوداج الروح. تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.
2: دك باب بحذر وبلوعه يمكن شي وراه،
3: دك باب بحذر وبلوعه يمكن شي وراه،
2: ماخذني العطش يا طوعه ومبين ظماه،
3: ماخذني العطش يا طوعه ومبين ظماه.
2: طب لا تبقى متاني هلا بحسين،
3: طب لا تبقى متاني هلا بحسين.

مشية الزلم يا القاهر مثل المسطرة يلا يعجز بيك لساني هذا بحسين الله يا

بش يا طاعة ومبين دق بابي.

0: يسوع للحمة.
1: الله ما شفت كل عمر هيتصل لا يفر من عرك لا يمل لو زأر بالكوف ما شفت كل

ده حسين من نجمة طيب هي تكبر بحذر وبلوع

0: صراخ وركتب دق بابي بحذر
1: وبدوعه يمكن شي وراء
0: هلا

0: ديره حظه يطيح وتقديره.
1: قالوا وحدك تتحاصر والكثره التعم، وانت الفارس اللي يتمشى على شوار بزلم. قالوا وحدك تتحاصر والكثره التعم، الله، وانت الفارس اللي يتمشى على شوار بزلم. شنو فوت بظهرك هاني، الله الله، فوت بظهرك هاني، هلا بحسين الثاني دق بابي.

وابدعش قيمتهم صفر قدامك وانت بجد علي كلهم يا اهل يا الخنة تنطاش بهلي قيمتهم صفر قدامك وانت بجد علي

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: كلف الحسين وهن يعلى العند هيج بن عم
1: كلف الحسين وهن يعلى العند هيج بن عم طبها بن عقيل وخلاها الكوفة تنصب قدام

0: ديرة كانت
1: ديرة كانت
2: مسلم واحد
1: ويا داحي

قايل له وتحزم مسلم ولا غمض عين حسين هنا فارس لابس غيرة عابس ما يعهد ما والله قد هسوى المصاير.

0: مسلم واحد ويا داحي
1: طشر طشر ورجع لك يا الله.

ما قايل لا وتحزم مسلم ولا غمض عين حسين هنا فارس لابس غيرة عابس هد بايع عهد ما والله قد هسوى المصاير منها والحج الكفر

0: رجالا قشروا رجالا كلفه كانت المسلم واحد
1: ويداحب
0: خيبر متواهي قشر قشر
2: ورجع لم الله الله
3: ابشر ابشر خادم
0: شبت غيرة هاشم بي سيد وعناد محلي طاهر شاهر سيفه الباجر طف حساي بدي معي غلال ابن العمشي دلت موت وجاوب ايه حاضر تامر لا تظل حاير هل يوم بتاني غير حسها صعدت بعظام وراسه مشتعل حس شوفه كلها تتحزم باجر وانت وحدك بس وادري حضرتك كافي وزايد ديرة كانت ومسلم واحد طشروا رجال
1: الله الله
0: طشروا رجال
3: كلفه
0: كلفه

0: قشر ورجال
1: خادم
0: قشر ورجال عمان
2: شبت غيرة هاشم بي سيد وعناد محلي طاهر شاهر سيف الباجر طف هالسايب دي ما يغلال ابن العمشي قلت موت وجاوبي حاضر تامر لا تظل حاير هل يوم تاني غير حسها صعدت بعظامه وراسه مشتعل حس شوفك كلها تتحزم باجر وانت وحدك بس

0: جعلك
1: الله الله
0: الشهور زعلك
1: كلفه
0: حسين نور يا للحن تعيش بتعب
1: الله الله الله
0: الله بالحقيل وفلاهك وفتنصب اختك
2: عيدي رجعنا مسلم ويا داح خيبر
1: تشر يا الله بويا شاعرها الموفق الشاب الخلوق الطيب خادم أم البنين الشاعر محمد رسول الحميري
2: طبها وعرش الكوفة احتز

يلا حيوا.

تنشح كلهم باطل وانت انصح ذيابة بغابة وحتى الجابة تب عن غاية ولح ظل متحير لا حاشا ماخذ صبر الزغرة ويا كبر قرر يرجع حيدر تب سيف بيمنا.

ثابت الجن الفيالق تهج خلاها والعساكر تون عالي جنة سد الإسكندر حقها هابت الجن الفيالق تهج خلاها والعساكر تون

جد زنجر حذر غيرة فجر حر وحزاما شد ودع طاعة شوية ورد حسوا باب الرحمة انسد خافوا شافوا عزموا لافوا حس والسيف مد ما قرى الوضع الله يرحم يدرب الوضع فر ترى الوضع الله يرحم يدرب الوضع هذا إلك ما ترى الوضع الله يرحم يدرب الوضع لا لا عيد عيد ما ترى الوضع الله يرحم يدرب الوضع أي ما رحمهم الخير بيهم من نذان ينجر ما رحمهم الخير بيهم من نذان ينجر كلها صاحة الموت شرايد دي رجالة ومسلم واه

0: القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.
1: يا شيخ الخيالة يا شيخ اللي صرت

0: عن الفخر ولا خيال بيهم من سيفك عمر. أفعالك نقرأها عنوان الفخار ولا خيال بيهم من سيفك عمار. يمرج في النجم من ذا والنعيم، يمرج في النجم منك
1: من ذا والنعيم.
0: يا شيخ النصر الله يا هوسات هوسات هاي هوس

مسلم يا شهيد من الله والنعيم. مسلم يا شهيد من الله. يا شيخ النصر يا شيخ، أعيد أعيد وأقول المن وخادمك وتأمرني كرار.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: مخاطبة:
1: والله لوددت إني قتلت ثم نشرت، ثم قتلت حتى أقتل 1000 قتلى، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. والله لا نفارقك، ولكن أنفسنا لك الفداء، نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا. فإذا نحن قتلنا كنا وفينا وقضينا ما علينا.
0: وفي اليوم العاشر من محرم وفى الأصحاب بعهدهم ولم يتركوا الحسين وحيدا، دافعوا عنه وقاتلوا بين يديه قتال الأبطال، ولم يكن يقتل الواحد منهم إلا بعد أن يجهز على العشرات من جند عمر بن سعد. استشهد الأصحاب جميعا، الصحابي وكبير العشيرة والقائد والفارس وحافظ القرآن والعبد والموالي والتركي والنصراني. كان لهم كرامة الشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين حين قال:
2: ألا من التحق بنا فقد استشهد، ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزا لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: ماذا تعلمت من الحسين؟
1: عاشوراء، انتصار الدم على السيف.
0: الحسين مصلح النفوس، إذا ما تبدأ بعملية إصلاح شباب في نفسك لا تنادي بالإصلاح.
2: هذا لما أشوفه بهذا اللون أعتبره ذخر للوطن وذخر للعقيدة وذخر للإنسانية وموئل للكرامة. هذا المعنى اللي يبدو أهل البيت من الوقوف على قبر أبي عبد الله.
3: نتعلم من الحسين أن لا نطيع طاغوت، لا نخضع لطاغوت، لا نخضع لظالم، لا نطيع ظالم. هذا هو التوحيد الخالص.
4: أن نكون حسينيين يعني أن نتعلم الصبر، أن نتعلم أيضا أن نشكر الله على ما لم يعطنا إياه.
0: ماذا تعلمت من الحسين؟

0: تعلمت من الحسين أن يقول للإنسان أن لا تستطيع، ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهي هات من الذلة. تعلمت بسلطان الحسين الواجهة والوجه الأمثل لكل الأديان، فللشيعي سيدا ومولاه، ولغيرهم ابن سبط نبي الله، وللملحدين الطالب الثائر للحرية بدمه. كما تعلمت من ثبت في حب الحسين لا يأتي يوما نراه يلين، إسلام من الله عليه وعلى الأرواح التي حلت بفنائه.
1: وفياني ليتام التون بابي صح غمضت روحي بصاحي جروحي، صح غمضت روحي بصاحي جروحي، باقي يمهم نحر دامي.
2: تعلمت من الحسين عليه السلام الصبر على الشدائد والإحسان إلى من أساء إلينا، بالإضافة للوقوف بوجه الظالم مهما كانت سطوته وجبروته. أما أن أين أجد الإمام الحسين في حياتي؟ أجده في التضحية والفداء والأمانة، وفي كل شربة ماء أشربها.
1: الموت بالطف اختلف موضوعه، أصوات ثيران العطش.
3: علمنا الحسين أن نكون مظلومين فننتصر. علمنا الحسين كيف نحب الله قولا وفعلا. علمنا معنى الحرية. علمنا كيف ندافع عن الحق وكيف ندافع عن ديننا. علمنا كثير. علمنا الحسين كيف نميز بين الحق والباطل، كيف نختار الحياة التي نعيشها. وكما قال سلام الله عليه: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة.

تتعلمنا من الحسين عليه السلام الصبر على الشدائد في سبيل الله، والإحسان إلى من أساء إلينا، والإخلاص لله تعالى في كل شيء. تعلمنا من الحسين الثبات على النهج الصحيح مهما كانت النتائج، كذلك التعامل مع الآخرين وفق مبدأ الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. كما تعلمنا منه الكرم والسخاء والجود والشجاعة والمروءة وعون الضعفاء. فما أعظمك يا سيدي، فأنت أنت ولا يمكن الوصول إلى بيان حقك ببعض الكلمات المتناثرة هنا وهناك، ولكن هذا ما نستطيع أن ندلي به من بحر خصائصك وصفاتك التي لا تنفذ. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.

الحسين عبره وعبره. الحسين هو المصباح الذي لا ينطفئ. الحسين هو كان مسندا عندما مالت الأقدار بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمنا من الحسين الصبر والثبات، تعلمنا من الحسين لا نكون عبيدا، تعلمنا من أصحابه الوفاء والتضحية، تعلمنا من أخيه أن نضحي من أجل الأخوة، تعلمنا من الحسين أن نصل الرحم، تعلمنا من الحسين أن الحق حق، تعلمنا من الحسين أن لا نكون مرائيين، تعلمنا من الحسين أن نتمسك بحبل الله المتين، تعلمنا من الحسين أن نجاهد ونضحي من أجل حفظ الدين والأرض، تعلمنا من الحسين شعارا ثابتا على مدى الزمان، هيهات من الذلة.

0: الحسين سلام الله عليه ترك لنا أثرا عظيم ولم يترك مثله عظيم. أما تعلمنا من الحسين هو حب الله وطاعة الله وحب محمد وآل محمد والصدق والأمانة، هذا اللي تعلمناه من الحسين سلام الله عليه.
1: لكن اجت زينب لما بقلب يلهب، لكن اجت زينب لما بقلب يلهب، نادت على الكميامي.
2: تعلمت من الحسين الحب والاحترام والإخلاص والمعرفة والفهم والعلم والالتزام بالوقت وقراءة القرآن وصلاة الليل وزيارة عاشوراء ونساعد المحتاج ونساعد الفقراء ونساعد الناس الطيبة. أعادي من عاد الحسين وأوالي من والى الحسين، وكذلك يقولون إني سلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداكم.

0: ماذا تعلمت من الحسين؟
1: عاشوراء، انتصار الدم على السيف.
0: الحسين مصلح النفوس، إذا ما تبدأ بعملية إصلاح شباب في نفسك لا تنادي بالإصلاح.
2: هذا لما أشوفه بهذا اللون أعتبره ذخر للوطن وذخر للعقيدة وذخر للإنسانية وموئل للكرامة. هذا المعنى اللي يردو أهل البيت من الوقوف على قدر أبي عبد الله.
3: نتعلم من الحسين أن لا نطيع طاغوت، لا نخضع لطاغوت، لا نخضع لظالم، لا نطيع ظالم. هذا هو التوحيد الخالص.
4: أن نكون حسينيين يعني أن نتعلم الصبر، أن نتعلم أيضا أن نشكر الله على ما لم يعطنا إياه.
0: ماذا تعلمت من الحسين؟
5: سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لباك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: هو مو تعبان ما شاء الله.
1: من مسلم الى الحسين،
0: اعد بس سمعني، من مسلم الى الحسين،
1: من مسلم الى الحسين، من مسلم
0: الاديب الاستاذ عبد الله القرمز البحراني يا غات.
2: من مرسل مني الى حلو الشمائل رسالة تخبر عن غدر القبائل.
0: عد يا حبيب المصطفى، عد بالمحامل
2: يا سيدي، عود لا أمانة للرسائل.

0: الأستاذ عبد الله القرمز يا غات.
1: لك السلام يا عطشان بالفرات، من مسلم على ضياع الأمنيات، قد نلت أقصى ما رجوت في حياتي، مثلك أقضي بالشفاء الثابلات.
0: شقله شقله شقله شقله شقله بس تعيدوا وياي.

عقيدة وغاية الروح بأن تمضي شهيدة والشهداء السعداء مضوا إلى الدين فدا لكن عليك غصتي من موصل رسالتي من مسلمين إلى الحسين حسين حسين حسين لك السلام يا غريب الغاضري خوفي عليك من خيول الأعوجية خوفي بأن تسبى النساء الفاطمية من شنو خوفك بعد؟ خوفي ترى رأسك بالطشت رقي

0: فاطمي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرشد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رشد ولا حكمة ولا بصيرة.

حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مرايا عاشوراء. هذه الحلقة من إعداد حيدر الشلبي وتقديم أنا إسراء الخفاجي وزميلتي منار العامري، أما في الإخراج مصطفى القزويني.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، ليس كل من يقف وحده مهزوما، وليس كل من زحف الجموع إليه كان دليلا على الحق، وليس كل صمت في الطرقات خوفا، فبعض الصمت أعمق من الصوت، وبعض الوحدة أشد صخبا من كل حشد يملأ المدينة ضوضاء وادعاء. وفي التاريخ لحظات لا تصنعها السيوف ولا تسقطها الدروع، إنما تصنعها القلوب عندما توضع أمام أصعب سؤال: هل تبقى على ما تعتقده حين يتخلى عنك كل ما وعدك أن يكون معك؟ هناك تبدأ حكاية رجل لم يكن يشبه الزمن الذي عاش فيه. رجل دخل مدينة تحمل في ظاهرها الوعد وفي باطنها الاضطراب وفي صمت أزقتها خوفا لا يقال جهرا.
1: إنه مسلم بن عقيل، لكن من يكون مسلم بن عقيل في ميزان الإنسان لا في ميزان التاريخ فقط؟ هل هو رسول أرسل بكلمة، أم هو مرآة لمدينة كشفت حقيقتها عندما رأت وجهه فيها؟ إنه ليس شخصا فقط في رواية قديمة، هو سؤال يطرح علينا كل يوم: ماذا يبقى من الإنسان إذا انسحبت الجموع من حوله؟ في زمن كانت الكلمات تكتب بالدماء والمواقف تكتب بالأرواح، والوفاء لا يقاس بكثرة المؤيدين بل بصلابة القلب عند انكساره أول مرة، دخل مسلم الكوفة ولم يدخل وحده، بل دخل معه معنى الوعد وصدق الكلمة وثقل الأمانة التي حملها عن رجل لا يتكلم عن نفسه بل عن الحق الذي يراد له أن يبقى حيا. وكأن الناس يخرجون إليه يتكلمون، يبايعون، يعدون، وتكبر الصورة في عين الرسول كل يوم، كأن المدينة كانت تتنفس معه نفسا واحدا.

0: هنا أيها الأحبة الكرام، بدأت الحقيقة تتشكل ببطء مؤلم، كما يكشف وجها كان مزيفا في النور ثم يظهر على حقيقته في الظلام. تبدلت القلوب وتغيرت المواقف، وتحولت الكلمات من وعد إلى خوف، ومن خوف إلى صمت، ومن صمت إلى خيانة لا تقال صراحة، ولكنها تعاش في ترك الإنسان وحده في وجه المصير. وفي مثل هذه اللحظات لا يسقط الإنسان فقط، وإنما تسقط معه معنى الجماعة من حوله، ويبقى مسلم بن عقيل وحيدا، لا كمن كان وحيدا بالاختيار، بل وحيدا كمن ترك ليواجه الحقيقة دون أقنعة، ودون أصوات تسانده، ودون وهم الجمع الذي يحمل الإنسان أحيانا على أن يظن أنه لا يقف وحده أبدا.
1: وفي زمننا هذا لا نحتاج أن نكون في الكوفة لنعيش الامتحان نفسه، فكم من إنسان يعرف أن ما يجري أمامه ظلم ثم يختار الصمت لأن الجميع صامتون، وكم من موظف رأى الفساد فأقنع نفسه إن الاعتراض لا يغير شيئا، وكم من طالب تنازل عن صدقه ليكون مقبولا بين أصدقائه، وكم من أب أو أم علما أبناءهم دون أن يشعروا. إن المهم هو أن تكون مع الأكثرية لا أن تكون مع الحق. إننا نخاف من الوحدة أكثر مما نخاف من الخطأ، نخاف من أن يقال عنا إننا مختلفون، نخاف من نظرات الناس، نخاف من خسران التأييد، نخاف من أن يقف ونقف وحدنا.
2: ذبح الحسين كل حرف من الرسائل جرح بي، كل حرف من الرسائل جرح بي، صعدون على القصور مجثوف ديا، صعدون على القصور مجثوف ديا، كل حروف من الرسائل جرح بي، صعدون على القصور مجثوف.

اللي شفته بالعين لا يشوفه ذبح الحسين ذبح الحسين مسلم.

0: لعلنا جميعا نعرف هذا النوع من الوحدة، وإن اختلفت الصور والأسماء نعرف ماذا يعني أن تمر بمحنة فتكتشف أن كثيرا من الوجوه التي كانت تحتفي بك لم تكن تحبك حقا، بل كانت تحب ما تمثله من قوة أو ما توفره من أمان أو ما تعطيهم من شعور بالانتماء. فإذا ذهب الأمان ذهبوا، وإذا حضر الخوف تركوك، وإذا أصبح الثمن باهظا أعادوا حساباتهم وأقنعوا أنفسهم أن الانسحاب حكمة وأن الصمت تعقل وأن التخلي عنك ليس خيانة وإنما ضرورة تفرضها الظروف. وكأن الخوف يمتلك قدرة عجيبة على إعادة صياغة الضمائر. لقد كان مسلم بن عقيل يرى الناس ينفضون من حوله، ولكنه لم ينفض عن نفسه. وهذا هو الفرق بين أن يخذلك الآخرون وبين أن تخذل أنت نفسك. فالإنسان قد يحتمل وحدة الطريق، ولكنه إذا فقد احترامه لنفسه وتنازل عما يعتقده حقا فقد خسر المعركة الأخطر حتى ولو ظن أنه نجا.
1: وهنا يبدأ الامتحان الحقيقي للسر الذي يسمى الصدق. فالصدق لا يحتاج إلى جماهير ولا يحتاج إلى مصفقين ولا يحتاج إلى أصوات تقويه، بل يحتاج إلى قلب يقف وحده دون أن يسقط من داخله. ومسلم بن عقيل في مشهد يبدو ظاهره سياسيا، هو في الحقيقة مشهد إنساني صرف. كيف يتحول الإنسان من واثق بالجماعة إلى وحدة مطلقة، ثم من وحدة إلى وعي لا يشترى ولا يباع ولا يساوم عليه؟ لم يكن الانكسار الذي واجهه مسلم بن عقيل انكسارا عسكريا فحسب، ولم يكن مجرد تبدل في موازين القوى أو تغير في مواقف الناس. إن أصعب ما يمكن أن يمر به الإنسان ليس أن يرى خصومه يقفون في وجهه، بل أن يرى الذين وعدوه بالثبات يتسللون من حوله واحدا تلو الآخر، حتى يجد نفسه في وسط المكان نفسه الذي ضج يوما بالأيدي المرتفعة والأصوات المتحمسة، ولكنه أصبح الآن صامتا كقبر واسع.
2: إليكم رسول حسين ما تعلى الحواجب عين، أناشد كتبكم وين بديكم كتبتوها بديكم كتبتوها. إليكم رسول حسين ما تعلى الحواجب عين، إليكم رسول حسين ما تعلى الحواجب عين، أناشد كتبكم وين بديكم كتبتوها
3: بديكم كتبتوها.
2: سعرها الضماير بيش غدرتوا محمد ليش، سعرها الضماير بيش غدرتوا محمد ليش. على اليمن جمعتوا الجيش مواقف تعيدوها صحيح الجيوش هواي حسبتوا أذل بهاي، نسيتوا الصمود وياي نسيت الصمد عجب.

نسيت صولات خيبر أمثل اليوم حيدر نسيت صولات خيبر أمثل اليوم حيدر من زعل

يعلى بيها حال بعد مرة حيدر صفاتي صفاتي عباس مرة حيدر أزعل على يا

وش تريد أصافح إديني يزيد يا طاع الجيوش تريد أصافح إديني يزيد ولوني لأني وحيد ولوني

0: وأن الحق لا يصبح باطلاً لأن الناس تركوه، كما أن الباطل لا يصبح حقاً لأن الجموع صفقت له. وربما تكون أعظم مآسي الإنسان أن يقضي عمره يبحث عن الجمهور الذي يؤيده، بدلاً من أن يبحث عن الضمير الذي يرضيه، لأن الجمهور يتغير، والمصالح تتغير، والأزمنة تتغير، أما الضمير إذا مات لا ينفع الإنسان بعده تصفيق الناس كلهم.
1: وهنا في ذروة الوحدة بدأ مسلم بن عقيل يكتب أجمل دروسه للإنسانية. إن الصدق قد يمشي وحده في الطرقات، وإن الحق قد يبات غريبا في الليل، ولكنه لا يفقد حقيقته أبدا. ولعل أقصى ما يكتشفه الإنسان في نهاية عمره إنه لم يكن يخاف من الموت كما كان يخاف من الوحدة. فكثير منا لا يغير موقفه لأنه اقتنع بخطئها، بل لأنه لم يعد يحتمل أن يقف وحده. نحن نبحث عن الأكتاف التي نستند إليها، وعن الأصوات التي تشبه أصواتنا، وعن الجموع التي تشعرنا إننا على صواب، حتى إن انفضت الجموع وخفتت الأصوات وبقينا وحدنا أمام أنفسنا، ظهر السؤال الذي هربنا منه طويلا: من نكون حين لا يبقى أحد يصفق لنا؟ هنا تكمن عظمة مسلم بن عقيل.

ملفظها منه جزت رضها إني الغالب بلغ الغايب وللحر تكفي إشارة فارس بيده شعاره رايه وبه

0: من الكوفه
1: حقن الكوفه نبيها حقا الحج عليها
2: رجعني من
1: الحرب اسلم تسلم
0: هذا النص وشاعرها الحبيب ابو علي حسين الفتلاوي.

0: مستمعينا الكرام، لم يكن درس مسلم بن عقيل في كيفية الانتصار، بل في كيفية الثبات. لم يعلمنا كيف نكسب الجمهور، علمنا كيف لا نخسر أنفسنا إذا فقدناه. فالإنسان قد يصبح مشهورا، وقد يحصل على التأييد، وقد يملأ الناس حوله الساحات والمجالس، ولكن السؤال الذي يبقى: هل سيبقى هو إذا ذهبوا جميعا؟ في هذا العالم الذي يقاس فيه كل شيء بالأرقام وعدد المتابعين وكثرة المعجبين وحجم التأييد، نحتاج أن نصغي جيدا إلى هذا الرجل الذي تركه الناس، ولكنه لم يترك الحق. فليس كل ما تجتمع عليه الجموع صوابا، وليس كل ما يبقى وحيدا خاطئا. فالحقيقة لا تحتاج إلى استفتاء، والصدق لا يحتاج إلى أغلبية. وكم من فكرة عظيمة بدت وحيدة، وكم من موقف أخلاقي سخر منه الناس ثم أدركوا متأخرين أنه كان الصواب، وكم من إنسان تنازل عن قناعته ليحصل على القبول ثم عاش بقية عمره غريبا عن نفسه.
1: إن أخطر أنواع الغربة ليس أن يكون الإنسان غريبا عن الناس، بل أن يصبح غريبا عن ضميره. وأقسى أنواع الخسران ليس أن يتركك الآخرون، بل أن تترك أنت المبادئ التي كنت تعرف إنها الحق، فتصبح نسخة ترضي الجميع إلا نفسك. لقد مضى مسلم بن عقيل نحو مصيره، ولم يكن يحمل معه جيشاً ولا ضجيج الجموع ولا وعود الناس التي تبددت في أول امتحان للخوف. كان يحمل شيئا واحدا فقط، يقينه بأن ما يقوم به صادق، وإن الصدق لا تنقص قيمته إذ قل أهله. وربما لهذا السبب بقي ذكراه حيا، فلا نحن نبكي على رجل خسر معركة، ولا نرثي من غلبه خصومة، بل نقف أمام إنسان انكشفت حوله الوجوه فلم يتغير وجهه، وتبدلت القلوب فلم يتبدل قلبه، وتفرق الناس فبقى وفيا لما آمن به حتى آخر خطوة.
2: لا حرمك الله من ماء الكوثر يا أمه.
3: هنيئا مريئا يا ولدي، ها أنت قد ارتويت. قم واسرع بالذهاب لبيتك، فلا بد أن أهلك قلقون عليك.
2: أنا غريب في الكوفة يا أمه، ليس لي بيت ولا وطن.
3: الكوفة قاتلة الغرباء يا ولدي، لما جئت ديارا متلونة الطباع؟
2: نحن ضيوف أهل الكوفة، هم دعونا.
3: وما هو اسمك يا ولدي؟
2: مسلم بن عقيل.
3: وغوثاء، أنت مسلم؟
4: الإسلام كرار سيفا.
5: إلي أروح لك، أشرف بيك. إيديك ارفعها، رحم الله والديك.
4: كنت للإسلام كالكرار سيفا، عزمك الحق وراء الأعناق زيفا، عزمك الحق وراء الأعناق زيفا، كم رأك الموت في الأحلام ضيفا. كلما طارت رؤوس صاح كيفا، كلما طارت رؤوس صاح كيفا.
5: إلك إلك سمعني.

0: إن مسلم بن عقيل لا يسألنا اليوم عن مقدار ما نعرفه من تأريخه، بل يسألنا عن مقدار ما نملكه من شجاعة لنكون صادقين. هل نقول الحق إذا أصبح مكلفاً؟ هل ندافع عما نؤمن به إذا خسرنا بعض المكاسب؟ هل نستطيع أن نقف وحدنا إذا كان الوقوف وحدنا هو الثمن الوحيد لئلا نخون أنفسنا؟ ليس الجواب سهلا، ولهذا نحب هذه السيارة العظيمة، لأنها لا تربت على ضعفنا فحسب، لأنها تزعزع سكوننا وتدفعنا لنعيد النظر في حياتنا. فربما كان في كل واحد منا كوفة صغيرة، وعود نطلقها ثم ننساها، ومواقف نعرف صوابها ثم نتراجع عنها، وخوف نسميه حكمة حتى لا نواجه حقيقتنا.
1: فالسلام على مسلم بن عقيل يوم دخل الكوفة حاملا أمانة الصدق، ويوم انفض الناس من حوله فلم ينفض عن مبدئه، ويوم أثبت للعالم إن الرجل قد يمشي وحده، ولكنه ما دام وفيا للحق فليس وحيدا عند الله ولا مهزوما في ميزان التاريخ. ولعل أجمل ما نخرج به من هذه الحكاية أن نتذكر كلما أرهقنا اختلاف الناس، أو أخافنا قلة المؤيدين، أو شعرنا بوحشة الطريق، إن الصدق لا يحتاج جمهوراً، بل يحتاج قلباً لا يخون ما يعرفه حقاً. وربما كان هذا هو أعظم دروس مسلم بن عقيل، أن تكون صادقاً حتى لو لم يبقى معك أحداً، لأن الحق لا يقاس بعدد الواقفين حوله، بل بعدد المرات التي تختار فيها ألا تبيعه. مهما بدا الطريق خالياً، ومهما بدت الوحدة طويلة، ومهما تأخرت شهادة الناس لصدقك.

وقف مسلم حاير يدير الفكير، والبلد ما جار يرحم جاره، والبلد

0: مستمعينا الكرام، بعض الحقائق لا يشهد لها أهل زمانها، ولكن التاريخ ينحني لها متأخرا. كان النهار ينطفئ على مهل، لا لأن الشمس أوشكت على المغيب فحسب، لأن الكوفة كانت تطفئ آخر ما تبقى في صدور أهلها من شجاعة. فالمدينة التي استقبلت مسلم بن عقيل بالبيعة والوعود بدأت تتنكر لكلماتها، وكأن الوعود لم تكن إلا صدى ذاب في أول اختبار للخوف. أخذت الأزقة تخلو من الوجوه، وتوارت الخطوات خلف الأبواب الموصدة، وانطفأت الأصوات التي كانت قبل ساعات قليلة تملأ المدينة حماسة ووعدا، وكأن الخوف لم يدخل إلى البيوت فقط، كأنه دخل إلى القلوب أيضا، فغير لهجة الكلام وملامح الوجوه ومعنى الوفاء.
1: وكان مسلم بن عقيل يمشي، لم يكن يركض هربا ولا يلتفت جزعا، بل كان يمشي بخطوات رجل بدأ يدرك إن الله أراه في يوم واحد حقيقة مدينة كاملة. ما أقسى أن يكتشف الإنسان إن الذين كان يقفون حوله لم يكونوا يقفون معه، بل مع الحلم الذي تخيلوه لأنفسهم. فإذا تبدل الحلم تبدد أصحابه، وإذا حضر الخوف غاب الوفاء. إن الخوف لا يسرق الشجاعة أولا، بل يسرق الذاكرة وينسي الإنسان ما قاله بالأمس، وما أقسم عليه، ومن صافحه، ومن عاهده، ثم يقنع بعد ذلك كله إنه لم يخن أحدا. ولعل أخطر أنواع الخيانة هي تلك التي يستطيع صاحبها أن يسميها حكمة وينام بعدها مطمئن الضمير. كان مسلم بن عقيل يلتفت بين الحين والآخر فلا يرى إلا الطريق. لم يكن يؤلمه فراغ الطريق بقدر ما كان يؤلمه إنه يعرف من كانوا يملؤونه قبل قليل، وما أشبه هذا المشهد بحياتنا اليوم.
2: ما برد دمي على ثار، لو ألف مرة انكتب.

0: حسين الكل صعب يصبح سهل من أقولا يا حسين الكل صعب
1: يصبح سهل
0: لأن مجنون بمحبته لهالسبب صاحب عقل والكتاب ما تظل صعاب من أدعي بالاسمين رب العالمين.
1: هلأ هلأ

صيح صيح ما عندي عقلي عقلي بجنون مجنون الحسين بجنون من وصلت

0: وهنا سيكتب التاريخ اسم امرأة لم تحمل سيفا ولم تقد جيشا ولم يكن لها سلطان ولا نفوذ، لكنها ملكت شيئا لا يملكه كثير من العظماء، ملكت قلبا لم يهزمه الخوف. إنها طوعة. رأت رجلا أعياه الطريق وأنهكته الغربة وتركته الوجوه التي أكثرت له الوعود، فلم ترى فيه رجلا تطارده السلطة، بل رأت إنسانا يحتاج إلى رحمة. وهل يبدأ الخير إلا من هنا؟ إن الأمم لا تبقى بكثرة أقويائها، بل بقلة الصالحين الذين يرفضون أن يطفئوا نور ضمائرهم. حتى وإن ينطفأ الخوف مصابيح المدينة كلها، فكان بيت طوعة أصغر من أن يحمل مدينة، ولكنه كان أوسع من قلوب مدينة بأسرها.
1: أيها الأحبة الكرام، لقد علمنا مسلم بن عقيل أن الحق لا يحتاج أن يرفع صوته، بل يحتاج إلى رجل يحمله، وأن الصدق لا يحتاج إلى جمهور، بل يحتاج إلى ضمير لا يبيع نفسه عند أول خوف. ولعل الكوفة لم تخسر مسلما وحده، بل خسرت نفسها، لأن المدن لا تسقط حين تهزم أسوارها، إنما تسقط حين تتصالح ضمائر أهلها مع الخوف. وربما لا تزال الكوفة تتكرر كل يوم في مؤسسة يسكت أهلها عن الباطل، وفي بيت يعرف أهله الحق ولا يقولوه، وفي صديق يترك صديقه عند الشدة، وفي إنسان يبيع ضميره، لأن الجميع فعلوا ذلك. أما مسلم بن عقيل فما زال واقفا وحده يعلمنا أن الرجل قد يخسر المدينة كلها، ولكنه إذا حفظ صدقه فقد ربح نفسه، ومن ربح نفسه لم يخسر شيئا أبدا. فالسلام على مسلم بن عقيل يوم حمل أمانة الحق، ويوم ترك وحده، ويوم أثبت للزمان كله أن الصدق لا يحتاج إلى جمهور، أن الصدق يحتاج قلبا لا يعرف الخيانة.
2: اسمع مني، أنا دعمي كلامي سلامي ودوا لحسين.

0: وزيعكم حكي عيوني.
1: أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مرايا عاشوراء، حيث استذكرنا استشهاد سفير الإمام الحسين عليه السلام وباب وفائه ومواقفه الخالدة في نصرة الحق وثباته على المبادئ رغم الغربة والخذلان، حتى ارتقى شهيدا عزيزا متمسكا ببيعته وولائه لأهل البيت عليهم السلام. فالسلام على مسلم بن عقيل يوم ولد، ويوم جاهد في سبيل الله، ويوم استشهد مظلوما، ويوم يبعث حيا. وعظم الله لكم ولنا الأجر. كنا معكم في التقديم إسراء الخفاجي، ومعي زميلتي منار العامري، وخلف المكسر مصطفى القزويني.

الكل هاللي يخذلهم يريح وبالخبر قيلهم وحيد تاني فزعتهم تاني فزعتهم.

الحق ترى في زعو حسين. القصيدة لخادمكم حبيبي حسين. الحق ترى في زعو عليه.

ألزمه أكلمه ويقل لي طيح يبقى وحده يوزده يسنده محد ويصيح يا بضعني تخلني حني

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.
2: مسلم من أصحابنا واحد وياه، والكفن التمي

الكوفة من سنة والحفوة ميلا مسلم من أصحابي ما واحد وياه مسلم من أصحابي ما واحد وياه

0: مقطوفه من السنه والقصه مؤلمه.
1: الهوى يا مسلم ما وقف يا الكفر.

会。الهوى نوش يما وقفي للكوفي مرة جت الشارع الهوفي حيح وتمر

الهاوية مسلم ما وقف في الكفر، الهاوية مسلم ما

0: الصحابة وكلين من أصحابه ما واحد وكلين من أصحابه وكيف بنسمى والعفو مو لنا
1: يا شيخ عبد الاسير ابو صالح.

0: مسلم بقى واحد ما واحد
1: مسلم مصالح ما واحد يا

سلمت حلا وارحبا وحب عيني بعيني.

كلمة هلا ومرحبا.

يسمع عيدك ما واحد ويا مسلم النحابة.

0: الزاعي.
1: هالعالم اول زمن داري
0: انت احسن شو سنة بانا
1: هالعالم اول زمن داري ويا الحسن من قبل مسلم صارت هم داعيته ينهار وهي اختارت نص الدرب مثل الطيب.

الجاهز تبقى صافحت يمناه والغدر تصحابه والوحدة بمصابه ما واحد مسلم مصابه

الشهيد.

امشي على نفسي ويا مسلم ينعاد يا بيع على حلف اليمين اللي فاد حمي سلمتش اصحابي بد ما تنراد سان الحيلو مر لو يصير باحقاد بنادم وفي قلبي حلفي على نفسي ويا مسلم

بلا جواب. بنادم وفي صبيح لو قلبي صفى.

ذاكر حسن من عافيته بجرح صار، ذاكر حسن من عافيته بجرح صار، لاحق ذيك اخوة

لكن حسن من عافيته بجرح انصار تلاحي قدري تشخويته وبعض الانصار مسلم يشعل بوحده.

وصليني بهالحالة يا وحيدي ويا الخوف اش كثير واش كبر هالشهر الخوف اش كثير واش كبر هالشهر ما بيها ناس تساند وتنصر

بيهنا تساني دوتنا صري بس دار طاعة واستجاب بصبري وطاعة الشرفي وحاي ساعة خطري والخلي جت ليها وأصبحت تنخى وأصبحت تنخى ونزيل مدفوعي وتنصري بس طاعي يا واحد وياه شوف اش كثر واش كبر هالشهري شوف اش كثر واش كبر هالشهري ما بيها ناس تسانيده وتنصري بس دار طاعي واستجاب صبري وطاعة الشيفيد وحاي ساعة خطري والخيل جت ليها وأصبحت تلخى والخيل جت ليها وأصبحت تلخى والزين المدفوعي وش نصره

وشليل

سهل رماي وطاحن وراح لاحق بجود الماي وبكربله ويا حسين ما حصوتهاي شابدي تفتت قاعد

وصلتاي شاب دعيتي سكر قال المحرم ماي حتى لطيف الغالي وانشيت البلاي.

وصاوليح ومثلين حسين العطش مش كدي عليح قلبتي فتت والظلمة حسر بيه.

وما

نادي بسلك يا غريب شفاف هذاك نادي بسلك يا غريب.

قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. صحتك تهمك، تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء بحلقة جديدة من برنامجكم الصحي الأسبوعي شلون الصحة، البرنامج اللي نهدف من خلاله نشر الوعي الصحي ونجاوب على أهم الأسئلة اللي تهم المواطن. موضوع حلقتنا اليوم يهم شريحة كبيرة من الناس، لأن مشاكل الجلد والشعر من أكثر المشاكل الصحية انتشارا وتأثيرا على حياة الناس وثقتها بنفسها.

0: وحتى نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع نستضيف اليوم الدكتور مازن مجيد الصالح اختصاص الأمراض الجلدية حتى يجاوبنا على أسئلتنا وأسئلة المستمعين ويقدم نصائح مهمة للحفاظ على صحة الجلد والشعر. أهلا وسهلا بك دكتور ونورت برنامج شلون الصحة.
1: أهلا وسهلا أستاذ، صباح الخير.
0: صباح النور وحياك الله. دكتور، شنو أكثر مشكلة جلدية نشوفها حاليا هالأيام بالاستشاريات؟
1: والله باعتبار يعني بدا موسم الحر فأكثر شيء الحصف، يعني الملير احنا نسميه هاي.
0: نعم.
1: بسبب الحرارة وتأثير الشمس فشلون مقسب يعني جلده،
0: خصوصا هالأيام درجة الحرارة كلش عالية.
1: اي كلش عالية، هاي يعني احنا يعني موجة الحر السادس والسابع.
0: نعم.
1: وعندك مشكلة أخرى الكلف، يعني هسه خطيه دي يزداد بسبب تأثير الشمس على الجلد. يعني
0: زين دكتور، شلون نخلص من موضوع الحصف؟ شنو الآلية اللي مثلا
1: الحصف؟ امشي يعني ترطيب، يغسل دائما باليوم زين، يعني ترطيب الجلد يذب مي، هذا بالاضافه الى نطي على دهونات مرطبه، ترطيب البشره دائما، وتجنب يعني التعرض المباشر للشمس.
0: حاليا احنا راح مقبلين على موسم الزياره الاربعينيه.
1: نعم.
0: فممكن انه نصائح حتى نتجنب الحصف، نتجنب يعني الامراض الجلديه، ممكن نصائح للزوار؟
1: طبعا امشي قلت لك دائما يرطب جلده زين، يعني يشرب مي هوايه خصوصا مسيرته الى كربلاء المقدسه. يدخل مواكب يعني معتمده زين، يعني مبينه واضحه المواكب معتمده. مرطبات ياخذ يلبس يعني قبعه يعني شفقه
0: للرأي
1: طبعا
0: جداً.
1: هذا
0: نعم.
1: يعني ما يتعرض هواي للشمس، يعني يمشي فتره ويقعد بالفي.
0: نعم.
1: زين يعني مو يستمر.
0: نعم.
1: يعني ايه
0: والدكتور الاكل هذا اللي يشوف يعني بالموجود بالمواكب وكذا هم له تأثير على صحة الجلد او لا؟ ممكن انه يسبب لنا حساسية او يحس يعني فد ممكن انه فد موضوع معين بالجلد؟
1: العمابش يعني هو الاكل عادي يعني
0: حتى
1: اكثر
0: اللي
1: شيء
0: مثلا مرات الحار، الاكل الحار وكذا.
1: اي طبعا هو الاكل هو مضر اذا حار واحد ياخذه يعني عادي هاي للجسم، بس هو قلت لك يعني يمشي يقعد بمواكب يعني حسينيه معتمده.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: يعني يعرفها كل سنه هو مار عليها.
0: جميل.
1: يعني الحذر واجب.
0: تمام.
1: مهما يكون.
0: ليش هواي دائما نشوف ناس يهملون امراض الجلد ويعتبروها مشكله بسيطه، ما بي شيء، يوم انه طيب ما يروح يعالج او يراجع طبيب؟
1: والله هو
0: وكذا.
1: الانسان اخر شيء يفكر بصحته زين، هاي معروفه.
0: نعم.
1: زين اي ف يعني احنا يعني موجودين بالاستشاريات المستشفيات كلها، يعني هذا يعني هو اي شيء يحس بالجلد المفروض يراجع طبيب جلدي حتى يتلافى عن المضاعفات
0: صح
1: المستقبليه مع الامراض الجلديه.
0: المفروض ما يهمنا هذا الموضوع، المشكله مشاكل الجلد اذا تفاقمت لها اثار.
1: اي طبعا يعني هو اي مرض يعني لازم بالبدايه يلتزم ويا طبيبه.
0: الحالة النفسية دكتورة تأثر على الجلد والشعر؟
1: طبعا تأثر الحالة النفسية يعني على أي مرض تأثر، فتأثر على الجلد على الشعر لأنه مناعته تقل زين، عيني مناعته تقل يعني تتخربط هرمونات الجسم من هذا الشيء. طبعا يعني الحالة النفسية لها تأثير كبير على كل الأمراض مو بس على أمراض الجلدية والشعر.
0: زين نقدر ناخذ مثلا فد نوع من الفيتامينات انه شوية تقوي المناعة لو لا؟
1: فيتامينات امشي يعني جرعه قليله يعني يعني هذا اكو يعني علب موجوده بالاسواق بس امشي معتمده يعني صيدليه معتمده، هاي ماكو اشكال هاي. وامشي الاكل الصحي يعني فواكه لحوم بيضاء سمك دجاج احسن من اللحم الاحمر. وامشي احنا المشكله عندنا يبتعد عن يعني ذن الشغلات الصناعيه الشيبس الاندومي خصوصا ذول الاطفال، وشلون تقوى مناعته؟
0: نعم.
1: اذا اكله كله من صوره تشيبس ونستل زين
0: هذا
1: واندومي وهاي يعني ذن يعني.
0: ممكن دكتور ذن الزيوت الصناعيه لها دور بتساقط الشعر؟
1: يعني قصدك الشعر
0: الشامبوات
1: كان.
0: والكذا؟ نعم الشامبوات واللي المثبتات الشعر وكذا.
1: طبعا هو يعني استاذ شنو يمشي ياخذها من يعني صيدليات معتمده حتى يعني مو لصيدلية مثلا يعني مراك يعني محلات تجميل.
0: نعم.
1: يعني محترمه ماكو هاي.
0: احنا ندور الشيء الرخيص.
1: اي لا طيب هو شنو شوف استاذ يمشي انا انصح يعني شو اسمه ناسنا اعزاء انه يعني اي منتج ياخذه اهم شيء يعني معتمد من شركه معينه زين.
0: نعم.
1: واهم شيء مذكوره المكونات به يعني مذكوره زين.
0: نعم.
1: عيني اسم
0: نعم.
1: الشركه.
0: نعم.
1: مو ياخذ منتج مثلا خبطه او فد شيء ماكو اي شيء بس اسمها زين، هاي اكيد تجاريه.
0: صح. خصوصا أي. اللي حاليا يروح العطار اعطيني خلطه مال شعر.
1: اي طبعا
0: اعطيني خلطه مال الكلف.
1: اي هي ماكو اشكال هاي الاعشاب بس امشي كود عطار معتمد. يعني يعني اعطيها شلون اقول لله يعني ما يخبط بها الشغلات بس.
0: صح.
1: الشغلات العلميه يخلي بها.
0: صح.
1: خلطات العلميه.
0: نحكي شوي عن حب الشباب، مشكلة العصر.
1: اين
0: ليش حب الشباب دائما انه يطلع عند بعض الناس الكبار مو بس المراهقين؟ انت نشوف حالات انه احنا نعرف انه حب الشباب فقط للمراهقين، هسه حاليا حتى الكبار دا يطلع من الشباب.
1: اي طبعا هو حب الشباب بنسمع يعني عمر الشباب زين من 13 حتى مرات لحد 30 سنه من يكثر.
0: نعم.
1: يعني وقت ان هذا ما يعني يعني زياده بالاندروجين زين فتره المراهقه هاي.
0: نعم.
1: ايه فيصير زياده يعني بافراز الدهون هاي السيبم احنا نسميه وبعد اسباب اخرى هاي.
0: نعم.
1: السيبم هم بعدين من التهب يعني انفلاميشن يصير التهاب فتتضرر الحبوب. فهو يعني يقل بعمر 25 شيء بس مرات من اكثر من 30 اكثر نفكر به يعني انه سبب هرموني زين يعني ايه خصوصا يعني بالبنات زين بالانثى فندز شنو مثلا سونار ندز طيب نسائيه نشيك هرموناتها خاف عنها يعني الاندروجين ذكر يعني صاعد عندها.
0: نعم نعم نعم.
1: زين يعني فتتحول يعني علاج هرمونات. ايه
0: حتى نشوف
1: بعدها العفو بعدها خربطه بالدوره يعني تعدل لها طبيعه النسائيه.
0: نعم.
1: فيقل هذا حب الشباب
0: حتى حتى الكبار نشوف مرات يصير اكو حبوب بالظهر دكتور.
1: ايه نعم
0: يعني هذا له علاقه بحب الشباب؟ لا لا يعتبر غير
1: ممكن له علاقه حب الشباب ممكن التهاب بصيلات يعني الشعر هذا يظهر مرات طبيعه عمل الملابس اللي يلبسها خطيه يعني مرات يعني شو اسمه يعني اللي بالجنودنا يعني شو اسمه زاد الدفاع زين خطيه هذول ملابسهم بالحار زين خطيه يجي مقسم يعني حصف وحبابي.
0: الاكل الدهني والشوكولاته صدق يزيد الحبوب؟
1: لا ما انا كلير يعني مو مثبت يعني علميا اثر هو بس هو قلت لك يعني مثلا يبتعد عن الاكل اللي بيه سكر عالي زين عيني
0: هاي فتره الشباب صحيح اللي عنده حب شباب فتره المراهقه
1: إيه يعني هو اكل صحي على العموم يعني مثلا حلا اذا اريد ياكل فواكه زين عيني لحوم بيضاء سمك دجاج يبتعد عن ذني السكريات يعني الصناعيه زين الاكلات انا قلت لك الشيبس النستل البقلاوه بدلها فواكه ياكل انصح يعني انا بالفواكه دائما.
0: شنو اكثر الاخطاء اللي يسووها الشباب من تطلع الحبوب عندهم؟
1: طبعا احنا بحب الشباب ما يجي انا اقول له حك ممنوع زين عصر
0: نعم.
1: ممنوع كريم ممنوع حف ممنوع سواء الولد الابن زين
0: نعم.
1: كلين يعني شو اسمه يسويه
0: خطيه اللي يعني هاي
1: من يعصرها
0: نعم
1: تلتهب
0: وممكن تخلي ندب تبقى ندب
1: طبعا
0: يعني تبقى للعمر يعني
1: كان واحد شباب بسيط اكو اصلا كله ندب واكياس الصير هذا فهو يتجنب يعني لو هو حك ممنوع عصر ممنوع زين عيني كريمات ما يخلي راح تصير بصيلة الشعر فالدهن ما يطلع يظل محصور جوا يلتهب
0: خصوصا للبشرة الدهنية اكثر
1: اي نعم البشرة الدهنية
0: يعني شلون نتخلص من اثار الحبوب والحفر دكتور؟
1: هو حسب يعني حب الشباب من يجي اول شيء يعني يعني مراحل علاجه زين يعني من يوصل يعني حفر حبوب يعني نعطيه كبسول ودهونات زينها
0: نعم.
1: بس من وصل يعني صار سكار يعني يعني حفر وندب عده لا هذه يعني يعني يحتاج نبدي له يعني تقشير كيميائي زين يعني يعني محاليا عجلت
0: نعم.
1: وليزر موجود علاج زين
0: حاليا
1: هسه اي ليزر انواع نعم. الليزر
0: سابقا كان ماكو
1: اي لا هسه الليزر موجود انواع الليزر
0: نعم.
1: عشان نسوي عشان تقشير يعني توخر طبقه يعني تحفز الكولاجين يطلع
0: أه.
1: يعني تحفز الجلد ينمو من جديد
0: ما اتصور انه يعني الحفره يعني تلتئم نهائيا
1: لا لا تلتئم بس يعني نقول 50% 60%
0: يبقى اثر ممكن لون
1: اي ممكن. ممكن كل شيء ممكن يعني هي هاي الاثار الجانبيه كل شيء ممكن بس هو اهم شيء يلتزم يعني مثلا جلسه الليزر ما يطلع للشمس يلتزم بتعليمات الطبيب شو يقول له مثلا يقول له الاسبوع ما تطلع تقلل طلعاتك خلي واقي شمسي من تطلع
0: صح
1: ايه.
0: والواقي الشمسي مو ابو الالف دينار ولا
1: اي لا لا طبعا
0: اهم مشكله
1: اي هسه نجي
0: نعم نعم هواي ناس تشتكي يعني هالفتره من تساقط الشعر احنا قلنا يا اما ممكن انه برايك انه المي مثلا يعني ممكن العالم اللي مثلا المي مالتها على التانكي
1: لا
0: هذا
1: مترسب لا مو ذاك التاثير بس هو اكثر شيء تساقط الشعر الحاله النفسيه يعني خصوصا عند البنات يجينا هسه خطيه بعمر يعني امتحانات السادس
0: الله يعينهم الحاله
1: النفسيه فشو يعني هو يعني شو اقول انا المصطلح نسميه تيلوجين فليفيوم هذا شو انه شنو يعني الشعر بحيث بسبب الحاله النفسيه يعني يموت بنفس الوقت زين عيني فمن الجره يعني الخصله يوقع شعر هوايه
0: عرفت شلون؟ تلبس البصيله
1: يعني هذا الشعر ميت بنفس الوقت عرفت شلون؟ فمن الجره يوقع بنفس الوقت شلون انت يعني النبته من تموت ما توقع راسا، يعني ورا فتره يوقع كله.
0: ممكن ترجع تنمو دكتور؟
1: ممكن
0: لا
1: طبعا.
0: عمر معين؟
1: لا ممكن.
0: اكو عمر معين انه يتوقف نمو الشعر بعد ما ترهم؟
1: لا لا، هو يعني حتى يجون بالكبار، ويعني عمر مو محدد. هاي الحاله النفسيه تاثر على الشعر. اي بس شنو يعني اكو شامبوات، يعني نعطي شامبوات بس مجرد فيتامينات تقوي بصيله الشعر زين حتى تنمو، يعني تقوى نموها يقوى من جديد.
0: نعم، وهذا التوتر مشكلة، والضغوطات
1: توتر
0: النفسية عند الطلبة مشكلة، مو فقط على الشعر
1: اي
0: يعني، مو
1: طبعا
0: بس.
1: خطيه ياثر عليهم، مرض تظهر عندهم امراض مناعه يعني بهك صدفيه انشاط يعني بالضغط
0: اوه،
1: النفسي.
0: الصدفية بعد ما تصير لها شارة نهائيا،
1: اي
0: ما
1: مو هو
0: لها.
1: مرض مناعي، السبب مالته بالمناعه، يعني هي المناعه تهاجم خلايا الجلد.
0: نعم،
1: اي والسبب مشكله
0: يعني
1: بيها.
0: احنا مجرد انه فد موضوع بسيط تساقط الشعر، احنا قلنا ممكن انه يرجع من جديد وينبت
1: اي
0: وكذا،
1: نعم يمكن.
0: انه بذا صدفية لا، الموضوع كبر وبعد ما ممكن انه نقدر نعالجه.
1: ايه هي يعني اذا سوى الحاله النفسيه تنشط الصدفيه البهاقه. وقلت لي من اسباط يعني فقر الدم، اذا يعني فقر الدم ايضا يسبب تساقط شعر. ايه يبوسيه بالجلد، هاي دائما عالم يعني من الامراض اللي نشوفها هالفتره.
0: احنا يعني لازم انه بداية نشيك
1: طبعا
0: تحليل فقر
1: تشيك.
0: الدم.
1: ايه صار
0: نعم،
1: بالاستشاري من يجيني مثلا فقر دم عده او فد شيء مشكله، يعني ادز الطبيب التغذيه يتشيك يسوي له تحاليل
0: نعم،
1: زين. يعني احسن لانه هو اختصاص طبيب التغذيه، يشوف شنو يسوي له تحاليل زين،
0: صح.
1: يتعرف يعطي نظام غذائي يجوز يرجع الشعر عليه.
0: طبعا احنا 3/4 العراقيين هم ما عندهم نظام غذائي،
1: ايه يعني ما
0: صحيح
1: تكون واحد واختصاصه
0: صح.
1: يعني.
0: هواي نشوف يعني حاليا هسه يعني السوشيال ميديا يعني اعلانات عن وصفات زيوت شعر وكذا،
1: نعم
0: شنو رايك بهذا الموضوع ترى؟
1: زيوت الشعر هي شوف استاذ، انا طبعا ما انصح يعني يشتري مثلا عن طريق وسائل التواصل،
0: بس
1: ما
0: احنا
1: يعني يجي
0: الاعلان ماكو
1: دليفري.
0: مشكلة،
1: ها
0: الاعلان المنتج ماكو مشكلة، لابد انه شخص
1: اي
0: من
1: لا
0: يسوي
1: ماكو
0: منتج،
1: اشكال.
0: لكن مرات السوشيال ميديا راح بغير يعني منحى، هواي امور هي يعني اصلا ما تفيد الشخص، بالاعلان وبالترويج وبالكذا، هواي ناس قامت تشتري وهواي مشاكل صارت لنا من هالموضوع هذا. هواي اني اكثر من ضيف التقيت بيه وباكثر من اختصاص، يقول لك انا يعني منتج معين اشتريته
1: اي
0: من
1: نعم
0: كذا من وسائل التواصل الاجتماعي، خربط لي مشكلة بعد
1: نعم
0: بجسمي او
1: نعم
0: غير هرموناتي او شعري وقع او كذا. فاحنا ما عندنا مشكلة بالترويج
1: نعم
0: بالاعلان بالوسائل التواصل الاجتماعي، لكن انا اليوم اوكي موجود وسائل التواصل الاجتماعي واعلان موجود، اروح اسال عنه،
1: ايه هو
0: اروح
1: قصدك شو هو
0: اشوفه.
1: ايه من تشتري يعني تتاكد من عده،
0: نعم
1: مثلا تقول له دز لي صوره من عده، امشي بالمكونات
0: نعم
1: من شركه معتمده تسال
0: معروف،
1: عليها،
0: نعم،
1: يعني ماكو اشكال. هو طبعا هسه احنا مو نقول كل شيء بالسوق يعني مو جيده وهاي،
0: نعم،
1: بس امشي تاخذ يعني ما من يعني مثلا من صيدليه محترمه، محل تجميل يعني محترم معروف زين عيني، او من وسائل التواصل نفس الشيء، اهم شيء تسال عليه، واهم شيء يكون يعني معتمد من شركه من هاي، حتى لا تروح العشاب من اي احد، اهم شيء يكون عندك ثقه به زين يعني.
0: نعم. شنو رأيك ببلازما، يعني بلازما الشعر، وش قد نتائج حقيقية دكتور؟
1: كلش ممتاز يعني، هاي زرق بلازما الشعر وياخذون الدم ويرجعون، يعني يسوي سنترفيوج يعني فصل مركزي ويرجعون، حتى بشويه صفائح دمويه هواي، فهذا يحفز يعني بجروث هرمون وشغلات تحفز الشعر. بس شنو هاي على المدى البعيد،
0: اها،
1: تدري احنا
0: مو
1: مريض يعني
0: يريد
1: ناس
0: بسرعة.
1: تريد بسرعه، بس على المدى البعيد يلتزم بالجلسات يعني يحدد ليها الطبيب. كلش ممتاز وانصح به وامل، لان هو دمك نفسه
0: صح،
1: يسحبوه ويرجعون يزرقوا لك بالشعر. وشنو بيه ما يسوي حساس، لان هو دمك يعني دم الشخص نفسه،
0: جميل.
1: فانصح بها كلش ممتازه.
0: نحكي شوية عن الأمراض الجلدية والمشكلة الكبرى الصدفية، شنو أسبابها؟ وهي هل هي معدية أم لا دكتور؟
1: لا غير معدية الصدفية. الصدفية طبعا سبب يعني اوتو من مناعي زي ما معروف يعني السبب، هي في شيء يعني تخلي المناعة تتوجه لخلايا الجلد تخربط يعني بشوف تكاثر الخلايا، يعني سرعة تكاثرها وصعودها إلى الجلد زين
0: نعم
1: يعني.
0: نعم نعم
1: اي ف
0: احنا نقدر دكتور انه مثلا اذا صدفية بدايتها نقدر نخليها مثلا ما تنتشر بكل مكان، نقدر نحد من عندها بس مكان معين ولا لا؟
1: اي طبعا. ما هو شنو يجيك يعني، يجيك يعني احنا نسميها بلاق يعني بقعه جلديه زين
0: نعم
1: يعني، وبها تتقشر.
0: نعم
1: اي من يجي بالبدايه يعني نعطيه نصائح زين يعني ممكن هي بس هي بعد على يعني اهم شيء الحاله النفسيه زين يسيطر عليها ما يفكر بيها ما تنتشر اي
0: نفسها حالة حال ذا الثعلب
1: نفس الشيء همات هذا مناعي زين يعني اذا يظل يفكر بقول لا تفكر بيه
0: حتى
1: اي مرات اقول انا يطلع بيه ويطيب وحده
0: صح
1: زين يعني
0: حتى نشوف الطبيب يقول له انه حتى لا تباع بالمرايه
1: اي لا اي يعني لا لا
0: ابو
1: تفكر
0: الثعلب
1: بيه اي
0: ذا
1: في
0: الثعلب
1: شيء اي مرات يعني خطيه من الحاله النفسيه يجي داء الثعلب وبهاقو يعني زين يعني
0: خطأ.
1: بسبب الحاله
0: الله
1: النفسيه مالته
0: يعينه الله يعينه.
1: اي يعني مو الحاله بس تاثر على المناعه تخربط يعني تتخربط المناعه
0: إلى علاج البهاق دكتور؟
1: اي طبعا هو يعني مو علاج يعني هو شنو المشكله البهاق كان ما معروف يعني اوتو اميون يعني مرض مناعي
0: نعم
1: السبب يعني المناعه تهاجم خلايا الجلد بس العلاج نطيه حتى يوقف يعني
0: ما
1: يعني
0: ينتشر بكل
1: ما
0: الجسم.
1: حتى
0: نعم
1: نسيطر عليه زين يعني
0: مهم جدا، وهاي
1: اي
0: بداياته المفروض انه من شخص يشوف له فت مو انا فت حاله معينه. احنا قلنا لازم استشاره طبيب قبل مباشره،
1: اي
0: هذا
1: طبعا
0: الجلد هذا مصدفيه البهاق، حتى ولو كانت فت بقعه صغيره تغيير لون، لا احنا حتى لا ليش الموضوع يتفاقم اكثر، فاني اروح اشوف اتشيك شنو الموضوع هذا، ممكن موضوع بسيط وممكن لا سمح الله ابهاق او صدفيه وما
1: يعني
0: شابه.
1: البهاق يعني علاجه يعني بالبدايه بدي كريمات موضعيه زين يعني بس الحلو بيها اكو الفوتوثيرابي العلاج الضوئي موجود
0: نعم
1: احنا بمستشفى مجان مستشفى الامام الصادق
0: نعم
1: كلش مفيد هذا شوي اللي منتشر بجسمه لان
0: مهم.
1: خطأ مو يظل عنده هناك
0: صح،
1: فكلش دا يجيب نتائج
0: ايش
1: ممتازه
0: قد النتائج اللي اذا
1: كل
0: تشوفوها
1: زين
0: دكتور؟
1: يعني كل زين خصوصا اللي احنا يعني مثلا الامام الصادق عندنا اكزايمر ليزر يعني هذا اذا بالوجه
0: نعم
1: يعني شويه لانه بالوجه الاستجابه بطيئه
0: مهم.
1: فخطيه نخصص بس للوجه للعيون حول العين يعني مناطق الخد زين فكل بس اهم شيء يلتزم يعني
0: وهاي الغرفة
1: جلسات
0: الضوئية دكتور هي نفسها لو لا؟ هاي الغرفة
1: هي
0: الضوئية.
1: العلاج الضوئي العلاج هو حتى يخافون هو كل شامل يعني هو مو فد شيء هذا مو يعني علاج عبالهم شو يسموه يعني اشعاعي هاي فكره خاطئه هذا علاج شلون هسه هاي يعني الشمعه
0: صح،
1: مالتنا بس
0: مجرد
1: ذاك
0: تعرض.
1: اي طول موجي خاص زين
0: ايش
1: يعني
0: قد الوقت،
1: وكابينه
0: ايش قد الوقت دكتور اللي
1: هو
0: تعرض؟
1: جلستين بالاسبوع
0: الوقت، الوقت.
1: الوقت يبدا قليل يعني مرات يعني اقل من دقيقه وشوي
0: اها
1: شوي نزود الجرعه
0: جميل.
1: اي مثلا اذا زودنا الجرعه شويه يعني يعني صارت اثار عده حمار نقلل يعني نتحكم به
0: الآثار الجانبية فقط الحمار.
1: عندنا الحمار مرات اذا زياده مثلا هو يعني شوية طلع الشمس يصير يعني حتى فقاعة يعني شوية يحترق الجلد
0: تمام.
1: فنعالجه يرجع نقلل الجرعة زين يعني حتى عندنا يعني موضوعاتنا يعني خريجات
0: نعم
1: فيزياء
0: نعم
1: طبية
0: اختصاص.
1: هم اختصاصهم بهذا الشيء ومتعب بس أهم شيء يلتزم المريض
0: الفطريات الجلدية شلون الدكتور تنتقل بين الناس؟
1: تنتقل هي ممكن تنتقل يعني من إنسان لإنسان أكثر شيء تنتقل من الحيوانات اللي مربي يعني مثلا حيوانات بالبيت أليفة مثلا بزونه يعني شو اسمه كلب عرفت شلون؟
0: زين، هو يظهر على الحيوان لو لا؟ يعني ولو ما له داعي ما تبين، شلون اعرف
1: مرات
0: انه؟
1: ايه مثلا هو حيوان مبين اذا يعني مريض شلون مثلا شعره يتساقط
0: اها
1: تشوفه مو نشط ايه بس مرات يعني مثلا حيوان بالبيت هم مربين
0: نعم
1: نظيف هو شنو يعني مثلا انت لامس الحيوان على اساس تروح تغسل يعني حتى لا حيوانك بالبيت
0: مهم.
1: ايه كحول عندك موجود دائما يعني وقايه
0: صح.
1: ايه
0: الأمراض الجلدية دكتور، شنو الأمراض الجلدية اللي تنتشر بأوقات الصيف؟
1: بالصيف طبعا قلنا الحصف اكثر شيء نشوفه الها هسه طبعا نشوف قرصات الحشرات قرصه الحشره فظيعه دا تجينا عنكبوت على مره اعتقد عن جانا عقرب زين عيني قرصه عقرب شو اسمه الحشرات منتشره هواي دا نشوف هالفتره
0: خصوصا يعني المناطق الريفية.
1: اي طبعا اي مرات يعني بالبيت حتى يعني بالفراش
0: صح
1: بالخشب
0: صح
1: هذا
0: صح الحساسية الجلدية دكتور شنو أكثر مسبباتها؟
1: حساسية قصدك الحك الجلدي
0: نعم نعم
1: ايه
0: التحسس أو
1: هو يعني هو ممكن الانسان يتحسس من اي شيء
0: نعم.
1: زين يعني مثلا فد شيء يشتم احنا يعني يصير عنده مثلا داء الشرى هذا داء الشرى شنو يعني يدنر جسمه زين عيني
0: نعم
1: يدنر يصير يعني حمار ويرتفع عن الجلد فهواي اسباب يعني ممكن فد شيء مشتمه فد شيء ماكله فد شيء طاب اذنه بعينه زين عيني اي هاي هاي يعني يجيك يعني حاله طارئه ماكو يجيك هاي
0: نعم نعم
1: اما الحساسيه المزمنه احنا اول ما المريض خصوصا اذا رجعت اول نبدا نسوي له تحاليل
0: نعم
1: زين عيني
0: نعم
1: حتى نشوف مرات الحساسيه تعكس امراض يعني بالداخل مثلا بالسكر دائما يجي حك هاي نقول له هاي عادي
0: تمام.
1: اي ف
0: بس
1: يعني
0: لازم احنا قلنا ابو السكر اوكي ماكو مشكله يصير بيه حكي، لكنه مرات انه مو يهملها في النوم، ممكن اكو امور اخرى.
1: اي لا لا طبعا ايه يعني هو قلت لك نبدي اول شيء تحاليل نسوي له
0: نعم.
1: زين، حتى مرات نوصل نسوي تحاليل مناعيه اذا ما وصلنا، اذا تحاليل طبيعيه زين عيني،
0: نعم، خلينا
1: ولا
0: ناخذ،
1: والحك العفو يعني
0: نعم العفو.
1: اي حك علاجها العلاج الضوئي، اي
0: اها
1: حك صح خطيه، احنا عندنا امراض الكليه خطيه، كل ذول يعني
0: صح، غسل الكلى، جماعة
1: غسيل
0: غسل
1: كي
0: الكلى
1: خطأ ذا يعانون من الحكة، فيعني رأسا نجي نقول لهم هذا الجهاز يفيدكم العلاج
0: يعني
1: الفوتوثيرابي.
0: قبل يومين انا جتني حالة انسانية، ف يعني ردنا نسوي العملية مال العين،
1: آه.
0: فهم ايضا هو يغسل الكلى، خطية قد يعني في موضوع منتشر هيك بقوسته وكذا، اشبه بالحزام الناري.
1: حزام النار ايه هربس زوستر
0: نعم،
1: ايه بعينه كان
0: لا قسته
1: حوله ايه
0: ونازل. فالدكتور انه استشاره جلديه وباطنيه قبل، لا قال خاف انه الموضوع فيروسي او ما شابه يعني.
1: ايه هذا حزام النار يعني هرب الزوستر كلش مزعج اذا بالوجه خصوصا بالعين، لانه خاف العين
0: احسنت
1: متاثره
0: احسنت.
1: ايه، فدزه امشي ابو العيون يفحصه، واحنا نبدا العلاج شويه مكثف يعني زوفراكس نطحب
0: نعم.
1: ايه، يعني مو بس دهن، دهونات موضعيه يعني هذا خطر اذا يضرب العين يعني شو اسمه الحزام الناري
0: دكتور، هو هذا الحزام
1: هو
0: الناري
1: يسميه بالعربي حلق نطاق حلق
0: هو هذا
1: اي حلق نطاقي،
0: عدوى؟
1: او هذا هو هذا شنو الحزام الناري هذا بالذات، هذا بالزغري يصير واحد عنده ابو خريان
0: اها
1: زين يعني
0: نعم
1: مو يطيب، يظل
0: نعم
1: الفيروس اللي سبب يعني ابو خريان يظل كامن يعني بالعصب زين يعني من يكبر
0: نعم
1: من تقل مناعته نتيجة السبب ما الظروف يعني المعيشية يعني مناعته تقل وضغط نفسي
0: نعم
1: ينشط الفيروس
0: هو
1: ينشط بمكان
0: موجود، هو متوطن بجسمه لأن
1: متوطن
0: يلقى
1: اي
0: له
1: اي بس اكثر شيء
0: بيئة
1: بس
0: معينة يظهر.
1: اي بيئة من تقل مناعته ينشط يطلع
0: نعم
1: لك
0: نعم خلينا ناخذ فاصل يا زميلنا المخرج، نرجع نكمل محور حديثنا ويا ضيف
1: ماشي
0: الغالي الدكتور مازن مجيد الصالح.

0: نحكي شوية عن التجميل والعناية بالبشرة. شنو رأيك بكريمات التفتيح المنتشرة بالأسواق حاليا؟
1: طبعا مثل ما قلنا، هو ماكو هاي مال تفتيح البشره، هاي منتشر.
0: أنا أسمر راح يصير أبيض.
1: اسمه السبب هو اهم شيء المتوفر، يعني الواقي الشمسي
0: نعم.
1: زين عيني، هذا شيء ضروري اذا يريد واحد يحافظ على بشرته.
0: يحافظ على لون بشرته،
1: لا لا
0: لكن هو يريد يصير أبيض
1: اي اي
0: دكتور.
1: حتى
0: أسمر راح يصير أبيض.
1: او هو شنو كل شيء حافظ، بس اهم شيء المشكله شنو بيهم ذول الواقي الشمسي. نقول لهم احنا اقل شيء ترى شهرين يلا يبين مفعوله، ولازم ياخذه كل يوم يوم ويقطعه. مثلا اخذ الشهر قطع يومين تخربط الشغل، لان اليومين ماكو رجع تاثير الشمس عليه،
0: نعم.
1: فلازم ياخذ يعني مستمر عليه. زين عيني
0: اكو عصارتين، اكثر الفتيات
1: ده.
0: يسوونها عصارتين مراهم، هن يخبطنها ومجرد يصير تفتيح للبشره.
1: ما شو طبعا اكثر شيء بيها يعني كورتيزون،
0: نعم
1: الدرمودين ماكو
0: نعم
1: هذا.
0: نعم درمودين.
1: زين
0: وبعد
1: هاي تفيدك بالبدايه، ماكو شويه بيض، بس بعدين تظهر اثار جانبيه، تسوي حتى تورد بالجلد ده الورديه. زين يعني
0: نعم.
1: ضمور بالجلد، هاي مشكله الكورتيزونات يعني الموضعيه.
0: فإذا
1: زين
0: خطأ
1: كارثه
0: هذا.
1: كارثه هذا، يعني هاي اكثر شيء نعاني من عندها. ايه
0: شلون نختار الواقي الشمسي المناسب دكتور؟
1: اه
0: احنا
1: طبعا طبعا ايه
0: احنا اليوم لازم، خصوصا بهاي الشمس الحارة، ضروري
1: ايه طبعا
0: مو
1: كلش
0: للأنثى
1: ضروري.
0: فقط، لا لا، للرجل أيضا همات.
1: الواقي الشمسي طبعا هو اكو نوعيتين، اكو فيزيكال سن سكرين، يعني واقي شمسي فيزياوي واكو كيمياوي. الفيزياوي مثل الزنك هذا متوفر، هاي العصارة الزنك اوكسايد
0: نعم.
1: خذ، هاي موجودة يعني رخيصة، وهاي يقدر الواحد يخليها. اهم شيء يخليها الوجه كله ما عدا العين وحول العين،
0: تمام.
1: يخليها مثلا من الصبح حد المغرب كل 4 ساعات فوقها فوقها. اي بس هاي يستمر عليها، استمر. هذا بالنسبة للواقي الفيزياوي. زين
0: نعم.
1: يعني هاي شنو يسوي، هذا ما يمتص اشعة، يعني يعكسها. زين الكيمياوي لا، يمتص اشعة الشمس. زين يعني ذاك الكيمياوي لازم كل ساعتين تخليه، وهم لازم معتمد من شركة معتمدة، لازم الاس بي اف يعني هو سان بروتكشن فاكتور اللي بهاي رقم يخلوه، امشي عن تقريبا 30 وفوق، هذا يعطيك حماية مناسبة.
0: زين دكتور، اكو واقي شمس مخصص للبشرة الدهنية،
1: أكل
0: البشرة
1: البشر نعم
0: نعم.
1: نعم
0: لازم انه اذا يروح
1: إيه.
0: يشتري واقي شمس لازم يقول له
1: طبعا أكل بشر
0: للصيدلاني انه
1: إيه.
0: اريد واقي شمس وانا
1: إيه.
0: بشرتي دهنية.
1: أكل البشرة الدهنية يناسب البشرة، أكل البشرة الجافة، أكل مثلا بشرة هو عنده حب شباب، فأكو واقي شمسي يناسبه. إيه كلها أنواع.
0: فلذلك يشوف انه ممكن انه يتاثر باثار جانبيه، يصير من يخلي له يقول لك انا خليت واقي شمس بس خربط لي شكلي، سوى لي مشاكل بوجهي، لان هو ممكن انه ما مستعمل الواقي الشمس الصحيح.
1: اي طبعا صحيح، هو بحب الشباب يعني مرات نصحي شوية يبتعد عن الواقي الشمس شوية لان يطيب، يعني حب الشباب يا الله يرجع عليه. هو
0: حتى مرات دكتور صابون ترق، احنا دائما نقول لك غسل بصابون
1: اي
0: ترق،
1: ماكو اشكال،
0: ممكن تسوي مضاعفات اذا نشوف
1: انا ما
0: لكم.
1: ادري اذا صابون ترقي مضبوطة، يعني احنا ننتشر اني صابون رقي.
0: نعم.
1: اذا نوعية زينة ما ابي صابون رقي،
0: وصابون الجليسرين دكتور
1: جليسين مرطب، هاي يعني هاي ما بيفيد شيء، هذا
0: تفيد حب الشباب.
1: عباره عن مرطب يعني انت، بس اهم شيء نوعيه زينه جليسرين وانتشر هوايه. اي بس تاكو صابين خاصه بحب الشباب، يعني
0: يعني
1: تقشر
0: اي نعم. ها
1: تقشر وبيها يعني مضاد بكتيريا وهاي بيها شغلات.
0: دكتور، شنو اغرب حالة جلدية مرت عليك خلال فترة؟
1: والله يعني ما عندي حاله غريبه، تدري احنا امراض الجلديه، بس انا افرح من مريض يطيب. يعني مثلا مرات يعني داء الفقاع يجيها شويه، تدري مرض مناعي خطيه خطر، كلش افرح من المريض يطيب من
0: شنو
1: عنده.
0: شنو دكتور هذا داء الفقاع؟ يعني
1: ده
0: شنو
1: مرض مناعي، سبب المناعه حمل المناعه تاكل بالجلد،
0: شنو
1: فتسوي فقاعات،
0: علاماته؟ شنو
1: فقاعات يجيك، هو داء الفقاع من اسمه.
0: نفس الحرق، من نص الفقاعة
1: اي
0: الحرق
1: شلون الحرق ماكو هيجي
0: بها مادة لو لا
1: بيها،
0: الفقاعة؟
1: اي بيها طبعا سائل، يعني هو مال الجسم المصل.
0: نعم.
1: اي فهذا كلش افرحه من يطيب يعني دال الفقع، اكو كم حاله كلش فرحت بيهم خطيه.
0: يتأخر دكتور هذا العلاج
1: اي
0: مالته؟
1: يعني ما اهم شيء يلتزم بالعلاج، يعني خلال شهر هيك اسبوعين شوف نتيجه.
0: أكثر أمراض جلدية تكشف أمراض داخلية بالجسم. أكو أمراض جلدية أنه يعني من نشيكها، أكو أمراض أخرى داخلية بالجسم فهي ظهرت على شكل جلدية.
1: اي طبعا اكثر، يعني مثلا احنا مرات الحكه، ساي ابسط شيء الحكه اذا تستمر يعني وما بها استجابه زين عيني هم
0: نعم.
1: نسوي له تحاليل نشوف حتى مرات نوصل تحاليل مناعيه
0: ممكن انه هو علامه تحذيريه
1: علامه
0: لوجود مرض معين
1: طبعا
0: بالجسم.
1: مرات بقع بالجلد يعني اذا تطول ها نقول بنفكر خاف عنده ورم بالجلد ومنعكس يعني طالع له ورم يعني داخلي
0: نعم
1: وطالع له بالجلد فنفكر عندك مثلا داء الذئب الاحمراري يبدا علاماته بالجلد يعني بالوجه نشوفه
0: صح
1: يعني مثلا يضوج من الشمس زين عيني تطلع له بقع بالجلد يعني تقرحات بحلقه زين عيني عنده يطلع له نوع من انواع الطفح
0: موضوع مو جلدي هو
1: اي لا هو يعني جزء بالجلد
0: نعم.
1: بس هذا خاف ذات ذنب يعني
0: أحسنت.
1: مو بس بالجلد
0: مهم.
1: يعني بالجسم كله
0: تمام ايش وقت تكون الحكه علامه خطيره مو مجرد حساسيه
1: اذا طبعا الحكه عندك ويعني يعني ها لازم نذكر احنا الجرب يعني
0: نعم.
1: الحكه والجرب إيه؟
0: شلون اعرف حكة الجرب تختلف عن الحكة العادية؟
1: اول شيء ناخذ تاريخ المرض مثلا نقول له هو طبعا يعني فترة الحضانة ما طفل جرب شهر يعني نقول له قبل شهر انت وين كنت؟ طالع بايت احد، احد عندك مثلا يشتغل بات برا بسرير مشترك هيك
0: نعم
1: زين يعني وتبدا تكتشف شوي طبعا بالسجون يعني شو اسمه؟
0: صح
1: لان
0: مكان
1: يعني
0: وكذا
1: مكان
0: صح
1: فدائما اروح زيارة السجون انصح عن المسؤولين انه يعني تشميس اهم شيء زيادة التشميس اليومي خصوصا بالشتاء
0: نعم لكن المكان هو ما يشمس هو ده يطلع السجين ده يطلع
1: تشمي.
0: برا وكذا لكن المكان ما ده يشمس
1: الشمس شو اسمه
0: نعم.
1: فالحكه يعني اذا استمرت ماكو
0: نعم.
1: استجابه زين عيني
0: نعم.
1: هاي لا خلينا نسوي تحاليل يعني
0: عندنا
1: نتعمق
0: حاليا خصوصا الجرب عندنا مركز الحساسيه اختبارات معينه ممكن الموضوع مو جرب ممكن الموضوع تحسس من اكله معينه من عصير معين احنا موجود عندنا مركز الحساسيه
1: طبعا
0: اختبارات
1: بالجلد
0: معتمده نعم.
1: بالجلد يختبر يحط هي الماده
0: نعم
1: اذا شاك بماده معينه فيخليها يلزقها بالجلد ويقول
0: نعم.
1: لها تنتظر يوم شوف اذا صار احمرار حول المكان معناه عندك حساسيه على المكان وبعد قلت لي الحكه
0: نعم شلون نعرف عن
1: مال الجرب جرب ويا تطلع حبابي يعني
0: أه.
1: تطلع حبابي مخصصه بالابط ما قلت
0: مرات ما تبين دكتور الا ما مكبره يلا تشوفه مرات حبوب ناعمه ما تبين
1: هي مبينه مكانتها مثلا الابط
0: نعم.
1: يعني مناطق التناسليه وعندك حول الصره يعني
0: مهم.
1: هاي اذا نشوفها وبالايدين بين الاصابع يعني بين تشوفها تلقفها يعني مال الجرب
0: حتى نشوف دكتور الاطفال دي يصير بهم جرب
1: طبعا
0: الأطفال لأنه
1: طبعا
0: أكثر شيء ده يشتغل بمواد كيميائية ممكن ما يغسل ممكن بالألعاب وكذا
1: ايه لا هو الجرب عدوى يعني مثلا بس شنو عدوى يعني ملاصقه يعني مثلا ينام على فراش مال واحد بيه جرب
0: نعم
1: اي مثلا مرات بالاستشاري يقول دكتور شو تقيسته شلون قيس هذا ما يعدي انت من تقيسه بالجرب
0: اها
1: اي يعني مثلا من تقيس هذا الا مثلا تنايب مكان مثلا واحد ويا زوجته عدى زوجته يعني
0: نعم
1: مكان التنايب مرات بالفنادق
0: نعم
1: زين يعني ايه
0: الفراش
1: اي يعني اذا ما منظفه يعني شلون يعني التلاصق اقل شيء ربع ساعه المكان اللي بيه جرب
0: نعم
1: يعني ما تدقيس الصفحه والجرب ما ماكو اشكال هذا
0: شنو اخطر عاده يسويها العراقيين والضرب بشرتهم؟
1: والله اخطر عاده هاي الابره الحليبيه دمرتنا زين هاي الديبوميدرول
0: شنو هاي؟
1: هاي يعني كورتيزون
0: نعم
1: هاي التركيز و يعني فعال جدا زين بس هاي اي واحد يجيك زين
0: يريد ابره حيبيه
1: اي مثلا مرات بالسجن يقول لي دكتور هاي الابره الحيبيه يابا هاي مو زينه يعني اثارها الجانبيه ما نعطيها امراض معينه مثلا احنا يعني نعطيها امراض معينه كلش خطيره
0: هاي تضرب تحت الجلد لو بالعضله
1: لا بالعضله او بالمفاصل يعطيها مثلا
0: آه
1: اي يعني مثلا الروماتيز شغلات
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: يعني شغلات قويه يعطيها الطبيب هاي اي واحد عنده حكه بسيطه زين اخذ دكتور هاي الابره هاي شو اسمه كل 6 شهور يابا هاي بيها اثار جانبيه بعدين تاثر على الكليه فانصحهم يبتعدون عنها نهائيا.
0: جميل.
1: بعد قلت لي طبعا شنو؟ العاده الضاره الاخرى شنو؟ هاي الخلطات اللي حكينا عليها ماكو الخلطات التجاريه كيف
0: نعم.
1: يجي وحاط بدون استشاره الطبيب.
0: وخلطات الديمودرين.
1: اي هاي الدرمودين كارثه.
0: الدرمودين.
1: الدرمودين كارثه هاي.
0: دكتور ليش بعض الناس تستخدم كريمات بدون استشارة الطبيب وتسبب لهم مشاكل أكبر يعني ما ممكن هو يستسهلها مثلا أو مثلا
1: يستسهلها وثقافة المريض يعني هو ثقافة الإنسان يعني هو واحد يعرف وين يعني من عنده مشكلة يعرف وين يروح
0: نعم.
1: يعني من يأخذ شيء يعني مو بوقته صح لا لا يعني طبعا يصير له مشاكل
0: احنا نعرف المركز الصحي أو المستشفى ما نروح إذا مو عندنا فد مرض معين استشارة يعني ضعيفة عندنا هاي الثقافة
1: إيه
0: هي ثقافة بس مجرد أروح إيه استشير طبيب وأطلع
1: أنا تعجب ثقافة شيء المستشفيات مفتوحة مستشفى مرجان
0: يعني ما ممكن طبيب إذا يجيك مريض بس مجرد استشيرك ما ممكن ما راح تطيف
1: آه
0: الاستشارة.
1: شكو بس، عندنا مستشفى الرجال جلدي، عندنا مستشفى الإمام الصادق، الجراحة يعني هم عندنا
0: حتى
1: جلدي.
0: بالمراكز الصحية دكتور، إذا ممكن إنه طب المجتمع أو طب الأسرة ممكن إنه يطيف معلومة معينة، هي
1: طبعا
0: مجرد
1: هو
0: استشارة
1: طبعا
0: هسه.
1: هو احنا نريد تنشيط لها يعني
0: نعم،
1: المستشفيات
0: أيضا
1: الصحية
0: مركز الحساسية مركز
1: كلها أطباء
0: يخبوا المركز،
1: اختصاص بها،
0: نعم،
1: أطباء متدربين.
0: بعلاجات
1: إيه
0: يعني معتمدة
1: إيه
0: وفحوصات أيضا. احنا سولفنا عن الاختبارات، هاي اختباراتها أيضا يعني فتشي مميز وتكشف هواي شغلات عندنا.
1: كلش ممتاز يعني المستشفيات الصحية كلش بها فد خدمات، خصوصا هاي النموذجية.
0: نعم،
1: اي فادعو الناس بالبداية راجع، اذا اكو شيء هو الطبيب يحولك
0: أحسن
1: للمستشفى.
0: إذا أكو شيء
1: انت ليش
0: مرض
1: يعني
0: أو
1: يصير
0: كذا.
1: عبء عليك تجي للمستشفى؟ انت يمك مستوصف
0: صح
1: صحي،
0: صح
1: شوف الطبيب شو يقول لك.
0: نصيحتك للناس بالهاي الأجواء الحارة.
1: هاي ترطيب الجلد زين
0: نعم
1: عيني، يعني كريمات مرطبة، الغسل هواي يعني دائما مي على الجسم زين عيني، يعني
0: نعم
1: تغسل، واحد يغسل الصبح حتى اذا بس يذب على روحه مي زين
0: مهم.
1: عيني، ترطيب امشي وشرب المي هواي.
0: مهم.
1: شو اسمه الفواكه، يعني عصير فواكه هاي تفيدك، اهم شيء يعني شلون نقول هايدريشن،
0: نعم
1: اهم شيء ترطيب الجلد والجسم.
0: شلون نحافظ على بشرة الأطفال بالصيف؟ خطيرة الأطفال، مشكلة.
1: ايضا اذا طلعت تجنب مثلا يعني انه يلعبون وحدهم برا تدري بالتراب
0: صح،
1: بالهاي يبتعدون.
0: هذا
1: اي
0: حارة
1: اي
0: وتراب،
1: اي
0: ايش راح
1: اي
0: يصير؟
1: اي طبعا هاي
0: نعم
1: ملابسه يعني الطفل دائما قطن وعريضه كدري دائما اقول لهم زي يعني
0: نعم
1: الكابوي اذا يعني هذا يبتعد على بس قطن عريضة يعني كدري
0: نعم
1: يلبس زين عيني، الباقي أنواع الملابس تأذيه خطيه يعني. هذا
0: إذا أكو شخص عنده مشكلة جلدية من سنين، شنو رسالتك له؟
1: أول شيء يضل على طبيبه
0: نعم
1: يعني، مو يطفر بين الأطباء، شوف طبيبه شنو شو يقول له يعني، يتواصل مع طبيبه أكيد إذا هي يعني يعني شغلته يعني مشكلته مزمنة
0: نعم
1: زين، فأكيد الطبيب يعني خالي بباله يعني مراحل العلاج زين
0: أحسنت.
1: عيني، مو يعني يظل مثلا يطفر من طبيب الطبيب.
0: ما عجب الطبيب لأن هي
1: ايه شوف يعني هو
0: مزاجياته.
1: يعني هو اقتناعه بس شوية التصبر يعني.
0: شنو أكثر معلومة خاطئة تسمعها يوميا من المرضى؟
1: معلومة خاطئة، والله احنا انا قلت لك هاي الخلطات اللي تيجي ماكو المبيضة
0: نعم
1: زين عيني.
0: زين، هو ليش دكتور؟ سؤال يعني، رب العالمين ما اعطاك بشرة، فهو رب العالمين يعني له حكمة بالموضوع، انت ليش تشوه شكلك؟ ممكن انه يبين، ترى يريد يفتح وجهه، راح مبين كلش واضح راح يصير،
1: ايه
0: وماكو شيء اسمه تفتيح تفتيح.
1: ماكو تفتيح، هي شوف هي هي بالسكشن اللي اكو سن سكرين هذا الواقي الشمس هذا ضروري
0: نعم
1: زين، اذا تريد ما يصير تجاعيد تريد
0: نعم
1: تبيض وجهك هاي اهم شيء هذا الواقي.
0: نعم
1: هاي تسمع الشغله الثانيه اللي ماكو اكو هو شنو ذن يعني المحاليل بالسوق بيها تقشير كيميائي بسيط، هذا شوي يقشر الطبقه الخارجيه زين، فشلون نقول ننشط الجلد.
0: يعني خدها بصورة
1: ايه
0: مباشرة، يعني بصورة
1: عارف عارف ايه ايه
0: رسمية.
1: بس زين المحاليل هم تكون معتمده يعني مو تجاري او هاي. عندك معلومه خاطئه ببالي طبعا هسه الاستعمال يعني مثلا يجي مثلا يقول شعري دا يوقع بسبب عد الفيريتين، يعني هاي هسه منتشره
0: أحسنت
1: نقص
0: أحسنت.
1: الفيريتين وفيتامين دي والحديد وهاي.
0: أي
1: اي هذني يعني مو يعني مثلا هاي فيتامين دي هاي يعني فيتامين خطر هذا يعني اندوكراين
0: أكثر
1: فيتامين.
0: العراقيين عندهم
1: ايه
0: نقص فيتامين دي
1: هذا ما
0: دكتور.
1: يخاف انت تاخذه بالبدايه زين بس جرعه قليله
0: نعم
1: وترجع مثلا تسوي تحاليل، مرات تاخذ جرعه يعني يصير
0: عالية،
1: تسمم
0: أحسنت.
1: عندك من فيتامين دي زين،
0: نعم
1: انا اكثر شيء مرات احولهم على طبيب امراض الدم زين يعني حتى يتابعهم النقص بالفريتين بالهيموغلوبين
0: نعم
1: بالفيتامين دي، يعني مو كل واحد ياخذ، احنا كنا اكثرنا عندنا نقص بالفيتامين
0: صح
1: دي بس مقبول
0: صح
1: يعني تذاكرك طبيعي يعني ما
0: ما
1: يجيك
0: من
1: النقص،
0: أحسنت أحسنت.
1: فدائما يربطوها هاي وقع شعري بسبب نقص عندي.
0: يسمع هذا السوشيال ميديا، هذا
1: ايه هاي
0: البلاء
1: كارثة
0: اللي
1: وهذا.
0: مشكلة، اللي أشخاص هم غير يعني مجرد إنه حط معلومة وخلى
1: لا
0: العالم
1: لا
0: تركض وراها. كلمة أخيرة تحب توجهها لمستمعي برنامج شلون الصحة دكتور؟
1: والله اهم شيء احنا مثل ما قلنا احنا بالصيف زين عيني،
0: نعم
1: يعني الوقاية من الشمس عم اسمها امراض الجلدية هسه،
0: نعم
1: شرب المي زين عيني، تجنب يعني شو اسمه الشمس
0: التعرض
1: المباشرة،
0: المباشر.
1: التعرض
0: نعم
1: المباشر للشمس.
0: ممكن انه ثقافتي الشمسية، ولو هاي احنا عيب عندنا واحد يشيل
1: ايه
0: شمسية
1: لا
0: بنص
1: والله
0: ال...
1: عادي هسه يعني مو هذا عادي، شمسية قبعة زين عيني.
0: نعم
1: شو اسمه بعد شنو اكو شغلة
0: نصيحة
1: الليزر هسه موجود يعني، هاي مثلا الليزر يسب كل انواعه موجود، علاج اكثر الامراض، يعني في شيء متقدم وحلو يعني يعالج اكثر الامراض الموجوده.
0: نصيحه، واحنا يعني بقرب يعني بالزياره الاربعينيه ايضا نصيحه للمشايخ.
1: مشان مثل ما قلنا يعني هو يعني ما يمشي مسافه كبيره، يعني يمشي مسافه ويقعد بالفي زين عيني،
0: نعم،
1: دائما يشرب مي لان تدري اجواء حاره، يعني شو
0: ملابس،
1: اسمه عصا
0: الملابس اللي اختار،
1: ملابس خفيفه قطن
0: مع
1: زين
0: انه
1: عيني.
0: احنا هو لازم اسود، فالاسود عندك علم انه يمتص الاشعه مال الشمس،
1: اي طبعا اي
0: فاذا هو الماده اللي لابسها هي سوداء وشيء ثاني ثخينه، ف
1: اي طبعا لازم ماده يعني
0: خفيفه.
1: سوداء وخفيفه،
0: نعم،
1: تدري مثل ما قلت اللون الاسود مشكلته انه يمتص
0: يمتص
1: عكس الابيض،
0: نعم،
1: الابيض يعكس،
0: احسنت احسنت.
1: الابيض بس يمتص لونه زين عيني،
0: نعم،
1: فهاي فد مشكله.
0: وبهذا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج شلون الصحة. كل الشكر والتقدير لضيفي الكريم الدكتور مازن مجيد الصالح، اختصاص الأمراض الجلدية، على المعلومات القيمة والنصائح المهمة اللي قدمها اليوم.
1: شكرا جزيلا يا استاذ نعم،
0: حياك
1: الله
0: الله
1: يوفقك،
0: دكتور.
1: الله يخليك.
0: أما أنتم مستمعينا، الشكر لكم على حسن المتابعة. نتمنى أن نكون قدمنا فائدة صحية تساهم برفع مستوى الوعي والثقافة الصحية في المجتمع. ألتقيكم في الأسبوع المقبل بموضوع جديد وضيف جديد. إلى ذلك الحين، تقبلوا تحيات من كان معكم في الإعداد والتقديم، أنا محدثكم لؤي الرسام، وفي الإخراج الزميل مصطفى القزويني. دمتم في أمان الله وحفظه.

حسين وياي.

حسين وياي أشوف الصحاري ماي أشوف الطفوف بهاي بداية مصايبنا.

0: ركشاط عدنا ليوث الغاب
1: جرحنا قلعنا الباب
0: افهموا عجايبنا
2: افهموا عجايبنا
0: قعدنا بالحومة نزار

راسي عالي بيها وين صفاتي عبا

0: فدوة فدوة روح لك
1: لو أن يا حسين هناك سفير وكفيل وياك لو أن يا حسين هناك سفير وكفيل وياك نجيب الشريعة وهاك نجيب الشريعة وهاك تقبل تحياتي شريعة وقصرهم صار شبها يمين يسار شريعة وقصرهم صار شبها يمين يسار نقرر نموت أحرار نقرر نموت أحرار أوضح قراراتي أطشهم بدي رماد صواعق ثمود وعاد أطشهم بدي رماد صواعق ثمود وعاد تجيبوا مزيد أعداد

0: ظهرهم خيل أبد ما يضمني ليك أخلي ظهرهم خيل أذبهم حجارة بسيل عذابي أراويهم
1: عذابي أراويهم
0: حكمهم سوالف يوم حكمنا يا شيعي دوم حكمهم سوالف يوم حكم

فوق يصير قصرهم معالم بير، مزاري لفوق يصير قصرهم معالم بير، صفان القباب ينير وضيع أساميهم.

مات ويروح خرقت سفينة نوح جمعكم بدت ويروح خرقت سفينة نوح جزاكم زهيق الروح نتيجة جريرتكم.

أفكر عليكم موت أسجل بذنكم صوت قبل لا يفوت الفوت قبل لا يفوت الفوت.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

0: تنتظر قاعدة مجدة على بابه قاعديني وننتظر
1: ضايعيني وما عرفنا اللي الخيط من الفجر
0: ليه

واحنا ما ندري عليالي تبكي وعيونك حمر ما نعرف ويلي هذي قلبك يا مصابي ويا كسر يا مصابي من باب امك الزهرة لو علم كسور ظهرة من باب امك الزهرة لو علم كسور ظهرة يا جرح الاشد مولاي والمن دمعتك حمرة والمن

ذاك الضعف والسب وذاك الضعف من جديد جروح قلبك يا ابو صالح خضرا من رحت يم العقيله وفارغ تشوف الصبر.

خضرت من رحت يم العقيلة وفارغ تشوف الصح فارغ تشوف.

انتظر لسه خبر نين ما شوفك علينا وتنتظر لسه خبر نين ما شوفك مسافة من المخيم للنهر نين ما شوفك مسافة من المخيم للنهر نين ما صيد القى ظهرك مثل الحسين انكسر مثل الحسين شفتك سيدي بكلهن ما صح واحد يحلهن

حق جرح بدو سوليف لعلى جرحك يا الخلاص عمرك جرح قل لي يا موقف يلمك ولي الجمك يا رمح ولي الجمك يا رمح نين ما شوفك العاشق تعبك طار الذبح سافر لي يا خيمة وحدك وشيبك بلون الصبح سافر لي يا خيمة وحدك وشيبك بلون الصبح من خيمة لعيد خيمة قلب

الهزل بيمشي أنا بعالهزل الباقي الدمع لونه المن يسألي شلونه يا الباقي الدمع قله قله يا الباقي الدمع المن اسألي شو والمن تبكي يا مولاي الله يساعد عيوني الله يساعد يا

نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكري محامدك ترادف عوائدك، وأعياني عن

ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن

نعم وادفع عنا مكاره النقم وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها.

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وساهم كثيرا في إثرائها المعرفي، هو الشيخ ابن حماد الحلي.

تمتاز مدينة الحلة بكثرة قبور علمائها ومشايخها، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها المدينة طيلة القرون المنصرمة ساعدت على اندراس قبور أولئك الأعلام. وبالرغم مما تناقله الناس عن أسمائهم ومؤلفاتهم وتاريخهم، غير أن كتب التاريخ والتراجم والسير تجاهلت التحديد الدقيق لأماكن قبورهم. وفي حلقتنا هذه سنتناول سيرة ابن حماد الحلي أو ابن حماد العتائقي، حيث أشار ابن الشعار الموصلي في كتابه قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان إلى شاعر حلي يدعى بابن حماد العتائقي، وهو أبو المظفر يوسف بن الحسين بن يوسف بن أبي نصر بن حماد العتائقي الشيباني. قال ابن الشعار: أخبرني إنه ولد بالحلة المزيدية في المحرم سنة 595 للهجرة المباركة. وأضاف قائلا في وصفه: رجل متصرف تولى في الديوان العزيز أعمالا جليلة، وينتمي إلى الأدب وقول الشعر، ويحفظ حماسة أبي تمام حفظا جيدا، وكتاب اللمع لابن أبي الجني. وعن مشاهداته له قال: رأيته ببغداد سنة 639 وكتبت عنه

ويقول الدكتور سعد الحداد في كتابه مراقد الحلة الفيحاء عن تفسير اللبس والجدل حول ابن حماد وسيرته بعضا من الأمور. أولا، يلاحظ أن ابن الشعار ترجم لشاعرين حليين في كتابهما الخليعي وابن حماد، وفيه إن الأول كانت ولادته سنة 582 للهجرة والثاني سنة 595 للهجرة، مما يدل على معاصرتهما، وهذا يزيح الستار عن الالتباس الحاصل لدى المؤرخين وأصحاب السير والتراجم عن سيرة الشاعر ابن حماد ومن هو. ويضيف الدكتور سعد الحداد أن تصحيح ما وقع من لبس في النقل والنشر أو النسخ أو الطبع عند معظم من كتب عن الشاعرين، فابن الشعار هو أقدم من ترجم للاثنين معا في كتاب واحد. ويؤكد الدكتور سعد الحداد أيضا، ولعل ما يؤيد اعتقادنا بأن المعنى الأول بالمعاصر للشاعر الخليعي هو ابن حماد العتائقي، وهو ما ذكره ابن الشعار نفسه، أن الخليعي من قرية أيوب، وهي قرية تقع على يمين الحلة قريبة من منطقة الجامعين، تقابلها في الضفة الأخرى من النهر قرية العتائق التي ينتسب لها الشاعر ابن حماد، أي إن الشاعرين كانا على درجة كبيرة من القرب. ويضيف الدكتور سعد الحداد كذلك، ولعل تقابل قبريهما يدل أيضا على سكنهما كان بمنطقة واحدة، مما يعني إنهما قد تجاورا في زمن ما حتى توفيا، فأقبرا كل في بيته كما العادة الجارية في ذلك العصر. ويضيف أيضا، ومن اللافت للنظر أن ابن الشعار رأى الخليعي في بغداد سنة 639 للهجرة، وهي السنة ذاتها التي رأى فيها أيضا ابن حماد في بغداد، وربما كانا معا فأخذ عنهما شيئا من سيرتهما وبعضا من شعرهما.

عماد الآن في محلة الجامعين على بعد أمتار من مرقد الشاعر الخليعي داخل غرفة صغيرة المساحة، ويرتفع عن سطح أرضهما بمقدار نصف متر، وعليه شباك حديدي مزغرف، وتعلو الغرفة قبة إسلامية خضراء اللون، وقد جدد بناء المرقد حديثا من قبل المحسنين، وما زال العمل جاريا في تجديد ملحقات المسجد حتى وقت ليس ببعيد. وانضم المزار الشريف إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة في العام الماضي، وهي تعمل الآن على إعادة عماره بما يتناسب ومنزلة المزار.

0: إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، في أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مقطع من الآية الكريمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى هذا المقطع الذي ذكرته. هذا المقطع الواقع فيه مضامين ضخمة، وهاي الآية الكريمة يعتبروها المفسرين من الأمهات، وإن كان كل ما في القرآن الكريم عطاء ما في شك، لكن هاي الآية تعتبر من أركان الإسلام فيما تضمنته من مكارم الأخلاق ومن الأمور الهامة، وهي تناولت قضايا اجتماعية بالواقع. يعني الأشياء اللي تناولتها تناولت أشياء تمس المجتمع، وفي بالأخير تناولت قضية خاصة شخصية، وهالمعنى إن شاء الله راح نطلع عليه خلال البحث. أولا، وجار ذي القربة. احنا عندنا اللفظة اللي تيجي بالقرآن الكريم قد تحتمل أكثر من معنى، وقد لا تكون إلها معنى واحد. هاي من الآيات اللي تحتمل أكثر من معنى، فكون نلتمس القرائن والأدلة لتعيين المراد. القربة عندنا عادة تتناول جانبين، اكو عندنا قربة مادية واكو عندنا قربة معنوية. القربة المعنوية العقيدة، الإسلام، نعم، العقيدة، المسلم قريب المسلم، المسلم اخو المسلم. القربة المعنوية كأنه مرة يكون عندك جار قريب منك معنويا، بمعنى انه مسلم يشاركك بالعقيدة، ومرة لا يكون عندك جار مشرك، او بالاحرى جار كافر. يعني افرض جار من ملة اخرى ويكون الى جانبك، هذا الى حقوق وهذا الى حقوق. وسيجينا ترى الجار غير الاجارة، اكو عندنا مستجير وعندنا جار، المعنى نفرق ما بيناتن ونعرفه ان شاء الله. زين، في الجار مرة يكون جارك وهو مسلم، هذا إلى حقوق عليك، إلى حقوق كثيرة، إلى حقوق الجوار وإلى حقوق الإسلام، وإذا كان قريبك بعد إلى حقوق القرابة، تجتمع الحقوق كلها. المفروض أن الله عز وجل يأمرنا بالإحسان إلى الجار اللي تربطنا وياه عقيدة. الإحسان المشرع الإسلامي ما عنده بوصفة معينة، يتبع وصفة المجتمع. لما تسأل واحد تقول له احسن إلى جارك، شو يفتهم من الكلمة؟ يفتهم من الكلمة أنك لا تأذي جارك، ولا تسيء إليه، ولا تغبر في وجهه، وتحفظ عرضه وكرامته، وتتفقد غيبته، وتتفقد حتى جوعته. يعني هسه تخلي عندك، احنا عندنا حضارة قبل الاسلام يوصل بها الامر الى درجة واحد يطلع الجباب بيته قرية من قرى النمل، اذا شاف لقرية من قرى النمل يطلع يرجع للبيت يجيب الخبز يفت الخبز للنمل، يقول دول جواري ما يمكن يبقون جائعين، يفت لهم. وهذا معنى إنساني. عدي بن حاتم رضوان الله عليه هاي سيرته، كان إذا طلع وشاف لقرية من قرى النمل يفت لها الخبز الطعام، يقول دول جيراني ما خليهم جياع. طيب، احنا هذا المعنى
أئمتنا سلام الله عليهم صدعوا به وأكدوه في الإسلام أشد التأكيد باعتبار الأئمة روافد من الإسلام. يعني أنا لما أنقل سيرة الإمام زين العابدين مع الجار وأشوف في رسالة الحقوق يخصص فصل للجوار، بطبيعة الحال الإمام زين العابدين يمثل رافد من روافد الإسلام. في اللي كان إذا صار عليه الليل يشرف على القدور ويصيح اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، وعطوا لآل فلان، وهذا معنى وهي جميل جدا جميل، أن الجار حتى ولو كان جارك شبعان، لكن إذا أهديت لو أهدالك هي وسيلة من وسائل التقرب من وسائل المودة وتعبير إنساني أولا، وتعبير يمت إلى صورة حضارية مشرقة، أني أنا جاري أتهادى ويا الطعام ويتهادى مع الطعام، مثل ما نقول إحنا في اصطلاحنا نتمالح. ها؟ ومع الأسف يعني الآن إذا ردعنا نرجع شوية بعين العقل نشوف أن العقائد ينبغي أن تقرب ولا تفرق، يعني مسلم يكون جار مسلم، ينبغي العقيدة تجمع وتقرب وتذوب الخلافات وتخلق جو ناعم ما بين الجار والجار. اللي صاير أنا جار مثلا أذبح لي ذبيحة وأسوي طعام، أنا أذبح الذبيحة أستقبل القبلة ولوجه الله عز وجل أذبحها وأكمل الطعام وأهدي للناس ثوابا عن روح الحسين، شكوا بي هذا حتى يقال أن هذا لغير الله، ما أكل أنا هذا. أرجوك هذولا شنو دليلهم، شنو مدركهم؟ يمتنع عن أن يتناول طعام يهدى ثوابه إلى روح الحسين وشكوا ماذا تمعني؟ يعني مو إحنا الآن سائر الموتى نقرأ لهم قرآن يصل إليهم، نطعم عنهم طعام، وهذا معنى عليه جمهور المسلمين. إذا تسأل جمهور المسلمين هي أخلاق مسلم أني أنا أمتنع من أكل طعام يهدى ثوابه إلى سيد شباب أهل الجنة؟ غريب. على كل حال إنك لا تهدي من أحببت في سويتك. فنرجع للآية. إذن مرة الجار ذي القربة المقصود به الجار اللي يشترك وياك بالعقيدة، ومرة لا، جار ذي القربة يعني الجار القريب منك. شلون يعني الجار القريب منك؟ يعني دائرة المسؤولية يحددوها الفقهاء ويحددوها المفسرون، أني أنا شقد مسؤول عن جوار اللي يسموه جاري، هذا اللي اسمه جار إلي شكثر بيني وبينه حتى ينعرف جار؟ تبتدئ النظرية تقول من 40 دار، أكو عندنا نظرية من 40 دار إلى بيتك هذول يعتبرون جوار، ونظرية لا تقول من 40 ذراع، نعم يعني جارك أفرض الملاصق أو بصفه. والحقيقة هذا المعنى ما نقدر نحدده إحنا، لأن هذا يحدد العرف، إحنا ما نحدده والشارع ما عنده اصطلاح به. الآن أنا أسأل بالعرف الرأي العام، أقول لك تفتهم من كلمة جار؟ يقول ابن محلتي، المحل اللي أسكنها هذا جاري. هذا المعنى اللي يتفهم عليه العرف. الله عز وجل يأمرنا بالإحسان إليه، يعني أن نستر عورته وأن نشبع جوعته وأن نتعامل معه على أساس من الأخلاق. ولذلك كانوا الأئمة يستعيذون بالله من أن يطيحون على جار مثلا يؤلمهم. هذا الموضوع أنا أعتقد شبع، أنا أشبعته، يعني ما أريد أن أطيل به بس أريد أشير به إلى بعض النقاط التي لابد من عدها. فأول شيء أن الجار بالقربة يعني القريب منك ماديا مو معنويا، أو قريب منك معنويا على رأيين، والجار الجنب يول بعيد عنك بالعقيدة
بعيد عنك بالعقيدة، يعني مثلا مشيحي وانت مسلم، هذا ما يمنع ان انت تلاقيه ويحييك وتحييه غاية ما في الاور، مو بتحية الاسلام، تقول له مثلا نهارك سعيد او مرحبا بك او ايامك مبروك عليك مثلا من هالقبيلة، هذا ما بي اي بأس، بالعكس هذا يعتبر وسيلة من وسائل الاخلاق التي ارادها الشارع ان تنتشر بين الناس. في مثل هالحالة هذا الاحسان الى الجار حتى ولو كان كافرا، الاحسان الى هذا مطلوب من عنده، لانه انا اريد هذا يعرف انني على شريعة سمحاء، يعرف اني انا ما معادي لدينه. وبالمناسبة الفت نظرك، اكو كثير من الناس يرمون بالعنصرية، ليش؟ يقولوا شنو موقفكم هذا من اليهود؟ ليش؟ احنا ما حاربنا اليهود لانهم يهود، بالعكس اليهود عاشوا ما بين اظهرنا وما حاربناهم لانهم يهود، انما حاربناهم لانهم حاربونا، لانهم اخرجونا من ديارنا، نعم، لانهم قتلونا، شفكوا دماءنا، احنا ما حاربناهم من اجل عقيدة ابدا. يعني نعتبر العقائد الجاية من السماء كلها عقائد نحترمها ونكرمها، غاية ما في الامر نرى ان الاديان ختمت بالدين الاسلامي، احنا علينا نبلغه، ما اراد هو حر، ونعامله على اساس من المواطنة. فارجع للموضوع، اذا الجار اما ان يكون الجار القريب، نعم، او الجار البعيد، شال قرب مادي او معنوي. زين، الصاحب بالجن، خلينا ننتبه شوية، هاي النقطة مهمة، الصاحب بالجن بآراء. الرأي الاول ان المراد بالصاحب بالجن برفيق الدراسة، نبه لي، يعني هاي ترى كلها من باب تطبيق المفهوم على مصادقه. شلون يعني؟ يعني هذا غالبا طالب يقعد ويا طالب على رحلة واحدة، فيكون صاحبه بجنبه قاعد. هنا المشرع الإسلامي يأمر بأن تسود ما بينهما شريعة الأخلاق. هذا أنا مثلا من بعد الدرس عندي فضلة علم شوية أكثر منه أو التفات، أقدر أساعده، أقدر بنفس الوقت أنفع بكلمة، أقدر إذا بدرت منا حركة غير موزونة أرشدها أوجهها، لأن هذا الآن صار بيني وبينه نوع من العلاقة. هاي العلاقة اللي صارت بيني وبينه ترتب علي التزامات، هاي الالتزامات أن أحسن إليه. بس شنو طريقة الإحسان المتبعة؟ لازم أستعملها. يعني المقصود بشريكك بالدراسة، اللي يدرس معك، اللي يكون الى جانبك، وهذا المعنى احنا فتحنا عليه اعيننا. تتصور انت بالحواضر الاسلامية اللي يدرس العلوم الاسلامية مثل افرض النجف او الازهر الشريف مثلا، او تأمل مراكز افرض قوم مثلا، او العتبات المقدسة اللي بيها جاليات مختلفة، تلاحظهم بالمدارس غالبا يشتركون بالأكلة أو يشتركون بالجلسة أو بالحديث أو إلى آخر، يعني عندهم نوع من الانسجام. يعني شريكك إلى جانبك اللي يكون معك على مقاعد الدرس، هذا الصاحب بالجن، هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن الصاحب بالجن شريكك في الصناعة، في الصناعة يعني بالعمل. افرض اما انت بمعمل واحد او بمتجر واحد، هذا يكون صاحبك بالجنب، يعني يكون الى جانبك، يعني اثنينكم على ورشة واحدة، على آلة واحدة، تشتركان معا بالعمل، كأنه اكو نوع من العلاقة، نوع من الارتباط. يعني ما طول صار هذا الى جانبك وانت الى جانبه، ليكون تعاملكم جاف، لا بالعكس، تعامل ينبغي أن يكون هنا بلون من المرونة ولون من العطاء الإنساني. فهذا جارك بالعمل،
وإذا كان جارك بالعمل وإلى جانبك بالعمل صاحبك بالجنب، هذا الصاحب بالجانب هو عبارة عمن يعمل معك. رأي ثاني، الرأي الثالث رفيقك بالسفر. بتنبه لي للنقطة، الرفيق بالسفر يعني حتى هالفترة ولو قصيرة بينك وبينه راح يحصل لون من المطارحات، لون من الحديث، لون من التعرف، يتعرف بعضهم على بعض. ينبغي أن تكون معه كما رسم لك الإسلام، يعني يكون من فارقك تشعر أنك افتقدت ويشعر أن افتقدك. يعني هالمدة هذه، أنا أعتقد كثير من الناس يقول لي شيخنا هاي قضايا مثالية تدفع فيها، وين أكو حكي دول مبوجين، واحد داير وجه منا واحد داير وجه منا، شو الحكي هاي وين تلقى هذا؟ لا لا، هذا مو خلق الإسلام. خلق الإسلام أن تعطي مثل ما تحب أن تأخذ من رفيقك بالسفر تعطي. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام

النبي، انا ما اقدر اكافئهم بمثلها، اكره ان اخذ بالنبي ما لا اعطي مثله. بل لو اقدر اعطي مثله ما يخالف، لكن بش اخذ وما اعطي مثله لا، لان احنا ما اعتدنا ان ناخذ ولا نعطي مثله، لا اريد ان يكون اكو تبادل. انا اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. يعني شنو؟ يعني ينبغي ان يكون العطاء متبادل. بين من؟ العطاء متبادل بين رفيقك من الشفر وبينك. العطاء الخلقي افرض، العطاء المادي، تجلساني معا على خوان واحد مثلا، ما في شك ان هذا المعنى من المعاني المحببة الى الله عز وجل، من المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى. طيب هذا الرفيق بالسفر، هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع، الرفيق او الصاحب بالجنب، الزوجة. الزوجة هي الصاحب بيش بالجنب. زين، هاي شنو؟ الله عز وجل عندما يأمر بالإحسان إليها، قد يقول لي واحد هاي أمور فطرية ما يحتاج الله عز وجل يأمرنا. الإنسان إذا كان مرتاح إلى زوجته، وزوجته أكو عدها ما يقرب، يعني الزوجة عدها مزايا تجذب الزوج، ما يحتاج الله يوصي الزوج بها ولا يوصيها بالزوج، لأن كلاهما يكمل الآخر. المرأة تكمل الرجل، والرجل يكمل المرأة. وإذا كان أقعدهم من المزايا هم ينجذبان طبيعيا، واحد ينجذب إلى الآخر طبيعيا، ما حاجة إلى أن المشرع الإسلامي يوصي. هو اللي الواقع اللي يحتاج إلى الوصية إذا كانت المرأة أو الرجل أكو بيها ما أصبح شيء غير مرغوب. شلون يعني شيء غير مرغوب؟ يعني المرأة انخدعت برجل، أو الرجل انخدع بمرأة. ما انخدع، هو بطبيعته ملول. نبه لي ذواقة. واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وآله، قال له كيف زوجتك فلانة؟ قال له يا رسول الله طلقتها. قال له الآن؟ قال له زوجت غيرها بعد فترة هم نفس الشيء. قال له تعال يظهر أنك ذواقة، ما عندك شغل، هاي تزوج وتطلق، هاي شغلتك، تشون جاي تلعب تعبت، هاي سهلة هي حتى تلعب هاللعبة، تعبت هاللعبة. يعني المفروض أن الرجل أفرض أو المرأة قد إذا مر شوية دور على الصحبة يصير نوع من الملل مثلا، أو نوع من البرود الفتور بالعاطفة، لكن القرآن يقول لا تنسوا الفضل بينكم. ليش؟ لأن هاي المرأة أعطتك ما عندها، وانت أعطيتها ما عندها. كل واحد منكم لازم يلحظ الآخر أيام الفضل والمودة والمحبة، لا تروح هباء، لا تنسى. هاي أعطتك ما لم يظفر به أبوك أبوها منها، وانت أعطيتها نفس الشيء. العلاقة هذه علاقة حتى الأبو ما يحصل نظيرها، علاقة انسجام خلق لكم من أنفسكم. نبه لي. فإذا كان كذلك هذه هنا الرعاية. واحد يستشير يقول له يا رسول الله أنا المن أطلب أخطب المرأة الجميلة؟ يقول لا، أخطب المرأة اللي عندها أموال، يقول أخطب المرأة اللي عندها دين. قال له أظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة المتدين اللي عندها دين، دينها يحملها على رعاية الزوج، التضحية، الفناء من أجل الزوج، والزوج ينبغي أن يقابلها بالمثل، لأنه أنتم النواة اللي راح يتكون منها المجتمع. النواة هي الأسرة، الزوج والزوجة وأولادهم، هاي النواة اللي راح يتكون منها المجتمع. إذا النواة صالحة المجتمع صالح، وإذا النواة فاسدة المجتمع فاسد. إذا الصاحب بالجن الله عز وجل يوصينا، وليش الوصية؟ جاي الوصية لهالهدف. يعني إذا طرأ على العلاقة فتور، أو طرأ على العلاقة ما يوجب التشنج مثلا شوية

اكو تناثر بالطباع، لان احنا عندنا مع الاسف يعني ما نعالج الامر من اوله، معالجاتنا كلها شو وقت تصير بالتالي نوقع بالنقرة، ومن بعد ما نوقع نفكر شلون نطلع. التبين الاول ما تقدر ما توقع بالنقرة، شلون يعني؟ يعني اكو اختيار، اكو دراسة، اكو اداب شرعية. انت لو ترجع الان الى الاداب الشرعية اللي رسموها فقهاء المسلمين في اختيار الزوج او اختيار الزوجة تستغرب، تقول اكو مكاتب الزواج هاي اللي صارت حديثا في اوروبا، هذه مو جديدة على الاسلام، بالعكس بالعكس الاسلام وضع مواصفات معينة وقال لك شوية تأمل واختار، تخيروا لنطفكم في هذا ما يختار، ما يعني ما يلاحظ الانسجام، ما يلاحظ النسبة والتناسب، ما يلاحظ الأسرة مثلا، الأجواء اللي عنده، صار عنده شكم دينار وطارد راح قادالة مرة أوروبية وإجا لك تعال، هاي بحضارة غير حضارتك، تاريخ غير تاريخك، وضعك غير شكل ووضعها غير شكل، انت ما تقدر بكرة يعني هالفورة هاي فورة الرغبة الجامحة خلتك ترتبط، بعدين اجيت هنا شفت هاي شكل اخر وانت شكل اخر، زين وصرت بناك تثأر لكرامتك وطلقتها، وظلوا هالاطفال دول ما يدرون يرحون لامهم يظلون عندك ضحية. ليش؟ ليش انت الحمد لله في بلد مسلمين والله عز وجل مكنك من ان تتزوج المرأة اللي تشرك وياك بعقيدتك وباخلاقك ومواضعاتك، اذني امور يعني ما يحتاج واحد يوصي بهن، كل واحد يعرفن، ارجوك كل واحد يعرفن، المسألة الانسان كون يختار ما يلائمه حتى بعدين لا يقع بالمصيبة، لا يقع بالمشكلة، لان هذه مو علاقة عابرة، هاي لو علاقة عابرة سهلة، لكن هذا راح يكون اكو رباط، الرباط شنو هو؟ هذا الطفل، هذا الطفل تتأمل، هذا الطفل يريد يشوف امه وابوه منسجمين، اذا شاف الام والابو مو منسجمين تدمرت شخصيته، وين يطلع؟ يطلع لي برا للشارع ينشد المودة، وين بالشارع يلقى؟ يلقى دول اللي يبيعون مخدرات، يلقى هالمجموعة دول من المجرمين القتلة، دول قتلة، بس شلون قتلة؟ قتلة بأشد مما يقتل القاتل بالآلة، لا هذول جاي قتلك بهدوء، اي نعم، جاي يخرب يدمر لأسرة، ومن بعد ما يدمر لأسرة، غريب والله العظيم. انا اتخطر قبل كم سنة في اوروبا واحد اجى سألني، انا جاءت اصعد الى السيارة وقال لي مولا انا عندي سؤال تفضل، قال لي احنا هاي الدار اللي احنا بيها دار كفرة، قلت له ايه؟ قال لي يجوز لنا شوية نبيعهم شوية مخدرات، قلت له انت من رباك؟ وين تربيت؟ متشنت بدور المسلمين وبدور العرب، لا حد اطاك جنسية ولا حد اطاك هوية ولا حد اطاك بيت ولا حد استقبلك ولا اطاك ضمان ولا علموك، وذني كلهم سولك يا هنا، لك هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ كي تجري مع المسلم ومع الكافر، يعني المستقلات العقلية، شكر المنعم واجب عقلا سواء كان المنعم مسلم او غير مسلم. قلت وين رايح؟ ليش التربية؟ بعدين انت ترضى تشوف اخوك يتلوى، يتلوى قدامك على القاع من هالشم هذا، طيب الان هذه مسؤولية المجتمع كله، يجب ان تتكا يعني المجتمع باجمعه يتعاضد ويتكاتف على محاربة هذا الداء الخطر الوبيل، لانه صحيح احنا ما عندنا شوية شعور بالمسؤولية، لا، لكن ينبغي ان نحمل هذه المسؤولية، وبالذات بالبيت الطفل لا تسببون الى ان يطلع لي برا يبحث عن المودة، حتى اذا الام والاب مختلفين لازم يبدون قدام الولد بانهم منسجمين، حتى الولد لا يشعر ان البيت محطم، لان هذا اذا طلع لي برا اندمر،
واذا اندمر يعني اندمر الجيل. الان هذا الوباء، هذا الوبال، هذا القتل الذريع، المجتمع باجمعه مسؤول عن محاربته، المجتمع باجمعه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن ابرز وجوه التعاون في مثل هذا المورد هو القضاء على هذا الداء الوبيل. طيب خلينا نرجع للآية. اذا هذول الصاحب بالجن بها الاراء الاربعة. طيب انتقلت الآية الكريمة، تنبه لها النقطة، قالت ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هنا اكو بحث شوية مهم تنبه له. الاختيال شنو هو؟ المختال هو التياه الصلب، اللي من يمشي انت تشعر ان هذا ما كأنما يمشي على الارض، كأنما يمشي على قلبك. ها تتنبه لي زين، انت ملاحظ تعبير الآية الكريمة شقد شفاف؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يقول عباد الرحمن يمشون على الارض، لكن دول اللي مو عباد الرحمن، عباد الهوى، عباد الغرائز، عباد الأنانية، هذول وين يمشون؟ مو على الأرض، على قلوب الناس. ها الله وكيلك من يمشي كأنه يمزق بقلبك. ها هذا النوع، هذول هؤلاء الصليفين، المتكبر اللي ما يعرف النبض الإنسانية، هذا مو من عباد الله، هذا متكبر صلي، الله لا يحبه يبغضه. الاختيال شنو؟ هنا البحث خلق بين الكيان. كان اكو عندنا هذا البحث يسموه لغة الجسم، بعدين صار علم هذا البحث، عبروا عنه علم الحركة الجسمية. علم الحركة الجسمية شنو؟ يعني انواع المشي، انواع التحرك، هذا الى دلالات. اتخطر ممن كتب في هذا، اكو بيير دوشيل من علماء الانثروبولوجي، هذا صدر كتاب سنة 1952، كتاب علم الحركة الجسمية، او هو نسميه كينسيز. زين، علم الحركة، علم حركة الاجسام. علم حركة الاجسام شنو هو؟ يعني هذه المشي على ماذا تدل؟ يعني اكو عندنا نوع من المشي يدل على ماذا؟ نوع من المشي يدل على الكبر، كبر السن، من يمشي تشعر ان هذا مو عمره مو صغير. مو يقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبا. شاعر اخر يقول رمتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. يقول من أمشي كأنه مثل واحد شاد رجلي بقيد، أصحب زحف، يعني الخطوة ما تكون طويلة. واحد لا من يمشي تشعر أنه مو صاحي. إلى دلالة على شيء، شنو هاي الدلالة؟ ينم عن ان هذا ثمل سكران. خطر فد واحد يوم دخل على المأمون انشد هذا البيت: اذا ما احتشاها شارب ذو صبابة تمشت به مشي المقيد بالوحل. هذا المقيد ويمشي بالطين مشيته تكون ثقيلة. يقول هذا من يحتش الخمرة تثقل رجليه. ها مو احد شعرانا ايضا يقول: خفف طبعي شربها مثلما ثقل او كذا اجفاني. فهذا يقول له اذا احتشاها كانه يمشي مقيد بالطين، يمشي شلون يشلع رجليه. تفت له المأمون قال له: والله يريبني وصفك لها. هذا الوصف يريبني، يظهر انت مسويها. قال له: والله ويريبني معرفتك لها. شفتش معرفتك لها؟ يبدو انك تعرفها. فاكو منها انه هذا الى دلالة، شنو هاللون من المشي؟ الى دلالة على ان هذا مشي غير صاحي، مشي سكران. اكو نوع من المشي يعبرون عنه الرمل. مر عليك انت ان النبي صلى الله عليه وآله
لما اجوا الصحابة يعتمرون رضوان الله عليهم لما اجوا للعمرة النبي قال لهم من تمرون بين الصفا والمرأة ارملوا. شنو معنى ارملوا؟ يعني شوي اركضوا سرعوا. ليش؟ لان قريش كانوا يقولون ان هذا الرجل لما راح الى المدينة تمرض هو واصحاب المدينة بها حمى، صارت وجوههم صفر، عافوا مكة مكة اصح، فدول مرضى نقدر نطب عليهم ربع ساعة نتعشهم. النبي قال لهم لا، اظهر القوة، تجلدوا امام اعدائكم، ارملوا اركضوا حتى يشعرون انكم اقوياء. ولذلك تلقى عندنا يستحب الان بالسعي يمر الى مكان يرمل يسرع. هذا الرمل يسموه نوع من انواع المشي يعبر عنه بالرمل. طيب، نوع من انواع المشي يسمى الخبب. نوع من انواع المشي يعبر عنه بالخبب، يعني الى صفة معينة. فستجينا الدلالات. اكو عندنا نوع من المشي يعبر عنه الخيزلة، هذا مؤشر ابو الطيب المتنبي بقصيدته المقصورة: الا كل ماشية الخيزلة فداء لماشية الهيدبة. مطلع القصيدة. الخيزلة يمشي يتكسر، يعني مثل مشية النشاء، كأنه اكو بعض الشباب لما تشوفه تبكي على الرجولة، يريد يتشبه بالمرأة، والله تبكي على الرجولة الضائعة عند هذا، تقول له يا اخي انت رجل الله منحك الطاق صفات، نعم، والمرأة الطاق صفات، خليك ضمن ما منحك الله. هذا اللون من التخنث والتكسر ما يؤدي بيك الى الرجولة، هاي الخيزلة يسموه. هذا اللون من المشي يعبر عنه بالخيزلة. ولذلك يقول الرسول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تلقاها مثلا رجل من هالنوع وامرأة تلقاها كربست روحها بفنطر وقامت تطرد طارد منا ومناك. ها؟ وليش؟ وين العفاف؟ انت جمالك، نعم، بالعفة وبالخلق وبالاتزان وبالحياة، هذا يفعل فعل في نفوس الاخرين. فالتشبه المفروض ان هذا النوع من المشي، هذا النوع من المشي خاص لهالصنف، ونوع من المشي خاص للصنف الاخر. في الخيزلة هو المشي اللي بيتكسر، والهيدبة احنا نقول يهذب، ماكو نعبر عن الخيال، يقول هذا يمشي عنده هذبة مثل ما يقولون، من هالنوع هذا الهيدبة. طيب، وهي هاي القصيدة ابو الطيب والله رائعة جدا، رائعة هي هاي، عندما تقرأها قصيدة هي هاي. بس والله مع الاسف هذا الرجل كانوا يضطروا الى ان يمدح، يعني يتكسب وهذا ترى مو بس هو، يعني ما طول مريت بالموضوع، مع الأسف احنا أدباءنا وحملة الفكرة عندنا ما نكرمهم هم بمكانهم، مو هو بمكان نكرم للعلم او نكرم للأدب باعتباره أديب او عالم، نجي نكرم علمه او نكرم أدبه، لا، اذا شخر علمه او أدبه علما للجبابرة يطو هدية، اذا شخر علمه للاخرين او شخر ادبه يطو هديه، اما اذا كان الادب مترفع، اذا كان الادب رحم الله بعض ادبائنا يقول: وما عكفت بقرباني على صنم اكرمت شعري لاهل البيت قربانه. الواقع ان احنا ما نكرم ادبائنا، وما يعني تلقى اديب لامع يدور على الرغيف يجوز ما يلقاه، او تلقى رجل علم اذا ما يجامل فلان او يطارد فلان ما يادوبك يالله يدبر مثلا امور معيشته. ليش؟ العلم حري بان يكرم، الادب حري بان يكرم. على الموضوع اعود، على العموم اعود للموضوع. اذا اكو انواع من المشي، واعتقد هذا المعنى اللي يقول الى دلالات، هذا بيير دوشيل يقول مثلا الى دلالة تنوم عن الشيخوخة،
الى دلالة تنم عن الذكورة والانوثة، الى دلالة تنم عن قضايا فسلجية، الى دلالة تنم عن قضايا نفسية. يقشم الدلالات للمشي، كل نوع من انواع المشي. واذا ترجع ترى هذا مو جديد على تاريخنا، علمانا تعرضوا لهذا المعنى. واتخطر في زاد المعاد لابن قيم الجوزية عند يقشم المشي الى 10 انواع. نعم، كل نوع من انواع المشي الى دلالة خاصة. طيب الاختيال شنو؟ الاختيال هذا اللي ذكرته لك، ان واحد صلف تياه متكبر يشوف نفسه اكبر من الناس، اذا مشى يقوم يختال، ولذلك هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وآله شاف فرد يوم ابو دجان الانصاري، ابو دجان الانصاري ناجل للحرب وهو من الشجعان، شاف يمشي يختال بمشيته، قال انها مشية يبغضها الله ورسوله الا هنا. هنا لا، الله يحبها. ليش؟ لانك انت بهذا جاي توحي للاعداء، لاعداء الاسلام، بانك غير مهتم بهم، ما متنبه لهم. هذا دليل على القوة هنا، والا هاي المشية الله عز وجل يبغضها. مو يقول ابو العلاء المعري سر اذا استعطى في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، خفف الواط ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد. هذا خدك المصعر اللي شايله مملوء اختيال، ترى يدوش على خدود مثلك، ترى هذا التراب اللي تمشي عليه خدود وعيون وتغور ووجوه كريمة كلها راحت تحت التراب، وستروح انت ايضا راح تروح وغيرك راح يروح، وكلكم ستنتهون الى هذا التراب. ويلا الحقيقة المرة هاي، الحقيقة المؤلمة. هذا المتكبر المتعجرف يقول له انت من تمشي لا تمشي على رؤوس الناس بهاللون من الاختيال، لا خليك تمشي تمشي رويدا رويدا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. شو تقول الآية الكريمة الاخرى؟ واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. زين، اذا الاختيال شنو هو؟ هو عبارة عن المشي اللي يعبر عن تيه، عن صلف، عن تكبر. شنو معنى هذا؟ يربطون المفسرين بين هذا عقب الآية وبين صدرها، يقولون هذا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يقولوا لعامل ذولا اليتامى المساكين ابناء السبيل جيرانك زوجتك عاملهم باللطف بالإنسانية، لا تصير مختال فخور. طيب من بعد هالإلمامة البسيطة بمكارم الأخلاق في الآية، خلي نرجع إلى الجوار. الجوار اللي الآية تقول والجار ذي القربى والجار الجنوب، شنو معنى؟ أكو مرة عدنا جوار عفوي ومرة لا عدنا جوار بتعمل. شلون يعني الجوار العفوي؟ الجوار العفوي هذا انا يجي واحد بصفي يشتري لبيت بصفي صار جاري، او اكو عندي قطعة ارض بصف واحد اجي ابنيها صار جارة. هذا تترتب تلقائيا حقوق الجوار تترتب عليه اللي ذكرتها اليك. مرة لا اكو جار بتعمل، جوار يعني اجارة بالمعنى الثاني، يعني اجي انا استجير بيك. نبه، اجي انا اقول لك انا ترى مطلوب او انا معرض الى خطر وبيتك بامان الي. هذا المعنى حتى للمشركين ضمن الاسلام، للمشركين مو، وان احد من المسلمين استجارك من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يعني اذا واحد الان حتى اذا مشرك يجي يستجير بالمسلمين، يتعين على المسلمين ان يجيروه يوفروا له امان ويدعوه الى الاسلام باللطف، ان قبل فبها
اذا ما قبل ما يشيء اليه يطلعوه للمكان اللي يأمن به، يوصله المكان اللي يقولهم انا امنت روح ما عندنا شغل عندك بعد. ها؟ فاذا كان المشرك اذا طلب ان يجار يجار، ما رأيك مسلم ويجي يطلب ان يجار؟ قطعا بطبيعة الحال بطريق الاولوية يجار. زين هذا المعنى هو عريق في حضارتنا مستوى. هذا قلت لك انا سبق الموضوع اشبعته، هذا الموضوع مو موضوع جديد علينا. احنا لما ترجع الى تاريخنا، تاريخنا به من هالناحية مفاخر، يعني ان كان اللي يستجير بهم يموتون دون وهم واطفالهم وعيالهم ويضحون باموالهم. فهكذا كانت سيرتهم. هاي في صميم تاريخ العرب من الامور الاجتماعية المتوارثة حماية الجار، حتى اللي يعيش ما بين اظهرهم يتخلق باخلاقهم. ويقول السماء وقال تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل. إذا المرء لم يدنش من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. طيب اذا الجوار معنى عريق في حضارتنا. وبعدين لما جاء الاسلام المشرع الاسلامي اكد هذا المعنى وركز بالنفوس وابطل الجار حقوق كثيرة انطلاقا من هذا المعنى. نلاحظ ان مسلم ابن عقيل سلام الله عليه لما دخل الى الكوفة اول ما راح الى بيت المختار، المختار ابن ابي عبيد نزل عند مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، مبدئيا نزل عنده، لكن لما بدأت الازمة تشتد وبدأ الوضع نعم يصل الى درجة الجيد، بعد شاف المكان هنا ما مناسب، الانشب وين؟ الأنسب ينتقل إلى دار هاني ابن عروة. هاني ابن عروة رضوان الله عليه صحابي، هاني ابن عروة صحابي لأن عمر 89 سنة. هاني ابن عروة عندما قتل عمره 89 سنة، وكان من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه في في في غزواته في حروبه. وهاني ألفت نظرك، ترى يزار كما يزار باقي الشهداء. لاحظ الشهيد عندنا الأول، وعندنا مجموعة من كتب المزارات بها زيارة خاصة لهاني يزار بها كما يزار الشهداء. معظم كتب الزيارات يزار بها، موجودة زيارة إلى خاصة في أعمال الكوفة، ضمن أعمال الكوفة يذكرون زيارته، مما يدل على أنه كان موضع رضا عند اهل البيت واعتزاز. والحسين سلام الله عليه ترحم عليه ثلاثا لما بلغه مشرعه. زين في هاني نزل مسلم في داره، وهاني كان رئيس مراد، وهاني عند قبيلة من القبائل الضخمة في الكوفة. وترى لنكون احنا شوية يعني نحمل الامر فوق ما يحتمل، فنتصور ان مراد تخلوا عنا، لا ما تخلوا عنا، لكن المصيبة ان اللي خدعهم منه شريح القاضي، هذا هو اللي خدعهم. وإلا هاني لولا موقف شريح عشير تطوقت القصر، قصر الإمارة طوقوه، اجوا الى القصر طوق عمرو بن الحجاج. عمرو بن الحجاج عند بنت رويحة زوجة ثاني، فاجى قال هذه شيوخ ورؤساء مدحج، احنا لم نترك جماعة ولم نخلع يدا عن طاعة، وقد بلغنا ان صاحبنا قتل. تفت عبيد الله بن زياد الى شريح قال له طب شوفه، هي القصة شنو؟
القصة منذ دخل عبيد الله ابن زياد الى الكوفة بدأ يراقب يشوف ان هاني مو كثير التردد على المجلس. سألهم قالوا ما لي لا ارى هاني. هاني كان خلال هالفترة منشغل، يجون الجماعات يطبون على مسلم، بعضهم يشتري اسلحة بعضهم يبايع، متهيئين لقتال الامويين، فكان مشغول بهالاجواء. وكان عند وعكة، قالوا له عند وعكة مريض، قالوا زين انا اروح ليه؟ وقالوا له عند شريك ايضا شريك مريض، قالوا زين انا اعود شريك واروح الى هاني اشوفه. وبالفعل اجا ليعود شريك، وشريك كان يتصور ان هاي فرصة يطلع بيها مسلم يضرب عنق عبيد الله ابن زياد. وهذا اسلوب اهل البيت ما يرغبوه ابدا، هذا مو اسلوب رجال ان يجي اغدر لي بواحد من وراه، لا، هذا يوم اكاف حاجي ليه وجها لوجه، هاي الرجولة. اما اجي ليه وهو غار، ها هذا اسلوب جبناء مو اسلوب الشجعان، هذا اسلوب يأباه اهل البيت ابدا. وقالوا له الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، دولة ربه ومدرسة علي بن ابي طالب، قالوا له للامام انت شو تشتري درع بس للصدر مو درع كامل، ليش؟ انت ما تخاف يجيك واحد من ورائك يطعنك؟ قال لا، ابقى الله علي ان ابقيت عليه حتى يصل الى ورائي. نعم، ويقدر يصل، ها انا واجهه وجها لوجه وما التف، لا اهرب، ما اهرب من واحد ولا اتبع هارب، الهارب ما اتبعه، الهارب بالحرب ما يتبعوه، مو واحد غار يجول لي وهو غار. نعم، ويقتلون، لا، هذا المعنى تأباه اخلاق اهل البيت. مش يقول مسلم، يقول الايمان قيد الفتك، ولا كان مو صعب على مسلم يطلع يضرب عنقه ابدا، هذا المعنى تأباه الرجولة. فلما اجى قام هذا شريك ابن الحارثة يردد الابيات، ما الانتظار بسلمى لا تحييها، كأس المنية بالتعجيل تشخيها، هل شربة عذبة أسقى على ظمأ، وإن هلكت وكانت ميتتي فيها، فإن أحست سليمى منك داهية فلست تأمل يوما من دواهيها. أبيات اللي كان يرددها مهران غلام عبيد الله بن زياد تنبه شوية، قال أخذ بيده قال لكم قوم يأتمرون بك، طلعه في الأخر يلح عبيد الله بن زياد على أن يجي ليه أهاني، إلى أن دخل عليه. لما دخل عليه قال له ما هذه الأمور التي تربص في دارك لأمير المؤمنين؟ قال له ما الأمر؟ قال له أنت جئت بابن عقيل وجمعت له الرجال والسلاح وظننت أن ذلك يخفى علي؟ إلا أنا ما جبته، هو إجا دخل عندي. لما تحكي احكي بشكل دقيق، أنا ما رحت جبته، تعال، هو إجا، ولما إجاني لزمني من دخوله ذمام، هذا رجل استجار بي أو نزل إلى داري ضيفي لازم احترمه. قال له ائتني به، قال لا والله لا أتيك به. قال له والله لتأتيني به، قال إن علي في ذلك العار والخزي، أدفع إليك ضيفي وجاري ورسول ابن رسول الله، وأنا كثير الأعوان صحيح الساعدين، والله لو لم يكن لي عون لقاتلت حتى أقتل دونه، والله لو كانت رجلي على طفل من أطفال محمد آل محمد ما رفعتها ولو انقطع حتى تنقطع. قال تيجي من عندي أسلمك جاري؟ قال لا بد من أن تأتيني به أو تضرب عنقك. قال إذا تكثر البارقة حول بيتك حول دارك. قال واله فتاه عليك، أبي البارقة تخوفني، أدنوه إلي. أدنوا طب يعني أخذ على حين غرة، ما لا يا سلاح لا هاي، وإلا هاني موت. وفعلا نازع بعض الشرطة أراد يأخذ سيفه، نازعوه تكاثروا عليه وأمسكوه من رأسه وأقنعوا بوجهه إلى عبيد الله.
فاستعرض وجهه بالشوط حتى أدماه. قالهم انقوه داخل الدار، حبسوه داخل البيت. وإجت أحاطت مدحج بالبيت، لما أحاطت بقصر الإمارة قال للشراح اطلع اطلع وخبرهم. طلع شراح قالهم انتوا ليش هذا؟ هذا رجل صاحبكم ما بي شيء أبدا، والأمير مؤدب حبس مؤقتا وراح يطلقه. أنا ما أريد، ما أقدر في واقع الأمر، أنا مو على مشارف ذلك العصر حتى أحكم شنو كان الروح اللي كان شائد آنذاك أو الأجواء، بس الظاهر أن شراح خدعهم. ولما خدعهم رجعوا وبقي هاني بالسجن إلى أن قتل مسلم. مسلم طلع، وسبب طلعته أن استعجل الخروج، لأن ألجأ مجيع عبيد الله بن زياد على أن يطلع بغير الموعد. ترى الموعد اللي كان لنهضة مسلم مو يوم طلعت، لا، الموعد اللي كان لنهضته بعد هذا بأيام. فإن فوجئوا طلع مسلم، دول 300 اللي صلوا وراه مو من الناس اللي كانوا مرتبطين وياه بعقد بيعات، لا، يعني لن حمل بتعبير آخر، لن دب اللوم على عواتق وناس لم يفعلوا شيء، وإلا دول مع ذلك لاحقوا بالحسين المجموعة. على العموم فوجئوا، النهضة كانت قبل الوقت المحدد، وجيء بمسلم من بعد ما كبشوا عليه دار طوعة وجابوا أدخلوا على عبيد الله. رفع عبيد الله إليه رأسه ليراه، الحرس يقول له سلم على الأمير، قال اسكت ويحك، ما هو لي بأمير. تفتل عبيد الله قال له سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. فقال له مسلم إني لا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر خلقه، وبعد فإنك لا تدع سوء القتل وقبح المثلة ولؤم الطوية ولؤم الغلبة وقبح الطوية لأحد أولى بها منك. قال له يا عاق يا شاق، أتيت إلى الناس فخرجت على طاعة إمامك وألقحت الفتنة. قال له الفتنة ألقحها أبوك عبد بني علاج، واللي شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد. قال منتك نفسك أمرا حال الله بينك وبينه وجعله لأهله. قال ومن أهله؟ قال أهله أمير المؤمنين يزيد. قال رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال أو تظن أن لك في الأمر شيء؟ قال والله ما هو الظن ولكنه اليقين، مو ظن، لا، الأمر أعرف أنه الأمر أمرنا. فأخذ يشتم مسلم ابن عقيل ويبهته، قال يا عدو الله اقضي ما أنت قاوي، خلي عنك هذا لسان الشباب والشتم، اقضي. صح عاد عبيد الله بن زياد، أين الذي ضرب مسلم شفته بالسيف أو ضرب وجهه بالسيف؟ جابوا له بكر ابن حمران. لما جيء ببكر قال له خذ أنت وخذ ثارك من عنده، اصعد به إلى أعلى القصر. مسلم كان موثق مشدود اليدين وقد أمسكته الجلاوزة، وصعد بكر ابن حمران وبيده السيف وتوجه اصعد الى اعلى السطح واخترط سيفه. قال له انت الان، نعم انا ما راح ابعد عنك، تولى قتلي، بس اريد منك لحظات، طيني لحظات، اريد ان اصلي ركعتين. فعلا صلى ركعتين، يريد اخر عهد بالله. وين توجه؟ توجه الى جرود. منو كان بجرود؟ كان بجرود الحسين بالطريق، هو ويا منه ويا آل عقيل قاعدين. توجه مسلم، صاح السلام عليك أبا عبد الله،
السلام عليك أبا عبد الله، إن ابن عمك بين أيدي القوم. يقولون المؤرخين الحسين كان قاعد، قام قائما على قدمه، قال عليك السلام يا غريب كوفان. أخذ مسلم إلى أعلى السطح، أخذ سيفه ضربه ضرب لم تعمل شيئا، قال أوفى أوما في خدشة مني، وفاء لدمك أيها العبد. عند ذلك ضربه الضرب الثانية فسقط رأسه عن بدنه، وأخذ بدنه وألقي من على القصر للأمام.

هذه الصلة. الحسين عهد ويا إله السلام إلى أن جاء الأعرابي تخب به ناقته، وقف على خباع علي الأكبر، سأل علي الأكبر قال له ما تريد؟ قال له أريد خباء الحسين. قال له معي أنا ابنه، هلم معي. أقبل مغم كان الحسين جالسا بين آل عقيل، قال أبا عبد الله إن عندي خبر إن أحببت أن أحدثك به سره وإلا جهره. أدار الحسين وجهه قال له ما دون هؤلاء القوم سر، دول أهل بيتي.

بالأشواق وينادى هنا هذا جزاء من أصل أمير. الحسين قام مختنقا بعبرته تلقته يتيمة لمسلم تعلقت بثيابه

عنك الا ميوبك يا عدم الوثوق بعمها كلا ولل وجد المبرح فيها. الحسين انكسر انحنى على الطفلة يمسح على رأسها يقولها بني انا ابوك بناتي اخواتك. اقول لا ابا عبد الله ان عطفت على يتيمة واحدة ليتك ترى يتيمتك لما وقعت عليك واحتضنتك. اذار الابو يا ناشخي

0: اخواني شوي خلينا نتوجه الى الله عز وجل. عندنا مرضى وعندنا ذو حاجات واحنا في رحاب الله عز وجل نتوجه اليه نطلب منه وكرمه. اللهم انا نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اقض حوائجنا. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: في ذكريات قديمة تتعلق بها أوداج الروح، تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.

تسمعوني جنتكم أخوكم لجل يقطعوكم ريت تطمنوني ريت

واحسب هالسنين احيا بعالم الهم جن بنص جهنم عن الجنة ويلي واحسب هالسنين واحسب ادعي الباري واتامل وعد الله يحيي

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

خفيفة من عما جاء غفار من غالي هذا البطل يرحم الصيف أول في دائما غتيني بكل خطوة اخلاصي ويفا وحسين

0: عزي موصرار بالكوفة مسلم
1: يقضي حاجتك مسلم بن عقيل باب الحوار.

الله يشافي مرضاكم. لا إخوة لا أنصار.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستقبل شهر محرم الحرام برفع الراية الحسينية بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الاستراتيجية. رئيس الوزراء يرعى مراسم الاستلام والتسليم في جهاز الأمن الوطني. رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني يؤكدان أهمية وحدة الصف وترسيخ الاستقرار في البلاد. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل. نائب عراقي يطلق النار على عمال بناء ويصيب 2 في بغداد. العراق خامس أكبر المشترين للمنازل في تركيا خلال أيار. ترامب لن نفرض أي رسوم عبور في هرمز إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة لصالحها. وهولندا تسحق السويد بخماسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

وهلا اسمع

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.

إلى خادم الحسين الحبيب كرار حسين الكربلاء يا عمي.

لقاء لقاء لقاء.

يا مسلم سامع بيوم يا مسلم سامع بيوم طفل بالنبلة مفطور يا مسلم سامع بيوم

المدام

صدق يا نور عيناي متت ما شربي الماي.

تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.

وجهت وجهي من على قصر الإمارة لكربلاء أحرمت إحرام الزيارة أبني إليك من دمي

0: هو مو تعبان ما شاء الله.
1: من مسلم الى الحسين،
0: اعد بس سمعني، من مسلم الى الحسين،
1: من مسلم الى الحسين، من مسلم
0: الاديب الاستاذ عبد الله القرمز البحراني غات.
2: من مرسل مني الى حلو الشمائل رسالة تخبر عن غدر القبائل.
0: عد يا حبيب المصطفى، عد بالمحامل
2: يا سيدي، عد لا أمانة للرسائل.

0: الأستاذ عبد الله القرمز يا غات.
1: لك السلام يا عطشان بالفرات، من مسلم على ضياع الأمنيات، قد نلت أقصى ما رجوت في حياتي، مثلك أقضي بالشفاء الذابلات.
0: شقله شقله شقله شقله شقله بس تعيدوا وياي.

شهيدا والشهداء السعداء مضوا إلى الدين فدا، لكن عليك غصتي من موصل رسالتي من مسلم إلى الحسين. حسين لك السلام يا غريب الغاضري، خوفي عليك من خيول الأعوجية، خوفي بأن تسبى النساء الفاطمية. من شنو خوفك بعد؟

لك السلام يا غريب مني على الشيب الخضيب، لك السلام يا غريب مني على الشيب. وبعد والرأس من فوق الرماح، موعدنا عند الصباح، من مسلم إلى الحسين، من مسلم إلى الحسين، من مسلم إلى الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

بكت كدما يا ابن عم الحسين، بكت كدما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة ولا برحت هاطلات الدموع، تحييك غادية رائحة لأنك لم تروى من شربتين.

رموك من القصر إذ أوثقوا

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
1: روح مغانا الأصدق عن هواها
0: لضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
2: مسلم سفير دعوة محمد. يوم الغدير وياه تجدد، عاد الزمن بالكوفة وجه السقيفة نشوفه. يا مسلم يا مسلم يا مسلم يا

بوعي، تاريخ نقراه بوعي، لازم ندرسه به القصص متشابهة ويعيد نفسه.

بس العلي أنا عقدة البيعة وقالوا انطيعة ليهم تنصب ولي ماضي ونشوفه بحاضر الكوفة مسلم يمثل علي عقدة البيعة وقالوا انطيعة ليهم تنصب

0: وجه الشمس يا مسلم
1: يا مسلم
0: مسلم شفيق

سبط النبي مسلم ثقة سبط النبي وبفضل بلاغ وبفضل بلاغ وبهاي رايد ذمته من الناس تفراغ وبهاي رايد ذمته من الناس تفراغ شفنا الجفوف البايعت ورفعت بيراغ شفنا الجفوف البايعت ورفعت بيراغ ضد مسلمة فعت حولت وبظهرة الدار ضد مسلمة فعت حولت وبظهرة الدار عادت الصورة وفكرة الشورى وهي بالواقع خدر بايع ومسلم قالوا استسلم ما إلك طاعة وأمر عادت الصورة وفكرة الشورى عادت الصورة وفكرة الشورى هي بالواقع غدر

شبه الشباب، شبه هاي الورود. هنيئا للحسين بكم وهنيئا لكم بالحسين. اجمعوا على دار الوصي، اجمعوا على دار الوصي، حجة البيعة، حجة البيعة، يم دار طاعة جمعوا نفس الذريعة، نفس الذريعة. اي قالوا ليا مسلم امر لو ما تطيعه، قالوا ليا مسلم امر لو ما تطيعه.

هسه تكليفة يطلع بسيفة جدحت عيونه وهجم نادى هالمرة وداعت الزهرة راح أسويكم غنم هسه تكليفة يطلع بسيفة هسه تكليفة يطلع بسيفة فتحت عيونه مهجم نادى هالمرة داعت الزهرة راح أسويكم غنم

الحرم لو هذا حيدر ما ندري مسلم بالحرب لو هذا حيدر وسام الشويلي أي ما ندري مسلم بالحرب لو هذا حيدر والكوفة هاي تسلزلت لو هذي خيبة والكوفة هاي تسلزلت لو هذي خيبة مسلم يقاتل وحده وقبال عسكر مسلم يقاتل وحده وقبال عسكر شردوا وقالوا هالفرد من عندنا أكثر شردوا وقالوا هالفرد من عندنا أكثر شوية لولاية ومسلم هواية شوية لولاية مسلم هواية كل أشقتها دخل يطبق بسيفة عشرة وبكيفة انخطة وصار وحل شوية لولاية مسلم هواية كل أشقتها دخل يطبق بسيفة عشرة وبكيفة

حالة رعب حالة رعب موصول.

بداخله ولد السقيفة، قصر الإمارة بداخله ولد السقيفة، مسلم دخل من كتف ما بيده سيفة، مسلم دخل ما بيده سيفة، ابن الصفت ترفع علم والمو شريفة، رايد على ابن الشراف يصبح خليفة، رايد على ابن الشرف يصبح خليفة، مسلم يقله أرفض الذلة

القصر والدم تجارة، شمره من أعلى القصر والدم تجارة، طيحت شرف بيها نرسم وجه انتصارة، طيحت شرف بيها نرسم وجه انتصارة، دم النزف الهم كتب هاي العبارة، دم النزف الهم كتب هاي العبارة، يرتفع قبري وينهدم قصر الإمارة، يرتفع قبري وينهدم يرتفع قبري وينهدم قصر الإمارة، الله ينعرف قدري بالجنة قصري وكوفة تصباح إلي. أريدك وراها تقول وياي علي.

إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستقبل شهر محرم الحرام برفع الراية الحسينية بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الاستراتيجية. رئيس الوزراء يرعى مراسم الاستلام والتسليم في جهاز الأمن الوطني. رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني يؤكدان أهمية وحدة الصف وترسيخ الاستقرار في البلاد. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل. تسجيل حالات تسمم داخل مطعم شعبي في النجف. اقتصاديون يحذرون من كلفة باهظة وعزلة مالية للعراق إثر عودته للقائمة الرمادية. تقارير تلمح لاستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه. وأونداف يقود ألمانيا لفوز قاتل على ساحل العاج في مونديال 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبدا، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا إلا

بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدينا الأفاضل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المستقبل FM باللغة الإنجليزية. هذه حلقة جديدة من برنامج حجر زاوية. نناقش في هذه الحلقة المباشرة عبر إذاعة جامعة المستقبل محور الصحافة والإعلام وقضية الإمام الحسين وعاشوراء. يشرفني استضافة الإعلامي القدير الأستاذ رياض الشمري، نورتنا في استوديوهات إذاعة جامعة المستقبل.
1: حياك الله أستاذ زيد. أولا عظم الله أجوركم بمصاب سيد الشهداء عليه السلام، وبوركتم على هذا الجهد الذي تقدمونه من خلال هذا البرنامج القيم.
0: أستاذ رياض، خلي تكون بدايتنا بهاي الأجواء الحسينية. وين تأخذك أجواء عاشوراء؟
1: أجواء عاشوراء تأخذنا إلى روح الحسين عليه السلام، إلى عبق الحسين، إلى الصفاء الحسيني، إلى الفطرة الحسينية.
0: فطرة.
1: هذه الفطرة اللي تجدها وتلمسها في قلوب بعض الناس.
0: الفطرة الحسينية تنم عن عاطفة لو عقل؟
1: حقيقة ممزوجة ما بين العقل والعاطفة.
0: ممزوجة.
1: إيه نعم، الفطرة هي تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها.
0: أنت مع من في شهر عاشوراء؟ نذهب مع العقل أم العاطفة؟
1: حقيقة مع الاثنين.
0: اثنين.
1: عبرة وعبرة. عبرة.
0: نعم. الكثير من عندنا نتعاطف مع قضية الإمام الحسين هيك مثل ما تفضلت حضرتك فطريا.
1: نعم.
0: بدون التفكير بأن الإمام الحسين من إجيل وين راح إيش عده، يمكن حتى ما حافظين سيرة حياته، بس بنشوف المواكب، بنشوف القضايا. نعم. بنشوف القصائد الحسينية تأخذنا هاي الروح والقلب.
1: نعم.
0: مو مهم أنه الإنسان شوي لازم يبحث بقضية الإمام الحسين؟ أي إنسان، مو إلا الباحث أو الإعلامي أو الإنسان.
1: نعم.
0: العادي.
1: نعم. نعم نعم، لابد على الإنسان أن يبحث، ويبحث بجهد مضاعف حتى يضيف على هالفطرة فكر.
0: نعم.
1: ولما ينار الفكر تسمو الفطرة.
0: نعم.
1: يعني لما تعرف معنى الإمام الحسين أو نهضة الإمام الحسين أو كنه الإمام الحسين لا يعلمه إلا الله.
0: نعم.
1: وأهل البيت. أما مزج الفكر مع الفطرة لابد منها. الإنسان طبعا أول ما تأخذ الفطرة عفوية الإنسان.
0: نعم.
1: والعبرة أدنى شيء إلى قلب الإنسان.
0: العاطفة سلبية، حاجة سلبية لو مو سلبية؟
1: لا بالعكس.
0: ليش دائما ينتقدون يعني بالعالم العربي بعض المتربصين؟
1: حقيقة هذا من سوء حظ اللي ينتقد. يعني
0: أنت ملاحظ أكيد يعني مواقع التواصل.
1: نعم.
0: خصوصا في شهري محرم وصفر.
1: نعم.
0: ويصير انتقادات لأتباع محمد وآل محمد بسبب هذه الفطرة.
1: نعم. هجمة.
0: أي
1: هجمة، وإنما مو انتقاد.
0: هم ما يشوفون لو إحنا ما دام ندير اللعبة صح، لو منو السبب؟
1: والله هي أكو أسباب. يعني مرات إحنا هم مصوش فينا من ندير اللعبة صح، وإنما الدمعة أو الحزن أو خاصة البكاء. يعني
0: نعم،
1: لما أنت تنال فد شهادة معينة تبكي من الفرح.
0: نعم.
1: لما تشوف إنسان غائب عنك وتلتقي به فتحصل حالة من البكاء.
0: نعم.
1: هاي بالفرح، بكاء الفرح.
0: نعم.
1: هو شعور داخلي، شعور يخالج نفس الإنسان فينطرح على واقع الحق. فتلقى هاي الدمعة لها أثر كبير يعني في قضية الإمام.
0: نعم.
1: الحسين. لذلك البعض مو بس ينتقد أو يسوي هجمة مكثفة على هاي الدمعة، وإنما يخاف من هذه الدمعة.
0: خاف.
1: لأن هاي الدمعة امتداد.
0: نعم.
1: يعني إذا مزجت مع الفكر.
0: نعم.
1: أما مو فقط بس يعني دمعة، عبرة بدون
0: عبرة.
1: عبرة عفوا بدون عبرة.
0: نعم.
1: لا شيء.
0: عودا إلى الإعلام، إحنا دائما يقولون كون قريب من الفعل على مود تنقل صورة صحيحة. قد يكون دول اللي ينتقدونه وينتقدون الفكر المحمدي بصورة عامة مو قريبين على أهل البيت، مو قريبين على أتباع أهل البيت، لأن الكثير من الإعلاميين من المستشرقين من يجون للعراق وإلى كربلاء وإلى مسيرة الأربعين راح تختلف النظريات عندهم، الوقائع عندهم. قد يكون هذا سبب من الأسباب؟
1: نعم، يعني
0: البعد يعني عن الموقع.
1: نعم، أي ابتعاد المجتمعات عن قضية الإمام الحسين، هاي واحد. شيء ثاني، لا أكو فد، يعني شو تسميه أنت، بغض أو حقد متراكم في، نعم، هذه القلوب، يعني عند الجزء معين،
0: نعم،
1: مو أغلب، يعني ربما ناس بعيدين عن الدين الإسلامي،
0: نعم،
1: لما يجي يزور كربلاء مثل ما تفضلت حضرتك ينصدم، شوف الواقع واقع آخر. يعني أتخطر أحد الأجانب، يمكن مراسلة أو إعلامية، امرأة،
0: نعم،
1: امرأة ألمانية وأمريكية، قل عندما دخلت إلى مرقد الحسين، هاي تعبير،
0: نعم،
1: رأيت الجنة بأم عيني، كنت أسمع عني وقارئ عن الجنة شنو،
0: نعم،
1: لكن رأيت الجنة،
0: نعم،
1: شنو هالشعور هذا؟
0: نعم.
1: إذن الفطرة السليمة أو التفكير السليم
0: والقرب
1: أو
0: من الموقع،
1: إيه نعم،
0: القرب. إحنا اليوم كإعلاميين، كمعنيين بالصحافة والإعلام، نجحنا بتوصيل رسالة الإمام الحسين، شعار عاشوراء، إلى العالم العربي والعالم الأجمع، لو لا زال خطابنا موجه للداخل؟
1: حقيقة يعني أكو بعض النجاحات، يعني ما واحد يبخسها، أكو نجاح،
0: نعم،
1: وأكو محاولات لإيصال فكرة الإمام الحسين، أو وأكو لا، أكو إعلام سلبي، يعني حتى داخليا سلبي، يعني
0: نعم
1: أكو نجاح في الداخل ونجاح في الخارج. وقضية الإمام الحسين إعلاميا يراد لها محاولات، يراد لها جهد أكثر.
0: نعم.
1: لو العالم،
0: الشيء الراد للإعلام العراقي على مود يوصل القضية عالميا؟
1: الإعلام العراقي يعني حقيقة أنا ما أقدر أقيم الإعلام،
0: لا بصراحة،
1: لكن يعني
0: كمراقب وأنت ابن الوسط،
1: نعم،
0: يعني
1: يراد ل العمل بواقعية، العمل بإخلاص، بعيد عن التزلف بعيد عن أخذ الإمام الحسين أو نهضة الإمام الحسين أو نحو زاوية معينة، يعني مثلا إذاعة معينة أو قناة معينة،
0: نعم،
1: تريد هي يصير لها قدم السبق،
0: نعم،
1: مو فيها، لا، خلي يصير تآلف، يصير تعاون، يصير نوع من نقول الإيثار،
0: نعم،
1: الابتعاد عن حب الذات. الإعلام له دور كبير وتأثير كبير يعني على العالم في قضية، نعم، الإمام الحسين.
0: ماذا لو ولد الإمام الحسين في العالم العربي أو في أوروبا؟
1: طبعا مفكرين يعني ما يحضرني أسمائهم يقول لو كان عندنا الحسين ل
0: نعم
1: لكذا وكذا فعلنا ما فعلنا.
0: نعم.
1: إيه. الإمام الحسين لو كان عند غيرنا إحنا ما نفلح، الإمام الحسين،
0: نعم،
1: هو يفلح في أي مكان، في أي موطن في العالم،
0: نعم،
1: هو الإمام الحسين، لكن إحنا الخسرانين.
0: نعم.
1: لكن شاء الله أن يكون الإمام الحسين
0: بالعراق،
1: في هذه الأرض.
0: نعم. إحنا محظوظين؟
1: والله محظوظين إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم.
0: نعم. أستاذ رياض، هل هناك صراع بين الضمير والعقل؟
1: طبعا.
0: شنو هذا الصراع؟
1: الضمير
0: هو الضمير، شنو؟ مو مرتبط بالعقل؟
1: مرتبط بالعقل، ولكن أي، العاطفة تهيج الضمير مرات.
0: أي.
1: العقل بيفد ميزة تختلف عن الضمير.
0: نعم.
1: لازم مثل ما يقول ترجع لعقلك شوي، احسبها بعقلك زين، مو أما الضمير يعني أنا اللي أشوفه دائما ارتباطه بالفطرة، يعني بهواجس الإنسان، بالمؤثرات اللي تصيب
0: زين
1: الإنسان.
0: ليش يكون صراع؟
1: والله بعد هاي أصحاب الاختصاص يعني أنا هيجي اللي أشوفه
0: ايه
1: هم أدرى أصحاب الاختصاص يعني بهالصراع هذا. لكن العقل هو التدبر، يعني حتى وإن كان الشيء فيه خطأ على نفسك يجب أن تقول أنه هذا خطأ ويرفض العقل.
0: نعم،
1: العقل يعني يا أما أسود أو أبيض،
0: ماكو بالنص،
1: ماكو منطقة
0: ماكو رمادي.
1: رمادية. نعم،
0: نعم،
1: أما الضمير مرات شوية
0: يزاغل.
1: إيه نعم
0: وي
1: يمشي ويا الحياة ويا الأمور اللي
0: في قضايا الحق متى ينتفض العقل؟ احنا دا نحكي على موضوع
1: نعم
0: حق وباطل، وقضية الإمام
1: نعم
0: الحسين قضية حق وباطل وظلم ومظلوم، شو وقت ينتفض العقل قضايا الحق؟
1: العقل ينتفض لما يعني يكون فكرة واضح وينسجم مع القضية اللي يتناولها.
0: أكو قيود تقيد العقل؟ مجتمعية، قيود
1: طبعا
0: سياسية،
1: طبعا
0: دينية؟
1: هاي يعني مشكلة، هاي القيود المفروض واحد هو اللي يكسرها حتى يرجح العقل أو يرجح بعقله نحو قضية الحق.
0: تعتقد قضية الإمام الحسين هواي عقول قيدت؟
1: نعم نعم قيدتها.
0: تنطيهم عذر؟
1: لا ما معذورين،
0: أبد؟
1: لا
0: مهما
1: أبدا
0: كانت
1: أبدا
0: قوة السلطة؟
1: أبدا. يعني هي يا أما حق أو باطل، يعني يا أما تجاهر بالحق أو
0: اليوم بواقعنا
1: العكس.
0: أكو قيود على العقل، على العقول؟
1: أكو طبعا أكو قيود مفروضة، يعني لربما قيود خارجية وقيود داخلية حسب المرتأة.
0: انت نشط جدا على مواقع التواصل وهذا الاعلام الالكتروني اللي صحوا له. الاعلام الالكتروني اليوم صار قيد؟
1: لا والله هو رحمة،
0: رحمة.
1: إي والله، يعني هو بيمرونة كلش حلوة، لكن بنفس الوقت سلاح ذو حدين،
0: صح،
1: يعني
0: يعتبر
1: يجب
0: متنفس.
1: استثماره. متنفس طبعا، يعني لولا هاي مواقع التواصل الاجتماعي الإنسان إذا يكبت يتأذى،
0: نعم،
1: لكن متنفس.
0: متنفس.
1: نعم
0: نعم، هل كنا أوفياء إعلاميا مع عاشوراء؟ صراحة
1: والله هاي ترجع ترجع
0: إعلاميا
1: الضمير الإنسان، يعني هو اللي
0: احنا قلنا ناخذ
1: يخيب.
0: الموضوع كمراقب حضرتك ومن
1: والله
0: الوسط
1: حقيقة يعني الوفاء نوعا ما يعني موجود الوفاء،
0: موجود.
1: اي لا واحد ما يعني مهما يكون الإنسان، اي إنسان، اي مؤسسة، اي تتناول قضية الإمام الحسين فهي نوعا ما موفقة ومأجورة.
0: ايش قد يحتاج لنا بعد؟ ايش قد تعطينا نسبة؟ ايش قد نسبة الوفاء؟
1: والله إن شاء الله يعني الوفاء ما له حدود بصراحة،
0: اي
1: ولكن إن
0: انا
1: شاء
0: اقصد
1: الله
0: الوفاء الاعلامي
1: الوفاء الإعلامي
0: بالتحديد.
1: والله إن شاء الله يعني مو واحد شو تقول يعني
0: لا مو احنا مرات نأشر استاذ رياض،
1: نعم
0: نأشر على مواطن
1: نعم نعم
0: لتصحيحها، للإضاءة عليها، على مود نعدلها مستقبلا.
1: هي كنسبة إن شاء الله نسبة عالية،
0: أيه.
1: ولكن أكو بعض المواطن بعض
0: شو يحتاج
1: الأمور.
0: الإعلام العراقي لخدمة مسيرة عاشوراء، قضية عاشوراء؟
1: والله يحتاج الصوت الصادق، يعني النفوس الصادقة مع
0: احنا كنا
1: قضية
0: قبل
1: الإمام الحسين.
0: 2003
1: نعم
0: كل الإعلام يشكون انه أحادي، الإعلام أحادي الجانب، مقيدات، ما تقدر توصل للقناة الرسمية إلا بصعوبات. اليوم أصبحت الفضائيات موجودة، مواقع التواصل موجودة، لكن أكو بعض الملاحظات إعلاميا على قضية الإمام الحسين. شو نحتاج هذا الفضاء بين يدينا والعالمية كلها تنظر لنا؟ سب الفيسبوك أنت تقدر تحكي ويا واحد تونس، تقدر
1: نعم
0: تحكي واحد
1: هي
0: أمريكا،
1: نعم.
0: أوروبا، تقدر توصل رسالتك، بس لازلنا مو نروح مكاننا، شوية طورنا بس نحتاج بعد.
1: يحتاج انفتاح، يعني الإعلام هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنعم عليها على الإنسان بيها. فعلى الإعلام العراقي المثابر، يعني إيصال صوت الإعلام العراقي خاصة الإعلام العراقي، يعني لربما الإعلام في الدول الإسلامية والمحيط الشيعي عليه بعض القيود، لكن الإعلام العراقي
0: أكو حرية،
1: يعني نوعا ما أكو مساحة واسعة من الحرية. فيجب المثابرة ويجب الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى.
0: شنو رأيك بالإعلام الديني العراقي؟
1: الإعلام الديني العراقي حقيقة موفق. موفق، يعني اللي نشوفه بالفضائيات، نشوفه بالإذاعات، الإذاعات المحلية، لكن يراد جهود بعد.
0: نوع الخطاب شنو رأيك به؟ ما القنوات هذا الإعلام الديني؟
1: والله لا بأس، ولكن بعد الخطاب شوية يكون منفتح أكثر. لأن إذا تخاطب رياض أو زيد هو متفهم، يوصل الخطاب، لكن احنا ما يهمنا الخطاب خارج الحدود. يعني خاصة القنوات الفضائية أو المؤسسات الإعلامية اللي تابعة للدولة. فيجب أن يكون خطابها مضاعف، أضعاف مضاعف، وبمصداقية. مخاطبة العقول اللي في العالم، يعني ياما ناس ترى حكينا على الفطرة بالبداية. ترى الأوروبي أو اللي بأمريكا الشمالية أو بأفريقيا أو ترى إنسان، هو ما صح. هو إنسان. أنت وصل له القضية بأطرها الصحيحة، بدون تزويق، بدون مبالغة، خاطب شعوره كإنسان. هذا هو الإعلام. يوصل وينجح بمصداقية طبعا.
0: اليوم القصيدة الحسينية تعتبر شكل من أشكال الإعلام؟
1: نعم، لها أثر كبير. هي بداية الإعلام الحسيني هي القصيدة الحسينية، يعني تأتي بعد الخطاب الحسيني.
0: نعم، تعتبر شوية أكثر تأثير لأن بحوار مباشر مع الجمهور، مع المعزين. نعم، ومشاركين.
1: نعم، بالنسبة تحاكي العقل العربي. يعني أفضل وسيلة للخطاب هي القصيدة الحسينية.
0: شنو أخطر ما يمر به القصيدة الحسينية؟ أكو خطورة بالموضوع؟
1: نعم أكو خطورة.
0: شنو؟
1: أكو خطورة، يعني لربما
0: نوعية المفردة.
1: نعم، نوعية المفردة والإضافات الممجوجة، أو الإضافات اللي بيها، يعني نقول إذلال أو تعبيرنا بهذلة. تصيب الإمام الحسين أو معية الإمام الحسين. وأكو مفردات بيها مبالغة، أكو مفردات خارجة عن الإطار الشرعي. يعني مو العقلي، مو هو، وإنما الشرعي. عقلا مرات أكو ناس ما تتقبلها، لكن خارجة عن الأطر العرفية والشرعية.
0: بعين المنصف، كم عندنا مغالات في القضية الحسينية؟
1: أكو مغالات، أكو يعني
0: أكو حتى بالإعلام؟
1: والله حتى بالإعلام، يعني في بعض الأحيان تجد. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني يعني أوصف حسب، هو بياض ناصع. لما تجي وتخلي نقطة سوداء مو تبين. احنا ليش ما نوصل الإمام الحسين هو البياض الناصع، هو الضوء الساطع، ما يشوبه ظلال أو.
0: أنت مع الانتقاد كل ما يلازم عاشوراء أم ضد الانتقاد؟
1: لا، الانتقاد
0: التقويمي.
1: الانتقاد التقويمي مثل ما تفضلت هذا مريود. نعم،
0: بس البعض يهاجمك يقول لك أنت دا تهاجم شعائر.
1: طبعا الهجمة، هي الهجمة موجودة. يعني احنا مع احترامنا للشعار الحسينية، الشعار الحسينية مقدس.
0: نعم
1: مقدس، لكن لما تخرج انت بيها عن الطريق هي الشعائر ما تخرج. لكن احنا اللي نخرجها عن الجادة. يعني الشعائر الحسينية قلت لك هي تمثل الإمام الحسين، ورقة بيضاء. إذا جبت عليها نقطة حبر يعني راحت الورقة.
0: وهواي أكو انتقادات قومت بقصائد حسينية.
1: نعم لا بأس،
0: واخذت المواكب، واخذت الشعراء، اخذوا ما بعد تلافوا هاي الاخطاء من وراء الانتقاد والحديث.
1: نعم يعني
0: بس بشرط استاذ رياض،
1: نعم،
0: بعدم التجريح.
1: نعم
0: ومرات
1: نعم.
0: انتقدك اني،
1: نعم،
0: عفوا اقلل منك.
1: لا لا،
0: مرات واحد ينتقد القضيه،
1: نعم،
0: هدف التقليل من هاي الشعار، هدف التقليل من هاي المراسيم، بس أنا انتقاد موضعي بهدف التصحيح، لا لا، هذا لا بأس.
1: بالعكس، الانتقاد الموضوعي يعني مريود. يعني أنا استحضرني فات حديث كان عن الإمام الصادق عليه السلام،
0: عليه السلام،
1: يقول صديقي أو أخي من أهدى إلي عيوبي.
0: نعم.
1: يعني أنا أتخطر أحد المراجع، يعني قدس الله روحه وأرواح الميتين، يعني قال هاي القصيدة الحسينية يجب أن تنعرض على الحوزة العلمية الشريفة. ليش؟ هي ترى مو ديكتاتورية، يعني
0: نعم.
1: شاعر يعجبني أكتب قصيدة، مو.
0: نعم.
1: بس هي مو، تعال أكو ضوابط، أكو روابط، مو. كلمة واحدة لربما تثار، مو،
0: سوي مشكلة،
1: تسوي لك عاصفة.
0: صح.
1: بالعالم الخارج
0: والمتربصين موجودين،
1: نعم، سواء بالداخل أو بالخارج.
0: صح.
1: هي بغض النظر عن ال شو نقول، النية، يعني صح. أكو نيات صافية،
0: بس هي الدقة مريودة.
1: نعم. لا بس
0: لو خيروك بين السبوت الإذاعي أو كتابة مقالة أو فاصل تلفزيوني يتحدث عن واقعة الطف، ماذا ستختار وفي أي جانب ستتناول؟ سبوت إذاعي، مقالة صحفية مكتوبة،
1: نعم،
0: أو فاصل تلفزيوني يتحدث عن عاشورة، شنو تختار؟
1: والله حقيقة أنا أشوف السبوت الإذاعي
0: التختصاص،
1: يعني
0: الإذاعة،
1: إيش
0: راح تتناول؟ أي قضية بعاشورة تم، يعني مسويت لك إعجاب،
1: نعم،
0: أو
1: نعم،
0: ماخذة جزء منك.
1: نعم، هي ممزوجة ما بين العاطفة يعني
0: طبعاً،
1: والعقل، هي النهضة الحسينية.
0: النهضة الحسينية،
1: النهضة الحسينية، الفكر الحسيني، يعني ناخذ ما يزهو يعني من البطولات. نعم، الجانب العاطفي موجود، الألم موجود، الدمعة موجودة، لكن دائما تتناول الفكر، الفكر يبقى ويسمو.
0: نعم، احنا عندنا جوانب بعاشورة، عندنا أم البنين تمثل زوجة الأب،
1: نعم،
0: وراعية الأبناء،
1: نعم،
0: يعني الزوج،
1: نعم،
0: عندنا السيدة زينب الأخت، عندنا،
1: نعم،
0: الإمام العباس الكفيل،
1: نعم،
0: عندنا علي الأكبر الشاب، القاسم العريس، هاي جوانب، وين انت من هاي الجوانب؟
1: والله مع كلها يعني
0: جانب يأثر بك أكثر شيء.
1: والله العباس،
0: سلام الله،
1: سلام الله على أبو الفضل.
0: أي، شنو اللي جذبك ب
1: الإباء؟
0: الإباء،
1: إيه، الإباء والأثر، يعني دائما نكران الذات.
0: نعم.
1: حب الغير، مو بس على الحسين، مو بس على الإمام الحسين لأن أخو.
0: نعم.
1: نعم، على الكل. يعني لولا إيثار أبو الفضل، وإحنا شو نقول، نقول غيرته،
0: صح،
1: حميته،
0: صح،
1: على الكل،
0: نعم،
1: ما كان سلم الإمام الحسين الراعي.
0: نعم. اللواء
1: عباس،
0: عباس،
1: كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصون.
0: سلام الله.
1: نعم.
0: مع الإمام العباس عليه السلام راح نروح فاصل ونرجع نكمل حوارنا لهذا اليوم.

0: رجعنا وياكم احبتي مستمعينا الافاضل ومشاهدينا الاعزاء المستقبل اف ام، وضيفي لهذا اليوم الاعلام القدير الاستاذ رياض الشمري. استاذ رياض، لو اتيحت لك الفرصه بان تكون ناقلا لخبر الاستشهاد، كيف تبلغ به الناس؟ اجت الحكومه بذاك الوقت وقالوا لك هذا خبر الاستشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه واله، ذي عبين الناس، انت كاعلامي ايش راح تسوي؟
1: والله صعبة يعني حقيقة، يعني شيء مؤلم. يعني شو تريد تقول؟ يعني خبر استشهاد الإمام الحسين شلون تنقله معه؟ مشكلة، فاجعة.
0: أي
1: فاجعة حقيقة.
0: شنو الطريقة اللي تختارها توصلها الناس؟ هاي بعد إجبار، بعد الحكومة إذا ما تنفذ راح تروح بيها
1: بأي طريقة؟ والله واحد ما أدري شي يعبر. يعني إذا أحد الأئمة المعصومين ينادي غير المعصوم يقول بأبي أنت وأم.
0: نعم نعم
1: فما أدري والله شو أقول. يعني
0: أنت اليوم الناس يسمعوك، نقول هسا قالوا لك بلغ الناس بالإذاعة، هسا الناس دا يسمعوك، جتك هاي الورقة قدامك، هذا بها خبر أو نبأ استشهاد الإمام الحسين.
1: يذكرني الأستاذ عرفان يقول نعم. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها،
0: نعم
1: قتل الحسين فأدمعي مدرار. يعني هذا كان بشر بن حذلم،
0: نعم،
1: اللي نقل خبر استشهاد الإمام الحسين للمدينة. فأنا شو أقول؟ يعني شعبر والله ما يعني حقيقة ما أدري. يعني سؤالك يعني مدوخني.
0: أي
1: والله
0: هو فرضية.
1: يعني أقول قتل الحق، قتل الإسلام، قتل أمير المؤمنين، قتل رسول الله في ذلك اليوم، اهتز عرش الله. يعني كلها يجمعها الإمام الحسين. يعني كيف التعبير عنها؟ والله ما عندي قلب، ما أعرف شو أقول. والله شلون أتناوله ما أعرف. إي والله عاجز.
0: خلنا عافيك.
1: والله تعفيني، لأن ما صراحة شلون تتناوله والله ما أدري.
0: نعم.
1: يعني أنا هيك بس أجسده، يعني هيك أقول إلا تتناوله يعني باللطم على الرأس.
0: نعم.
1: والبكاء والعويل. يعني ما تفي كلمة إنه تقول بيان في
0: كم سطر
1: قتل أو نعم. استشهاد الإمام الحسين. الإمام الحسين كجده رسول الله. يعني الدين أو الإسلام أو الحياة كلها الرسول صلى الله عليه وآله بعث للناس كافة.
0: نعم.
1: كذلك الحسين، الدين محمدي الولادة، حسيني الوجود.
0: نعم.
1: أو حسيني البقاء. نعم. امتداد.
0: نعم.
1: فالحسين كبير وعظيم. يعني
0: سلام
1: عظما لله.
0: مبدأ إنساني تتمنى أن يسود كل أرجاء العالم.
1: والله السلام، المحبة، التعالف بين الناس. يعني واحد على يعني على بساطة أنه عايش ببيت، ما يريد واحد يجي يضرب عليه على بيت أحجار.
0: نعم.
1: كذلك هاي العالم اللي عايش بهال هالكرة الأرضية الواسعة، نتمنى لها الخير والسلامة
0: وهي هاي المبادئ اللي جاء بها الإمام الحسين في هذا
1: نعم.
0: الشهر.
1: نعم.
0: هو الإصلاح، هو نعم. عدم أذية الغير.
1: نعم.
0: هو الالتزام بتعاليم الله سبحانه وتعالى، وهي هاي تعاليم إلهية بين عدم إضرار الغير.
1: فعلا هو نعم. هو اللي يقول إنما أنا لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا.
0: نعم.
1: إنما خرجت لطلب الإصلاح
0: في
1: أمتي جدي رسول. ترى أمة الرسول يعني مو مقتصرة على الجزيرة والعراق والمسلمين.
0: نعم.
1: لا، وإنما العالم كله هو أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. يعني بالنتيجة كل العالم هي أمة لمحمد صلى الله عليه
0: وسلم. أستاذ رياض، كيف يخدم الإعلامي قضية عاشوراء من وجهة نظرك؟ هسا إعلام سواء بوسيلة إذاعية
1: نعم.
0: تلفزيونية، ما عنده وسيلة على صفحته، شلون يخدم هاي القضية؟
1: والله حتى لو يوزع مي إذا ما عنده أي وسيلة تواصل،
0: نعم.
1: لكن بحكم واجبه كإعلامي إذاعي مقدم برامج غيرته اللي يتحرك حقيقة يعني. نعم الورقة وسائل التواصل الاجتماعي وهي كلها مصادر، مو
0: نعم.
1: لكن اللي يحمله فكرة وما يمليه عليه ضميره يستثمره في إيصال فكرة ونهضة وثورة الإمام الحسين.
0: نقدر احنا نغير نظرية أو آراء الغير بقضية الإمام الحسين؟
1: ممكن ممكن يعني
0: شلون؟
1: يعني أكو إنسان تجي من جانب عاطفي، أكو إنسان
0: نعم.
1: تجي من جانب فكري وعقلي، أكو إنسان تجي من جانب روائي، لربما تقرأ له رواية أو تتناول رواية مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني كثيرين من الناس يعني حسب ما نقرأ
0: نعم.
1: ونتابع وده يحصل فعلا. يعني امرأة ألمانية متأثرة بموكبه، شنو هذا الموكب؟ ليش ده توزعون؟ ألمانيا
0: نعم.
1: ترى مجتمع شحيح يعني يعني
0: مغلق.
1: فعلا مغلق.
0: نعم.
1: المجتمع الألماني يجوز يختلف عن الإنسان، ما
0: صح.
1: راحين لأوروبا،
0: نعم.
1: لكن فلما شافت الناس ده توزع شنو هاي، فواحد يقول اجت استمعت فاتحين المقتل،
0: نعم.
1: لا تعرف لا عربي ولا سئلة، هاي شنو هاي شنو
0: الصوت جذب.
1: صوت ونبرة وكلام من عندهم
0: نعم.
1: وتوضيح فيعني يقول أعلنت إسلام
0: نعم.
1: مرأة ألمانية.
0: إذا احنا نقدر نغير
1: نعم التغيير
0: آراء.
1: يصير،
0: نعم.
1: تغيير يصير بتناول الحسين يعني بطرق ما شاء الله.
0: مرات استاذ رياض احنا عندنا ضعف الحجه، حتى مرات كشخصيه نحكي عن
1: نعم
0: نفسنا، يسالونا هواي اسئله هاي المتداوله، مثلا مراسم التطبير، مراسم القدوم الى كربلاء الى اخره، الى الى الى هواي هذه الاشياء
1: نعم
0: اللي تذكر دائما تتردد، قطع الشوارع الى اخره، يضعفنا الحجه، شلون نقوي حجتنا بهذا الموضوع؟
1: الواحد يعني يجب أن يتابع ما مكتوب في الكتب، يتابع نقول الفتاوى الفقهية،
0: نعم.
1: يتابع كتب التاريخ، يشوف المصادر المؤكدة والحقيقية حتى يتمسك أو يصير عنده حجة بليغة. لأن الإنسان مرات حتى لو ما يريد يستفهم أو ولكن بغضا بهالقضية
0: نعم.
1: يثير لك مسألة معينة، فإذا الإنسان قاصر يعني إحنا حقيقة يعني مو كنا على
0: كاملة.
1: دراية واسعة أو على
0: نعم.
1: علم يعني واسع، ولكن بالممكن إنه الإنسان يمتلك الحجة أفضل.
0: نعم. هل الصراخ دليل على قوة الألم أم العكس تماما؟
1: والله مرات الإنسان ما يصرخ، يكبت،
0: يكبت
1: إيه من قوة الألم يكبت.
0: نعم.
1: فهذا الكبت يصير أقوى من الصراخ.
0: صراخ داخلي نقول.
1: نعم
0: صراخ داخلي.
1: نعم
0: نعم.
1: الإمام الحسين سلام الله عليه أبو كان يعني خوما شقد عانى معه،
0: نعم.
1: يعني أصحابه قتلوا، أهل بيته انقتلوا، أولاده انقتلوا، حتى الرضيع يعني. حتى آخر لحظات تمر على الإنسان، كل إنسان غيور يعني تمر عليه لحظة أنه لما يشوف العسكر يتجه على النساء هل صراخ، وإنما نادى النداء قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرم، ما صرخ ما، لكن الكبت
0: داخل
1: أقوى أقوى
0: أقوى.
1: فوصل هذا الكبت صار صدى إلى عنان السماء.
0: نعم.
1: نعم.
0: أكمل الفراغ التالية، الإنسان أحوج إلى،
1: والله أقول الإنسان أحوج إلى
0: أحوج مو بحاجة، أحوج
1: أحوج
0: أكو فرق.
1: نعم مو بحاجة لكن أحوج، أحوج إلى المصداقية.
0: مصداقية
1: إيه نعم بكل شيء،
0: مع نفسه مع الآخرين،
1: مع نفسه والآخرين.
0: واي أكثر من يعني مفردة ذكرت المصداقية. ينقصنا اليوم المصداقية؟
1: والله يعني أكو
0: ليش؟
1: تتبع الإنسان حقيقة يعني.
0: المصداقية تلاشت، هاد تلاشي يعني نقول برمجي زمني مع مرور
1: والله
0: الوقت.
1: أكو
0: لو
1: يعني
0: شنو صار؟
1: لا أكو مبرمج لتلاشي هذه المصداقية، وأكو لا يعني الناس مثل ما يقول تمشي ورا اللي يضحكها.
0: نعم
1: أكو برامج توضع لدفع المصداقية ورفعها من هالمجتمع هذا. يعني عجيب المجتمع العراقي، يعني مجتمع يعني دائما يجمع النقائض، يجمع النقائض يعني،
0: نعم
1: لكن تبقى عنده هالمصداقية ما بينه وبين ربه، ما بينه وبين قضيته.
0: احنا شعب محير.
1: إيه فعلا محير والله. أحد الناس يعني في يوم من الأيام يقول عجيب غريب هالمجتمع يعني.
0: نعم.
1: يعني يجمع النقائض يعني عجيب غريب، يعني النقيضان لا يجتمعان.
0: صح.
1: لكن بالنتيجة يقول هذا المجتمع هو مجتمع الإمام المهدي سلام الله عليه. منا
0: يخرج الإمام.
1: البذرة والصفوة. ها؟ ما يقوم بها إلا هذا المجتمع.
0: نعم.
1: يعني هذا المجتمع يعني لو كان الإمام الحسين أو أمير المؤمنين في غير مجتمع لكان اختلاف يعني. ما عرف لا أمير المؤمنين ولا الإمام الحسين.
0: نعم.
1: إن شاء الله أن يكون في هذه الأرض
0: إن شاء الله
1: وفي هذا المجتمع. ترى المجتمع العراقي طيب
0: جدا
1: لكن يراد له
0: كريم.
1: شويه تجذيب يعني.
0: وهو مرات نعثر احنا قوه الضغط على هذا الشعب، قوه
1: نعم.
0: الاشياء الموجهه على هذا الشعب، اقتصاديه سياسيه
1: نعم نعم
0: اعلام موجه الى اخره. مرات شيء يعني اي واحد انت اذا ضغطك الحياه راح قد ترتكب اعمال مو سويه. مجتمع يحاربه برزقه، يحاربه بوظيفته، يحاربه بكل شيء، أكيد تطلع من عنده هو. بالتالي هو يعني
1: إنسان.
0: عواطف وإنسان.
1: إنسان
0: أي
1: حقيقة يعني مثل ما تفضل جنابك، هاي حرب ممنهجة.
0: نعم
1: حرب ممنهجة.
0: أنت مؤمن بالمؤامرة؟
1: والله المؤامرة واردة هي،
0: أي
1: بس مو بكل وقت يعني. لازم واحد شوي
0: مرات الكثير يخلوها حائط ينتجون عليه.
1: طبعا هاي تصير،
0: أي
1: لكن المؤامرة موجودة حقيقة.
0: بس علينا لو على الكل
1: والله يعني بصراحة يعني هيك بتجرد
0: أي.
1: موجودة مؤامرة.
0: نعم.
1: وموجود يعني عمل ممنهج لتحريف أفكار هذا المجتمع.
0: هذا لمسته تحليل
1: والله ملموس.
0: ملموس
1: ملموس. وحتى يعني لو تطلع على يعني بعض الكتابات أو بعض الأفكار.
0: نعم.
1: يعني والله أتخطر فد كلام يعني. شوفي منها كباب هاي تعتبر.
0: نعم.
1: أحد الحاخامات اليهود أو رؤوس اليهودية.
0: نعم.
1: يعني بالألف وثمانية وكسر أو بالألف وتسعمية، المهم يقول احنا نعمل 11 شهر في السنة لتهديم بين قوسين ها.
0: نعم.
1: هذا المذهب، فيأتي شهر يهدم ما بنيناه.
0: يقصد محرم؟
1: شهر محرم.
0: محرم.
1: زين من المعني بشهر محرم؟
0: احنا اكيد.
1: اذا الشيعة بصورة عامة والشيعة العراق بصورة خاصة.
0: نعم.
1: لأن كل الدوائر تدور على يمن على هالمجتمع.
0: نعم.
1: فحقيقة أكو برامج ممنهجة يعني.
0: أنت تقول للجمهور كونوا واعين؟
1: نعم لازم يكون واعي، لازم يكون. يعني قضية الإمام الحسين هي وعي.
0: وعي
1: حد ذاتها وعي،
0: ثورة وعي يقولون.
1: نعم، يعني مو ما الحشاك وحش السامع الغبي والأحمق والأبلة والمتهور لا يخوض في قضية الإمام الحسين، أفضل يعني أفضل حقيقة. نعم الحماسة والفطرة والهاي كلها، لكن الوعي، أنت لما توعي قضية الإمام الحسين فأنت ناجح وما يصيبك أي شيء، لا مؤامرة ولا غير مؤامرة. نعم.
0: تكون محصن.
1: إيه نعم.
0: تكون محصن
1: نعم.
0: بالوعي.
1: نعم.
0: زوايا الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين كثيرة، أي زاوية تشدك وليش؟
1: والله الزوايا كثيرة، يعني الإمام الحسين هو 360 درجة يعني.
0: نعم.
1: يعني أي زاوية هو الجهات الستة، العوالم كلها
0: وحدة تشدك، حديث من الواقع.
1: نعم نعم الإمام الحسين
0: موقف.
1: كل عطاء، لكن تشدني زاوية أبي الضيم. ما رضى بالضيم، ما رضى ينضام. يعني ما رضى يتقيد في قيود الغير،
0: الخضوع للسلطة.
1: نعم ما ضد السلطة الظالمة، ضد الظلم، ضد الاستعباد. يعني مقولة الإمام الحسين سلام الله عليه، لا أجد الموت، لا أرى الموت
0: إلا سعادة،
1: إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. يعني البرم الضجر، يعني نقول أشد حالات الضجر هو البرم. رفضها الإمام الحسين.
0: إيش قد نطبق هاي المقولة إحنا بحياتنا؟
1: والله يا ريت نطبقها،
0: يا ريت
1: لو نطبقها 1% على أنفسنا، أنا المتحدث يعني.
0: نعم.
1: والله فالح. إي والله.
0: نعم.
1: أما المجتمع لا، لربما أكو أفضل وأفضل يعني مطبقيها
0: نعم.
1: وهنيئا لهم والله.
0: هل أنت مستعد دائما لاستقبال الحزن؟ وهل هناك مراسيم معينة؟
1: الحزن؟
0: أي
1: إيه الحزن.
0: أكو واحد ما يكون مستعد لحزن، مثلا إحنا كنا نمر بمواقف بأحداث، مستعد أنت؟ عندك مراسيم معينة لاستقبال الحزن؟ لو لا لا
1: لا، لابد الإنسان أن يوطن نفسه،
0: يهيئ نفسه.
1: يعني كإنسان لما يفقد عزيز عليه، أقرب الناس إلى لما يفقده يعني.
0: إيش يأخذ الحزن من الإنسان؟
1: بالعكس أنا أقول والله الحزن يأخذ شيء ويعطيه شيء آخر.
0: بس واحد يقول لك مثلا والله شيبت من الحزين.
1: نعم نعم.
0: وقع شعر من الحزين.
1: نعم نعم نعم.
0: أي.
1: هاي شوية مرات تغلب، مو قلنا احنا المكبوت ها؟
0: نعم.
1: اكو شيء يكبت الانسان في داخله، اكو شيء يظهر عليه. هسه اللي يشيب هاي بعد شيب الحزن، نعم القهر
0: نعم.
1: وغيره بان عليه، واكو لا والله تلقاه لابس دشداشته البيضة وحلو ومعطر، لكن قلبه مليء بالحزن.
0: انت ياخذ منك لو ينطيك الحزن؟
1: والله ياخذ وينطي،
0: ياخذ.
1: الانسان اللي ما يتاثر يعني ما يحزن وما يتاثر بالحزن، يعني اشوف يعني انسان ايش اقول يعني
0: مجرد من العواطف.
1: نعم لا، يعني لازم الحزن جزء من
0: حياته،
1: من حياه الانسان، من نفسيه الانسان. الامام الرضا عليه السلام يعني يوصف يقول يعني صيبنا كآبة من يجي شهر محرم، ولما نعم. يأتي يوم العاشر فهذا يوم مصابنا يعني
0: نعم.
1: فنوع من الحزن.
0: رسالة توجهها للإعلام بصورة عامة الكل بشهر محرم مصر.
1: والله أنا أقل شأن يعني أنه أوجه رسالة للإعلام.
0: لا إن شاء الله،
1: إن شاء الله أنتم أساتذتنا
0: لا العفو،
1: وأقدر على أن وجه عن الرسالة.
0: واحد قال لك انصحني لا. بهذا الشهر شد قال له إعلامي.
1: والله التمسك بمنهج الإمام الحسين، لأن منهج واضح، طريق واضح، طريق نير، الفاصل والفيصل بين الحق والباطل، بين الذل والعبودية والحرية.
0: نعم.
1: الإمام الحسين نهج واضح بين صريح.
0: عندك علاقة مع الإمام الحسين علاقة خاصة؟
1: والله كل إنسان يعني عنده علاقة، اللي ما مرتبط بالحسين وعنده علاقة
0: نعم
1: يعني مثل ما يقولون هن ما بيني وبين ربي.
0: نعم
1: نعم، جانب ما بيني وبين الحسين لازم أكون،
0: لازم.
1: لازم.
0: كيف وجدت الحلقة؟
1: الحلقة رائعة كمقدمها ومخرجها والإذاعة الكريمة القيمة،
0: الله يسلمك،
1: جزاكم الله خير الجزاء، حلقة رائعة بوجودكم.
0: الله يسلمك، شرفتنا ونورتنا بهذا المحور المهم،
1: زاد
0: محور
1: الله
0: الضمير والعقيل والصوت والإعلام وعاشوراء.
1: زاد الله شرفك أستاذ
0: كل الشكر
1: زيد، ممتن لك جدا.
0: لا لا بالعكس،
1: وفعلا يعني أنا ما أدري هل كنية الأصيل كنية أو
0: هيك لقب،
1: لقب أو
0: لقب
1: أنت جدير
0: الله
1: بي إن شاء
0: يسلمك.
1: الله،
0: شكرا،
1: بدون
0: كل الشكر،
1: مبالغة والله،
0: كل الشكر،
1: يعني
0: كل الشكر
1: الأصيل
0: لحضرتك،
1: زيد الأصيل إن شاء
0: كل
1: الله،
0: الشكر لحضرتك،
1: موفق إن شاء
0: الله
1: الله،
0: يسلمك. شكرا، شكرا
1: وأسأل
0: جزيلا،
1: الله أنه يطيل بعمرك.
0: الله يسلمك
1: و
0: خليك. شوي حلقة كانت مختلفة عن الأسئلة
1: والله
0: التقليدية،
1: الاختلاف يصير محبوب يعني
0: صح،
1: ومميز،
0: نعم،
1: فجنابك أنت مميز
0: الله
1: إن شاء
0: يسلمك،
1: الله،
0: كل
1: يعني
0: الشكر،
1: بعيدا عن المدح
0: نعم،
1: والله ما يعني ما أقول
0: كل الشكر،
1: اللي في قلبي، الله يشهد.
0: كل الشكر، جزيل
1: ممنون
0: الشكر.
1: إليك، شكرا جزيلا.
0: أحبتنا المستمعين والمشاهدين الأعزاء، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حجر زاوية. كان معكم بالإعداد والتقديم أنا زيد الأصيل، أما في الإخراج على الهواء مباشرة عرفان العبدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

ما يرد مسلم بعد يا غاتي إيه بعد روح شارك شارك الله يرعاه ما يريد هذا جوابك مو قبول مسلم بن عقيل إيه بعد روحي

والمحن متواصلة. يا حميدة استعد للشدة.

والمحن متوصي يا حميدة بكربلة استعد للشداد بعد قلبي القصيدة إلى الشاعر قحطان الحسناوي الله يحفظكم.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستقبل شهر محرم الحرام برفع الراية الحسينية بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الاستراتيجية. رئيس الوزراء يرعى مراسم الاستلام والتسليم في جهاز الأمن الوطني. رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني يؤكدان أهمية وحدة الصف وترسيخ الاستقرار في البلاد. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل. تسجيل حالات تسمم داخل مطعم شعبي في النجف. اقتصاديون يحذرون من كلفة باهظة وعزلة مالية للعراق إثر عودته للقائمة الرمادية. تقارير تلمح لاستقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه. وأونداف يقود ألمانيا لفوز قاتل على ساحل العاج في مونديال 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرار، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
3: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد افهم،
2: صوب كربلاء
3: يا يزيد افهم،
2: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفاً.

0: المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف وأغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد.
1: العين ما تبكي على حسين.
0: منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد، وفي لحظة تشبه يوم القيامة في لحظات الميعاد.

0: هكذا أراد الحسين، رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة. والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.
2: الحسين أقدس عشيق، خلى صيتي ينعرو.

0: حياكم الله جناب الدكتور.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: الله يبارك بكم ويحفظكم
1: ويبارك بكم إن شاء الله.
0: من عام 1950 رحلة من الديوانية إلى النجف الأشراف، والحسين معكم في مواطن كبيرة. أين أنتم في خارطة عشق الحسين صلوات الله عليه؟
1: أنا في داخلها وفي محيطها كذلك، يعني في داخل هذه الدائرة أتنفس وفي محيطها أتجلى من بركة الإمام الحسين عليه السلام. مدن تسبح بعشق الحسين وتنهل من قيمه، من مبادئه، من مسيرته العظيمة الكثير، لكي تتجلى بصورة إنسان يستطيع أن يقدم العطاء للبشرية.
0: اليوم جنابكم الكريم باسمكم، بفنكم، بتخصصكم الثقافي التثقيفي الراقي، تلتقون مع الإمام الحسين في أكثر من مكان وأكثر من لقيا، وكأني أقرأ أنكم ما كبرتم إلا بحب الحسين، وما وفقتم إلا بحب الحسين، وما تقدمونه إلا وهناك جزء من حب الحسين مهم فعل فيكم طاقات وفجر مكامن للقوة. أينكم من الإمام الحسين سلام الله عليه؟ أينكم من الإمام الحسين الشخص؟ أين وجدتموه القدوة في حياتكم؟
1: أقول عبرت في خاطري كربلاء فتختصر الكون في موضعي، كأنك يوم أردت الخروج عبرت الطريق على أضلعي، ويوما حنى بك متن الجواد سقطت ولكن على أثرعي. ويوم تنازعتك الرماح جمعتك في قلبي المولع. ألست أبا المنجبين الأباد إذا انتسب العقم للخنع؟ هنا نبتت في خاطري كربلاء، هنا نبتت في فمي كربلاء، هنا
0: دموعكم تثير في تلك القصيدة التي تقول: أي دم يسيح في جبهة المسيح، قلبي كتابي والأسى ديني، بكيت في عيد الشعانين لهاتف يصيح. في جبهة المسيح بحر ضغت أمواجه بالدماء، في قعره نفائس جواهر تسكب دمع البهاء لمقتل النوارس، وأدرع تمتد من كربلاء تعانق الكنائس، فسميت عند مليك السماء عروسة العرائس.
1: هنا في كربلاء، هنا حينما انتفض الأقحوان وسار على التربة البلقع، هنا لبت الريح داعي النفير وحجت إلى الجثث الصرع، فما أبصرت مبدعا كالحسين
2: يخط الحياة بلا إصبع ولا عاشقا ولا عاشقا كأبي فاضل يجيد العناق بلا أذرع ولا بطلا مثل ما عابس يهش إذا سار للمصرع.
0: دكتور احنا بعد لحظات سننتقل وإياكم إلى صوت وصورة وعطر، صوت وصورة وعطر لأشياء رمزيات تربطنا بالطف، وفرصة عظيمة أن أغتنم وجود جنابكم الكريم، لأن التعليق منكم على هذه الرمزيات سيضفي في ذاتي شيء كبير من فهم الطف فنيا، فهم الطف إعلاميا، فهم الطف فهما فلسفيا.
1: نعم.
0: أول الصور إن شاء الله لحظات وتكون هي على يمينكم، لكن هل تستشعرون الدخان الموجود؟ هناك شيء من الدخان، بماذا يذكركم؟
1: كم ارتكب القساء الظلام من جريمة أن يحرقوا خيام المخدرات والأطفال من أهل الحسين ومن أصحاب الحسين. كم كانوا قساة القلوب، كم كانوا منزوعي الإنسانية.
0: لو كنتم هنا ماذا ستفعلون دكتور؟
1: عندما أطلق الإمام الحسين وقال هل من مغيب
0: يغيثنا،
1: هنيئا لكل من كان مع الحسين ليستشهد بين يديه من أجل قولة الحق.
0: دكتور الصورة الثانية ستنقلكم إلى ممكن القول أنها آخر زيارة كانت لكم في كربلاء، ضريح الحسين وصوت منه يعبر عن الضمير، كأنما هذا الصوت يصور لكم عطرا يفوح في المكان. أنا قتيل العبرة، أنا شهيد كربلاء، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا بقية الدمعة والدم، أنا الحسين بن علي.
1: أبقى الطهر العطر هو عبق الطهر، هذا الطهر الذي أكاد أكون مغاليا إذا قلت أنه فاق كل البشرية، طهر مستمد من عطر النبوة ومن علي. هل يستطيع الإنسان أنا أقول أن يقف أمام شباك الإمام الحسين ولا تنزل عبر من عيونه؟
0: متى آخر مرة زرتم الحسين؟
1: أنا دائم زيارة للإمام الحسين حتى وإن لم أذهب، زيارة هي أصبحت كما يقال هي مستحبة ولكنها واجبة، نحن كلنا نهرع إلى الإمام الحسين. علنا أن نحظى ببركة الإمام الحسين عند الله سبحانه وتعالى.
0: دكتور هذا الحسين الطود الشامخ عملاق الإبداع في كل شيء، أي جزئية من المشاعر تثيركم فيه؟ جزئية تعتقدون أنها أو تشعرون أنها هي الأبلغ في رسم الصورة، ممكن المسرحية فيها عنصر مظلوم، إبداع المسرحية يتكون على مظلوميته المغمورة. الحسين أين؟ أي جزئية كانت؟
1: يكفي أن تتذكر مصيبة الإمام الحسين في أي لحظة شعورية، وأنت تريد هذه اللحظة الشعورية أن تستحضرها، فستأتي براحة بدون قصر. ولكن أنا من خلال الإمام الحسين عندما أكون على المسرح أستمد منه الصدق، أستمد منه الإحساس الكامل بالشخصية الإنسانية.
0: دكتور، الصورة الثالثة هي لوحة سوداء فيها كل الكآبة والحزن، وأنا أسلم لكم بأمانة قلم من الضمير، وأريد منكم جملة من كلمتين أو ثلاث تحبون أن تكتب فيقرأها الحسين.
1: مولاي، بك أبصرت الحقيقة، وبك شعرت أن الإنسانية ستبقى مشرقة على الدوام. مولاي، أتمنى أن تكون منهجا سلوكيا للبشر، وليس كلاما يقال، وليس طقوسا تقام، وليس عزاء للبكاء. أنت منارا للحرية، للإنسانية، للحق، للعدالة، للشرف، لكل شيء خير في هذه الحياة.
0: دكتور، على يسارك تكوينة، ماذا تمثل لكم هذه التكوينة؟
1: خوذة ودرع الإمام الحسين عليه السلام، وهي مصطبغة بالدماء. أقول كم كان بعض الذين يدعون الإسلام، أو مما كانوا يعتقدون أنهم مسلمون، كم كانوا يعني بعيدين عن جوهر البشر. ابن بنت رسول الله، ابن علي بن أبي طالب، يعني يصطبغ بالدم. يعني أعجب، يعني العقل لا يستوعب هذا المنطق. طبعا يعني هي صح عدد حربية، ولكن أنا أرى أن الإمام الحسين ذهب ليقاتل بروحه، وهو يحمل كل عبق النبوة وعبق الإمامة. يعني ماذا تفيد الخوذة أو الدرع مع الكم الهائل من الجريمة؟
0: دكتور، سأقدم بين أيديكم شيء، وأريد منكم أن تستكشفوه، لأنه هو السؤال وهو الجواب. الشيء يأخذنا إلى الأبيات التي تقول: أقصد معي شجر الأراكي لفاطم معها على جسد الحسين، ننوح ضم الإبا والكبرياء جميعها في كربلا، ما ضم منك ضريح حتى القيامة يا حسين نصيح. أنت الصلاة وذكرك التسبيح بدءا، عليك الله يا قرآنه صلى، وأنت على الثرى مذبوح.

0: إن كانت هذه راية الحسين فكم ستشفي روحي؟
1: لو وقفتم أمام الحسين ماذا ستقولون له؟ ماذا ستسألونه؟
0: أقول يا إمامي يا سيدي يا مولاي، تمنيت أن يتحول أو تتحول تلك المذبحة الكبرى وذلك الخروج المهي العظيم ضد الظلم أن يتحول إلى سلوك في أنفسنا. أنا باعتقادي أن الإمام الحسين، لمن يعتقد بالإمام الحسين ويؤمن بالإمام الحسين، سيكون إنسانا خالصا لله، لا يعتدي ولا يكذب ولا يسرق ولا يفسد في الأرض ولا يقتل النفس البريئة.
1: بعد عمر طويل مليء إن شاء الله بالهيبة والكرامة، لو قيل لكم اختاروا آخر ساعة من حياتكم، أين ستريدون أن تكون هذه الساعة الأخيرة؟
0: يعني سؤال حتى لا لكي لا ينافق الإنسان نفسه. الساعة الأخيرة للإنسان ينصرف بها إلى كل ما هو مشرق وخير في هذه الدنيا، وكل خير وكل إشراقة وكل ضياء هي تأتي من ملحمة الإمام الحسين، من عطاء الإمام الحسين.
1: لحظة صمت، ولا يوجد ناطق إلا أنت، ولا سامع من بعد الله إلا الحسين، لكم الكلمة.
0: أولا، أنا عبد صغير فقير أمام عظمة الإمام الحسين، لكني في نفس الوقت بشر، والحسين قد أحب البشر. مولاي ابن بنت رسول الله، سلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. كلنا قد أخطأنا بحقك، لأننا لا نريد أن نكون كما كنت أن تريد. أنت أكبر

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

هادي نصرك شفيت فعلا عليك غاضب بسرعة الوضيع ضدك صفا وجيش اللي ذي وياك اختفى صار الغدر راح الوفا.

صارت كلها عداك والميض ضغن لهجة عنب يا جانب تلقى.

ما تلقى اللي ينطر دينا. ممنونة ممنونة غات للشاعر الأديب علي حسين التلال. صريت بالكوفة يا مسلم وحدك.

بي نصرك شفيت فعلا عليك غاضب بسرعة الوضيع ضدك صفا وجيش اللي ذي وياك اختفى صار الغدر راح الوفا تجمع

الاستيعاب الغدر حتى ما يغدرك وانت تلقى لي وافي بعهده وبفعله.

يجاهد ويثبت بكترك المن تواجه نظرك ويا امل ظل بخاطرك.

تعينا واتحدت ويا صارت الابن زياد تعينا واتحدت ويا يا مسلم انزال تتلا

وافي بعهده وبتعلى ينصرك ويا انت القلب حميه يجاهد ويثبت بكترك المن توجه نظرك ويا امل ظل بخاطرك سيوف اللي ردتها تناصرك جردها القطع نحرك صارت لابن زياد عينه واتحدت وياه صارت لابن زياد عينه واتحدت

صفات لابن زياد كله وبالعجل هتفت باسمه لوان هي ما تعرفه نقول حقها ارتضت حكمه لكن تعرفه ابن من ابوه ومن امه مرجان وزياد الخلال أهل الكل خسال بموجب التركيب الحصال يزيد مجعول بن عمى من ارحام شرتك وين تذكر لو تنسى من ارحام شرتك وين تذكر لو تنسى شلون الحكمة لين تندل اصلا مين لو تندل خلها تدلينت انا بتلقى انا اللي

العام وحققت للي يريده. الشان ساحر والحام.

يعرفها تنسى التجربة، ما تجيد خطوات الإبا، الغدور بالسرعة تجيدا. صاحت يا ابن زياد الفينا والمسلم عفنا، صاحت يا ابن زياد الفينا والمسلم

0: ممنونة عنه، ممنونة غاتر، ممنونة، ممنونة عنه، ممنونة.
1: بياش كهربها الخبيث وحجاب رؤياها البعيدة يسوقها.

نبات يعرفها تنسى التجربة ما تجيد خطوات الإبا، الغدر بالسرعة تجيد صاحت يا بن زياد الفينا والمسلم عفنا، صاحت يا بن زياد الفينا والمسلم عفنا، وياك نصير انصار مثلك ناس اشرار، ومن تقول الشر مو بينا بيا جانب تلقى وين اللي يتعاتب.

شفتها التوى تغنك بالإشارة قبل ساعة وياك كانت ورادت توجه الغارة وحين للتهديد سمعت وحين للتهديد سمعت صدار من قصر الأمارة تقول جرذان وتوارت كل من توجه الغار

منك بابشر جساره تقلك يا مسلم ردي انا الماضينا النهوى، تقلك يا مسلم ردي

قبل ساعة وياك كانت ورادت توجه الغار، وحين للتهجير سمعت صدار من قصر الأمارة تقول جرذان، وتوارت كل من توجه الغار، تقول جرذان وتوارت كل من توجه الغار.

منك بأبشع جسارة تقل لك يا مسلم ردينا الماضينا النهوى تقل لك يا مسلم ردينا الماضينا النهوى جددنا

ذاك بهمك بقيت بذيك ساعات الخطيرة.

0: القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.
1: إلهي بشرف مسلم وبمصيبة مسلم أقضي حوائج المحتاجين يا الله. مسلم قال إيماني

من بين الأرض وسماها، من بين الأرض وسماها، الباري بأحكام اقتدارها، وجعل دين الهادي عقبه، ضب السجاد انتصاره، ومسلم بأفق الشهادة قمر تتشعشع أنواره، ورب البرية مكنه لحسين ضمر السلطنة، ومسلم سفير معينه، وحمل مرسوم السفارة، وحمل مرسوم

0: وحا اول مسلم
1: مؤمن ايمان
0: مسلم
1: مسلم قلم ايمان
0: اول شهيد.

انا الشاعر الذي بشر كاظم من دور كربلاء. من الدرر وسماها البارب احكام اقتدارا، او جعل دين الهادي عقبه باب السجاد انتصارا، ومسلم بوفق الشهاده قمر تتشعشع انواره، ورب البريه مكنه لحسيا بمر السلطنه، ومسلم سفير معينه وحمل مرسوم السفاره.

0: مسلم قال امير. مسلم جاوب مسلم، هذا مسلم.
1: ما انا
0: اول شهيد.

شهادة وللوفاق عن الوسامة وبيض التاريخ جهدة من المبدأ للقيامة. ما قصر سيفه وساعده وبمنهج حسين اقتدى وبشمعة الدين اهتدى وشرف الباري مقامه وشرف

0: يرسل على عروس الماله والشرف حازه ومثاله بالعالم الروحه مسلم قلم ومحله ايمان.
1: بعد ايه؟
0: مسلم قلم ايمان.
1: أول شهيد،
0: أول شهيد مسجل حامل شهادة.

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستقبل شهر محرم الحرام برفع الراية الحسينية بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الاستراتيجية. رئيس الوزراء يرعى مراسم الاستلام والتسليم في جهاز الأمن الوطني. رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني يؤكدان أهمية وحدة الصف وترسيخ الاستقرار في البلاد. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل. مقتل مستشار حكومي سابق في البصرة إثر سطو مسلح داخل منزله. العراق يباشر حفر بئر نفطية استكشافية في صلاح الدين. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. واليابان تقسو على تونس برباعية، وكوراساو تحقق تعادلا تاريخيا أمام الإكوادور. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
1: روح مؤان الأصدك عن هواك
0: لضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
2: عشاق الحسين،
3: عشاق الحسين، عشاق الحسين، خذ يا سيدي.
2: هنالك قصائد تكتب لتقرأ، وهنالك قصائد تكتب لتحفظ، لكن هنالك قصائد نادرة تتجاوز الورق والمنبر والزمن لتصبح جزءا من ذاكرة الناس. وما أن تبدأ بكلمة واحدة حتى تكملها القلوب قبل الألسن.
3: عشاق الحسين يا ابن المصطفى والمرتضى، يا ابن الوديعة، يا ابن الوديعة، يا ابن الوديعة، يا ابن الوديعة، أم فاطمة يوم الحشر إن شفيعة، إن شفيعة، أمرك كل وقت يا سيدي واجب نطيعة.
2: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عشاق الحسين. هذا البرنامج يأتيكم من إعداد وتقديم محدثتكم إسراء الخفاجي، وخلف المكسر المخرج عرفان العبدون. أيام، أيام، هاي الدنيا أيام، عبارة بسيطة لا تحمل تعقيدا لغويا ولا صورا شعرية متكلفة، لكنها حملت بنا الوجع ما يكفي لتبقى حية لعقود طويلة. ترددها الأجيال جيلا بعد جيل، وكأنها كتبت اليوم. هذه ليست مجرد قصيدة حسينية، بل حالة وجدانية عاشها العراقيون وحفظتها المجالس ونقلتها أشرطة الكاسيت في وقتها، قبل أن تنقلها اليوم الهواتف والمنصات الإلكترونية. إنها واحدة من تلك القصائد التي لا تحتاج إلى تعريف، لأن الناس يعرفونها من أول نغمة ومن أول تنهيدة يطلقها الرادود. لكن من كتب هذه الكلمات؟ ومن ذلك الصوت الذي جعلها خالدة؟ ولماذا بقت هذه القصيدة بينما غابت مئات القصائد الأخرى؟ هذه الحكاية تبدأ من النجف. أيام، أيام، هاي الدنيا أيام،
4: أيام، هاي الدنيا أيام، أيام، أيام، هاي الدنيا أيام، يوم الأهل يحمونا، يوم العيد يسلبونا، هاي الدنيا أيام، أيام، أيام.

الاهل يحمونا يا ام العيد هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلمونا.

حين يذكر الشعر الحسيني: لا يمكن تجاوز مدينة النجف الأشرف. فالنجف لم تكن يوما مدينة للفقه والعلم فقط، بل كانت أيضا مدينة للكلمة في أزقتها. كان الشعر يولد كما يولد الأذان من المآذن، وفي مجالسها كانت القصيدة تختبر أمام جمهور يعرف جيدا متى تكون الكلمة صادقة ومتى تكون مجرد قافية. وفي هذه البيئة نشأ شاعر سيترك أثرا كبيرا في القصيدة الحسينية الشعبية، الشيخ عبد الحسين أبو شبع. ولا توجد وثائق كثيرة عن طفولته أو سنواته الأولى، كما هو حال كثير من شعراء المنبر الشعبي الحسيني، لكن المؤكد إنه عاش في النجف ونهل من مجالسها وتأثر بخطبها وأشعارها حتى أصبحت القصيدة الحسينية طريقة للتعبير. لم يكن يبحث عن الشهرة، ولم يكن شاعراً يكتب للصحف أو الدواوين الأدبية، بل كان يكتب للمنبر، للدمعة، للقلب. وكان يؤمن إن أجمل القصائد ليست تلك التي تعجب النقاد، بل تلك التي تبكي الناس. ولهذا جاءت لغته قريبة من العامة، لكنها لم تكن لغة بسيطة بالمعنى الساذج، بل كانت لغة تمتلك قدرة عجيبة على الوصول إلى كل بيت. كان يستطيع أن يصنع من الكلمة اليومية صورة تهز المشاعر. فهو لم يكن يكتب عن كربلاء بوصفها حدثا تاريخيا، وكان يكتبها كما لو إنها تقع الآن، ولهذا بقى شعره حياً.

الطف يا حذر كانت بمنظر خدرها اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة.

إذا تأملت قصائد الشيخ عبد الحسين أبو شبع ستجد إنه لا يكترث ولا يكثر من الزغارف البلاغية، ولا يبحث عن الغريب من المفردات، ولا يحاول أن يستعرض ثقافته اللغوية، بل يفعل شيئاً أصعب بكثير، يجعلك ترى المشهد حين يتحدث عن العطش وتشعر بحرارة الرمال، وحين يتحدث عن السبي تسمع وقع القيود، وحين يذكر زينب عليها السلام لا يقدمها كشخصية تاريخية بل كامرأة تحمل أثقال رسالة عرفها التاريخ. هذه القدرة على تحويل الكلمات إلى صور هي التي جعلت الرواديد يحبون شعره، لأن الردود يحتاج إلى قصيدة تنشد لا إلى قصيدة تشرح، وأبو شبع كان يعرف هذه المعادلة جيداً، لذلك أصبحت قصائده مادة أساسية في المجالس الحسينية، وانتقلت من قارئ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، لكن بقيت هنالك قصيدة واحدة ستتجاوز الجميع أيام أيام.

يا حذر كانت بمنظر خدرها اليوم اصبح غير منظر، كانت بأوطان صارت بالاخيام وتسكن البر، حتى الاخيام باهلها محصنه وما يمسها كل شار، لان الاهل فوق الثرى كلها جثث متوذره، لان الخيام موجره لانها متسلبه الخدار، بخيام بخيام يوم الحرم.

هذه القصيدة كيف ولدت؟ لا توجد رواية موثقة تحدد اليوم الذي كتب فيها الشيخ عبد الحسين هذه القصيدة، أو المناسبة الأولى التي ألقيت فيها، وهذا أمر معتاد في كثير من القصائد الشعبية الحسينية التي انتقلت شفهياً قبل أن تدون. لكن الثابت إن القصيدة ولدت في بيئة النجف الأشرف، وسط مجالس العزاء التي كانت تحتضن الشعر الشعبي بوصفه وسيلة لإحياء واقعة الطف. ولعل سر قوتها إنها لم تبدأ بالبكاء، ولم تبدأ بوصف الدماء أو السيوف، بل بدأت بفلسفة الحياة. أيام كان الشاعر يريد أن يقول للمستمع منذ اللحظة الأولى: كل شيء يتغير، كل شيء يتغير، الفرح والحزن، الغنى والفقر، القوة والضعف، الملك والسبي، كلها أيام. لكن كربلاء ليست مجرد يوم مضى، بل هي اليوم الذي كشف فيه الحقيقة أمام امتحان الزمن. من هنا أخذت القصيدة بيد المستمع من فكرة تقلب الدنيا إلى مصيبة الحسين وأهل بيته عليهم السلام، وكأنها تقول: إن الدنيا التي تتبدل لا تبقى فيها إلا المواقف. وهذه الفكرة هي التي جعلت القصيدة تتجاوز حدود العزاء لتصبح تأملاً في الحياة نفسها.

كر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجاع انت يا ابويا بصحبتي واللي تبهرين اخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مسرح المسرح اجسام اجسام عيني تشاهد اجسام اجسام اجسام عيني تشوف الاجسام جانا

قد يكتب الشاعر قصيدة عظيمة، لكنها تبقى حبيسة الورق إن لم تجد صوتاً يحملها إلى الناس. وفي المقابل قد يمتلك الرادود صوتاً جميلاً، لكنه لا يخلد إذا التقى بنص صادق. وهكذا كان اللقاء بين كلمات الشيخ عبد الحسين أبو شبع وصوت الرادود عبد الرضا النجفي. إنه لقاء لم يصنع مجرد قصيدة ناجحة، بل صنع ذاكرة كاملة. حين يقال اليوم أيام أيام، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن ليست الكلمات فقط، بل ذلك الصوت الحزين الذي خرج من أعماق القلب قبل أن يخرج من الحنجرة. ذلك الصوت الذي لم يكن يقرأ القصيدة، بل كان يعيشها.

ليه أنا أكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون. ليه أنا بتحاجيك بلطف وانت يا كرار تسمع تصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع بويا من تذكر بويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا بويا بهيبتي وانت يا بويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مصرع المصرع الشام الشام.

0: من هو الرادود؟ عبد الرضا النجفي. ولد الرادود عبد الرضا النجفي في مدينة النجف الأشرف، المدينة التي كانت ولا تزال أحد أهم مراكز منبر الحسيني في العالم الإسلامي. نشأ وسط بيئة دينية وشعبية جعلت المجالس الحسينية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. لم يكن الإنشاد بالنسبة إليه مهنة، بل كان رسالة. ومنذ شبابه عرف بصوت مختلف عن كثير من رواديد عصره. لم يكن يعتمد على الزخارف الصوتية أو المقامات المعقدة، ولم يكن يبالغ في الأداء، بل كان يراهن على شيء واحد وهو الصدق. كان إذا قرأ شعر المستمع إنه يبكي فعلا، وإذا سكت كان الصمت نفسه جزءا من القصيدة. ولهذا لم يكن الناس يأتون ليستمعوا إلى جمال صوته فقط، بل ليشعروا بما يشعر به.
1: أمس يا أبويا أخوت قبال عيني وصد لي خامت من أربع جوانب أخي إخوتي حاطت علي يروحك عنها يا حامد جار أخو ثاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخيمتي وصخوته بخوته الخيمة وهابته حارس

0: ينتمي رادود عبد الرضا النجفي إلى جيل لم يكن يمتلك الإمكانيات التقنية الموجودة اليوم، ولم تكن هنالك استوديوهات متطورة ولا مؤثرات صوتية ولا هندسة للصوت، بل كانت المجالس تقام في الحسينيات أو البيوت أو المساجد. كانت أجهزة التسجيل بسيطة جداً، وأحياناً تسمع في التسجيل حركة الجمهور وصوت بكاء الأطفال وصدى المكان. ورغم ذلك، وربما بسبب ذلك، كانت التسجيلات أكثر صدقاً، لأنها لم تكن تنتج من أجل التسويق والسوق، بل من أجل الحسين عليه السلام. ولهذا حين نستمع اليوم إلى تسجيلات عبد الرضا النجفي، فإننا لا نستمع إلى قصيدة فقط، بل نستمع إلى زمن كامل، زمن كانت فيه الكلمة هي البطل، وكانت الدموع هي المؤثر الصوتي الوحيد.
1: بالحسين عليك لا تقصر شعرك بالجواب.

وجه

إن كثيرا من الرواديد قرأوا قصائد عبد الحسين أبو شبع، لكن قصيدة أيام ارتبطت باسم عبد الرضا النجفي وحده، والسبب لا يعود إلى الشهرة فقط بل إلى الطريقة التي فهم بها القصيدة، حيث أدرك إن مفتاحها ليس الحزن بل الزمن. ولهذا كان حين يكرر كلمة أيام لم يكن يرددها بوصفها لازمة شعرية، بل كان يترك بينها وبين الأخرى مساحة من الصمت، وكأن الزمن نفسه يمر بين الكلمتين. لذلك الصمت جعل المستمع يكمل المعنى بنفسه، وهنا ولدت عظمة الأداء. فالفن الحقيقي لا يقول كل شيء، بل يترك للمتلقي أن يعيش ما لم يقل.

0: شاعر الشيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي تفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوه يسالوني، اليوم لن شفت الصياد يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلبوني، هم هاي كانت تنحسب امتون العقيلة تنضرب بعزة خدرة تنسليب، وين الاخوة بارقاني اكرام اكرام يوم بين الاكرام اكرام اكرام يوم بين الاكرام يوم بين سلابة خدر الحرم متابة هاي الدنيا هاي.

0: هذه القصيدة حين يقرأها شخص لأول مرة قد يظن إنها قصيدة عن المصيبة، لكنها في الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. إنها قصيدة عن تقلب الدنيا، فالشاعر لا يبدأ بكربلاء بل يبدأ بالحياة، ويقول لنا بطريقة غير مباشرة: كل شيء يتغير، الفرح يتغير، السلطة تتغير، الصحة تتغير، والمال والأصدقاء كلها تتغير، حتى الوجوه التي نظن إنها ستبقى معنا تتغير. قد ترحل، إنها فلسفة الزمن، لكن وسط هذا التغيير كله يبقى سؤال واحد ثابت، هو: حين تتغير الأيام، هل تتغير المبادئ أيضا؟ وهنا ينتقل بنا الشاعر إلى كربلاء ليقول: إن الحسين خسر كل شيء إلا موقفه، الأيام امتحان لا مجرد وقت. كثيرون يظنون إن الأيام مجرد ساعات وشهور وسنين، أما الشيخ عبد الحسين أبو شبع فيرى إن الأيام امتحانات، فقد يأتي يوم يجعلك غنيا، ويأتي آخر يجعلك فقيرا، ويأتي يوم تكون فيه قويا، ويوم آخر تحتاج فيه إلى من يسندك. وهذا ما حدث في كربلاء.
1: عميش هالعائلة بين الأهل هم اللي حرسوها، وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا اخوها، وحدة تلقاها ويا امها، وحدة تلقاها ويا ابوها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها، شوف الاهل متشرة، شوف الضلوع مكسرة، عن نهر سبع القنطرة حسين جثته يسحقوها. وجسام جسام ثوب العرس جسام جسام جسام ثوب العرس جسام، شفوفه بدمع حنوها، شفوفه بدمع حنوها، شمعت عرسه طفوها.

هالعايلة بين الاهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العايلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها، شوف الاهل متطشرة، شاهد ضلوعها مكسرة عالنار، سبع القنطرة شين جثة يسحقوها. جسام جسام ثوب العرش جسام، شوفه بدمه حنوها، شمعت عرسه طفوها.

أيام أيام، هذه القصيدة لماذا أحبها الناس؟ لأنهم وجدوا أنفسهم فيها. كل إنسان فقد عزيزا، كل إنسان ذاق الفقر بعد الغنى، كل إنسان خذله قريب، وكل إنسان تبدلت حياته فجأة. يشعر إن القصيدة تتحدث عنه، ولهذا حين يسمع هاي الدنيا أيام يهز رأسه دون أن يشعر، لأنه يعرف إن الحياة فعلا كذلك. وهنا تكمن عبقرية الشاعر، لقد أخذ حقيقة يعرفها الجميع ووضعها في خدمة كربلاء، فأصبحت كربلاء أقرب إلى الإنسان، ولم تعد مجرد قصة حدثت قبل أكثر من 1000 عام، بل صارت مرآة لكل إنسان يمر بابتلاء. لقد جاءت في زمن كان المجلس الحسيني مدرسة اجتماعية وثقافية، ولم يكن مجرد مناسبة سنوية. كان الناس ينتظرون القصيدة الجديدة كما ينتظرون الخبر، ويحفظونها ويرددونها في بيوتهم وأسواقهم، فتتحول القصيدة من نص يلقى في مجلس إلى جزء من الذاكرة الشعبية. ولذلك فإن قصيدة أيام لم تعش لأنها قصيدة جميلة فحسب، بل لأنها أصبحت لسان حال الناس. البساطة سر العبقرية فيها. من يقرأ القصيدة لأول مرة كان قد يلاحظ إن مفرداتها ليست معقدة، لا تحتاج إلى معجم لغوي ولا إلى شرح طويل، وإنها تكمن. وهنا تكمن عبقرية الشاعر عبد الرضا أبو شبع، لقد أدرك إن المنبر الحسيني يخاطب الجميع، العالم والعامل والفلاح والطالب والأم والشيخ وحتى الطفل. لهذا اختار لغة يفهمها الجميع، لكنهم لا ينتهون من اكتشاف معانيها.

رأي أنا بيت القصيد أمش يا أبويا أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما أنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موذار ذاك وجه اللي يذكرني بالرسول أصبح معفر كل إخوتي بهذا الوضع كل جسم رأسه منقطع صدر الأخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرعى كان من

لكن هل كانت قصيدة الأيام والأيام عند الشيخ عبد الحسين أبو شبع مجرد مرور للوقت؟ الإجابة نجدها في قصيدة حسينية أخرى جاءت بعد سنوات، لكنها حملت الفكرة نفسها من زاوية مختلفة. إنها قصيدة أشهد إن الحسين للشاعر مصطفى العيساوي، التي أنشدها الرادود حيدر البياتي النجفي، واستهلها بقوله: هلت أيام حسين حظر دموع العين. ينتمي الرادود حيدر البياتي النجفي إلى الجيل المعاصر من رواديد المنبر الحسيني في العراق، وقد برز خلال السنوات الأخيرة بصوت يمتاز بالهدوء والعاطفة مع ابتعاده عن الأداء الصاخب، معتمداً على إيصال المعنى قبل استعراض القدرات الصوتية. وقدم الشاعر عشرات القصائد التي عرضت في المجالس الحسينية داخل العراق، ولا سيما في محافظة البصرة، ومن أبرزها قصيدة هلت أيام حسين، إلى جانب أعمال أخرى من كلمات الشاعر مصطفى العيساوي مثل عظيمة ووصية فاطمة وعلامات رحيله.

0: ويحرص الرادود حيدر البياتي على أن يكون ملحناً ومؤدياً لعدد من أعماله، وهو ما منح قصائده هوية فنية متقاربة، إذ تعتمد على البساطة في اللحن مع التركيز على أبرز الكلمات الحسينية وإيصالها إلى الجمهور بأسلوب وجداني قريب من المستمع. وإن الشاعر مصطفى العيساوي يعد من شعراء القصيدة الحسينية الشعبية في العراق، وبرز اسمه من خلال تعاونه مع عدد من الرواديد وفي مقدمتهم حيدر البياتي. ويتميز شعره بالاعتماد على اللغة الشعبية العراقية القريبة من الناس، مع المحافظة على الفكرة العقائدية والوجدانية، وهو ما جعل قصائده تتداول سريعاً في المجالس الحسينية. ولا يركز العيساوي في نصوصه على سرد أحداث كربلاء فقط، بل يسعى إلى ربطها بالحياة، حياة الإنسان المعاصر، فيجعل من الخدمة الحسينية الوفاء والانتماء والتضحية. هي محاور رئيسية في قصائده، ولهذا نجد أن كثيرا من أعماله تبدأ من الواقع اليومي ثم تنتقل بالمستمع إلى القيم التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. ومن أشهر أعماله التي لاقت انتشارا هي هلت يا محسين، وعظيمة، ووصية فاطمة، وعلامات رحيله، ولولا علي.
1: خاطر حسين انخلقنا،
2: تقدر تقولوا يعني
1: احنا الخاطر حسين انخلق
2: بعد
1: سمعوهم.

للوهلة الأولى يبدو أن الشعر يتحدث عن موسم محرم، لكنه في الحقيقة لا يتحدث عن أيام في التقويم، بل عن أيام في الوجدان. فبينما قال أبو شبع هاي الدنيا أيام، ليذكر الإنسان بأن الدنيا تتقلب، يأتي علي العيساوي ليقول هلت أيام حسين، ليؤكد إن هنالك أياما لا تتبدل مهما تعاقبت السنين. في القصيدة الأولى الأيام رمز لتحول الدنيا ولتقلب الأحوال، ولأن القوة والضعف والغنى والفقر والفرح والحزن كلها تمر كما تمر الأيام. أما في القصيدة الثانية فإن أيام الحسين ليست أياما عابرة، بل موسم يتجدد فيه الوعي وتبعث فيه القيم وتستعاد فيه الذاكرة. إنها أيام لا يقاس عمرها بعدد السنين، بل بما تتركه من أثر في النفوس. ولهذا فإن القصيدتين لا تتعارضان، بل تكمل أحداهما الأخرى. فالأولى تقول الدنيا تتغير، والثانية تقول لكن الحسين هو الثابت الذي نقيس به هذا التغيير. الأولى تذكرنا بأن الزمن لا يثبت على حال، والثانية تذكرنا بأن المبادئ التي استشهد من أجلها الحسين عليه السلام لا ينبغي أن تتغير مهما تغير الزمن. وهنا تكمن روعة الشعر الحسيني، فهو لا يستخدم الزمن بوصفه إطارا للأحداث فقط، بل يحوله إلى فكرة أخلاقية. فالإنسان يعيش أياما كثيرة في حياته، لكن ليست كل الأيام تصنعه، وهنالك أيام إذا مرت على القلب غيرته إلى الأبد. ولذلك يبدأ العيساوي قصيدته بعبارة هلت أيام حسين، وكأنه يقول إن هذه الأيام ليست مجرد مناسبة سنوية، بل فرصة لأن يراجع الإنسان نفسه ويجدد عهده مع الحق، ويشهد بقبله قبل لسانه إن الحسين لم يكن حدثا في التاريخ، بل معيارا يقاس به التاريخ كله. لذلك فالكلمتان المتشابهتان أيام وأيام الحسين تحملان معنيين مختلفين، الأولى تصف حركة الزمن، والثانية تصف بركة الزمن. الأولى تتحدث عن الأيام التي تمضي، والثانية تتحدث عن الأيام التي تحيي القلوب. وكأن الشعر الحسيني يريد أن يقول لنا إذا كانت الدنيا كلها أيام متقلبة، فإن هنالك أياما اختارها الله لتكون محطات لإحياء الضمير، وليست مجرد صفحات في التقويم، وتلك هي أيام الحسين.

أيام الحسين نعيشها اليوم لتحيي ضمائرنا وتزيد من وعينا. أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عشاق الحسين. كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثتكم إسراء الخفاجي، وخلف المكسر على الهواء مباشرة المخرج عرفان العبدون. نترككم في أمان الله وحفظه.

عش عش ناخ الحسين خذ يا سيدي عشاء عشاء.

فاطمة يوم الحشر إن شفيعة إن شفيعة أمرك كل وقت يا سيدي واجب نطيعة واجب نطيعة لو تطلب دم بلا يثمن دمنا نبيعة دمنا نبيعة يا ابن الخيرتين عشاق عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي

هذا الحب لك من المهد يمشي بدمعنا امشي بدمعنا عشاقك لعد هذا العشق ربك دعانا ربك دعانا يا نور العرش نكشف لك كل محتوانا كل محتوانا يا ابن الذاكرة نورك.

0: ايه عشاق الحسين. خذ يا سيدي خذ يا سيدي
1: عند الوفاء والله
0: يشهد. ها
1: تعبنا يا
0: سيدي عند الوفاء
1: والله
0: يشهد. عشاق الحسين عشاق الحسين عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك نمشي على دربك دربك. عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك مو حب عاطفة حب معرفة وصانا ربك وصانا ربك يا اسمك شرف وعلى القلب بالدم نكتبك حتى بالذبح من ننذبح نصرك نحبك نصرك نحبك عند الحالتين عشاق خذ يا شيخ.

للشاعر الأديب جابر الكاظمي. عنك سيدي ما نبتعد، نمشي على دربك، نمشي على دربك، مو حب عاطفة حب معرفة، وسعنا ربك وسعنا ربك، يا اسمك شرف وعلى القلب بالدم نكتبك، حتى بالذبح من نذبح نصرخ نحبك، نصرخ نحبك، صيح نصرخ نحبك.

إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبداً، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

وعدت غريبا بتلك الديار، صفقتي لم تكن رابحة.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس جامعة المستقبل يؤكد أهمية العمل بروح الفريق لإنجاح الفعالية المقبلة. محافظ بابل يوجه بتسريع إجراءات توزيع الأراضي السكنية. رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني يؤكدان أهمية وحدة الصف الوطني. مجلس الوزراء يقر إجراءات تخص الكهرباء والمشاريع الاستثمارية ومعالجة التلوث. تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي إلى الصفر. واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا لتنفيذ مذكرة التفاهم. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل، ترأس رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي اجتماعا لمراجعة الاستعدادات الخاصة بالأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها خلال ما تبقى من العام الدراسي الحالي بحضور عدد من مديري الأقسام والمعنيين. وناقش الاجتماع خطط تفعيل الشراكات الدولية والتعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية إلى جانب الاستعدادات للمؤتمرات العلمية والبرامج التدريبية وورش العمل التخصصية. وأكد رئيس الجامعة ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجداول الزمنية لضمان نجاح البرامج والفعاليات المقبلة وتعزيز مكانة الجامعة محلياً ودولياً.
2: نظمت جامعة المستقبل بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة مراسم رفع راية الإمام الحسين عليه السلام إذاناً ببدء شهر محرم الحرام بحضور رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين والأكاديميين. وأكدت الجامعة أن هذه المراسم تأتي استذكاراً للنهضة الحسينية وما تحمله من قيم التضحية والإصلاح ونصرة الحق، فيما اختتمت الفعالية بالدعاء للعراق بالأمن والاستقرار.
0: وجه محافظ بابل الحقوق علي تركي الجمالي بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأراضي السكنية على الشرائح المستحقة، مؤكداً أن المحافظة تستحق 60,000 قطعة سكنية. وأشار خلال اجتماع مع الجهات المعنية إلى أن بابل تحتاج إلى نحو 300,000 وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن، لافتاً إلى وجود مشاريع كبرى ستسهم في دعم التوسع العمراني. كما شدد الجمالي على منع تفتيت الأراضي الزراعية، مؤكداً أن هذا الملف يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
2: بحث محافظ بابل الحقوقي علي تركي جمالي مع مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط المهندس علي الزيدي واقع المنظومة الكهربائية والاستعدادات الجارية لمواجهة الأحمال المتزايدة خلال فصل الصيف. وشهد اللقاء استراد واقع عمل محطات الإنتاج في المحافظة والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الوحدات التوليدية ورفع كفاءتها التشغيلية، فضلا عن مناقشة أبرز التحديات والمعوقات وسبل معالجتها. من جانبه أكد زيدي استقرار عمل الوحدات التوليدية في محطات بابل، مشيرا إلى استمرار المتابعة الميدانية للأعمال التشغيلية بما يسهم في تعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية ودعم الشبكة الوطنية بأقصى الطاقات المتاحة. بدوره شدد الجمالي على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المحلية وقطاع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمات وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين، مؤكدا دعم الجهود الرامية إلى استقرار الشبكة الوطنية.
0: في مشهد يجسد التعايش والوحدة بين أبناء العراق، يواصل موكب هيئة شباب الحسن المجتبى في منطقة البكرلي قرب جامع عمار بن ياسر إحياء الشعائر الحسينية، مؤكدا أن رسالة الإمام الحسين عليه السلام رسالة عدالة وإصلاح وتآخ إنساني تجمع الجميع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا طلال المدني.
3: في مشهد يعكس عمق التعايش والتآخي بين أبناء المجتمع العراقي، تقف المواكب الحسينية شاهدة على وحدة الصف وتماسك النسيج الاجتماعي، ومن منطقة البكرلي وتحديدا بالقرب من جامع عمار بن ياسر يبرز موكب هيئة شباب الحسن المجتبى أمام المسجد ليقدم صورة مشرقة من صور التعاون والتلاحم في إحياء الشعائر الحسينية. ويؤكد القائمون على الموكب أن رسالة الإمام الحسين عليه السلام ليست حكرا على فئة أو طائفة معينة، بل تمثل قيما إنسانية سامية تدعو إلى العدالة والإصلاح والتعايش بين المجتمع. أحد خدمة الموكب سلام النافعي متحدثا إلى إذاعتنا:
4: الحسين ليست حكرا على جماعة دون أخرى، بل هي قيم إنسانية جامعة، احترام الناس، نصرة المظلوم، الكرام، ونبذ الفرقة والكراهية. ونحن من مكاننا هذا في منطقة البكرلي وبالتحديد جامع عمار بن ياسر، حيث نقف وأمامنا موكب هيئة شباب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. موقعنا هذا وأمام مسجد عمار بن ياسر إنما يجسد روح التعايش السلمي والتضامن بين طوائف المجتمع. ومن الواضح أن جامع عمار بن ياسر جامع تابع للوقف السني، ونحن الآن نقيم موكبنا هذا أن حصلنا على الموافقات من لدن القائمون على هذا الجامع.
3: ومن جانبه أوضح خادم موكب شباب الحسن المجتبى محمد علي إن مواكب المنطقة تحرص سنويا على إقامة مجالس العزاء وإحياء ذكرى عاشوراء اقتداء بسيرة الآباء والأجداد وتمسكا بنهج الإمام الحسين عليه السلام. وأضاف إن هذه المناسبة تجسد روح التعاون والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن المواكب الحسينية القريبة من جامع عمار بن ياسر قدمت نموذجا حيا للتآلف والتواصل الروحي والاجتماعي بين أبناء المنطقة بمختلف انتماءاتهم.
5: احنا مواكب البكرلي نقيم العزاء في هذه الشهر ايمانا منا بالمبادئ التي خطها لنا الامام الحسين عليه السلام، ونحن سارون على خطاه كما سار اباءنا واجدادنا في احياء هذه الذكرى الأليمة التي تجسد روح التعاون والتضامن بين اطياف المجتمع العراقي. جميع مسميات الامام الحسين لم يكن حكرا لطائفة معينة، بل هو مدرسة للجميع، وعليه نجد التعاون الواضح في اتمام هذه المشاعر بابهى صورتها. ونلاحظ المواكب الحسينية وبالتحديد المواكب الخدمية بالقرب من جامع عمار بن ياسر قد جسدت روح بكل معنى التعاون الروحي بين أطياف المجتمع.
3: وتبقى الشعائر الحسينية مناسبة لترسيخ قيم الوحدة والمحبة والتسامح، وتجديد التأكيد على إن مبادئ الإمام الحسين عليه السلام قادرة على جمع القلوب وتعزيز أواصر التعايش السلمي بين أبناء الوطن في مشهد يعكس أصالة المجتمع العراقي وتمسكه بقيمه الإنسانية النبيلة. لذا جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طلباني أهمية وحدة الصف الوطني وتكاتف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن جانبين بحثا خلال لقاء عقد في مدينة السليمانية الأوضاع العامة في البلاد وعددا من الملفات السياسية والوطنية. وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وتكثيف التنسيق والحوار البناء لحسم القضايا العالقة وفق الدستور والقانون، بما يعزز الشراكة الوطنية والاستقرار السياسي. كما تناول لقاء تطورات الأوضاع في المنطقة مع التأكيد على أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية لإنهاء التوترات وتسوية الخلافات.
0: اتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من القرارات المتعلقة بقطاع الكهرباء والمشاريع الاستثمارية والخدمات البيئية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إيلاء ملف الكهرباء اهتماما متزايدا، لاسيما أعمال الصيانة والإدامة وسرعة الاستجابة للعوارض الفنية التي تطرأ على الشبكة خلال فترات ذروة الطلب. كما أكد الزيدي أهمية وضع معالجات فعالة لمشكلة التلوث والحفاظ على مياه نهر دجلة، فيما وافق على تعاون وزارة الدولة على القيام بأعمال إزالة زهرة النيل ومعالجة آثار الجفاف في المناطق المتضررة دعما للاستقرار البيئي والخدمي في البلاد.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي إلى مستوى الصفر خلال الأسبوع الماضي بعد أن بلغت 107,000 برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه. وبحسب البيانات، تصدرت كندا قائمة موردي النفط الخام إلى الأسواق الأمريكية بأكثر من 3,700,000 برميل يوميا، تلتها فنزويلا والمكسيك والإكوادور والبرازيل. وأشارت النشرة الأسبوعية إلى أن الولايات المتحدة لم تستورد أي كميات من النفط العراقي أو الليبي أو النيجيري خلال الأسبوع المنتهي في 12 من حزيران، في وقت تظهر فيه البيانات استمرار التذبذب الدوري في الصادرات النفطية العراقية إلى السوق الأمريكية.
0: أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني استئناف المفاوضات في سويسرا بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الأوضاع تسير بشكل جيد في الاتجاه الصحيح. من جانبها، أعلنت الخارجية السويسرية اكتمال وصول وفود إيران والولايات المتحدة والوسطاء إلى مدينة بورغنشتوك تمهيداً لانطلاق المحادثات. هذا وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية مشاركة وفدها في الاجتماعات، موضحة أنها تمثل أول تواصل رسمي منذ توقيع مذكرة التفاهم، معربة عن أملها في أن تسفر المباحثات في نتائج إيجابية تدعم مسار الحوار والتفاهم.
2: أصيب 5 أشخاص في هجوم بسكين وفأس بمدينة أدنبر الإسكتلندية وفق ما أفادت به هيئة الإعلام البريطانية. وذكرت الشرطة أن الحادث بدأ قرب أحد المساجد غربي المدينة قبل أن يهاجم رجل يبلغ من العمر 36 عاما 3 أشخاص آخرين، ويتسبب بأضرار في عدد من المركبات والمحال التجارية. وأوضحت السلطات أن أعمار المصابين تتراوح بين 22 و39 عاما، مؤكدة أن إصاباتهم لا تشكل خطرا على حياتهم.
0: طالب مجلس الأمن الدولي قوة الدعم السريع بالوقف الفوري لهجومها على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان في السودان، معربا عن قلقه من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة وفظائع جماعية. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من الحشود العسكرية المحيطة بالمدينة ما قد يترتب عليها من تصعيد خطير، دعين جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للقتال. كما جدد المجلس تأكيده على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ولاية كردفان ومناطق أخرى من السودان.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس في عموم مناطق العراق يوم غد صحوا إلى صحو مع بعض القطع من الغيوم، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار. وأشارت التوقعات إلى نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية في عدد من المناطق، ولا سيما في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما قد يتسبب بتصاعد الغبار الخفيف في الأماكن المكشوفة. وفي محافظة بابل يكون الطقس صحوا وحارا مع درجات حرارة مرتفعة خلال النهار وميل الأجواء إلى الاعتدال النسبي خلال ساعات الليل، فيما تستمر الرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة السرعة، ودعت الجهات المختصة والمواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، ولا سيما مع استمرار موجة الحر الصيفية التي تشهدها البلاد.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشر من عناوين. رئيس جامعة المستقبل يؤكد أهمية العمل بروح الفريق لإنجاح الفعالية المقبلة. محافظ بابل يوجه بتسريع إجراءات توزيع الأراضي السكنية. رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني يؤكدان أهمية وحدة الصف الوطني. مجلس الوزراء يقر إجراءات تخص الكهرباء والمشاريع الاستثمارية ومعالجة التلوث. تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي إلى الصفر. واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا لتنفيذ مذكرة التفاهم. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

حفاتي لقد عدت.

بحقد تمد الأيادي بقتل وسلب وثم اضطهاد. وها هي بانت رؤوس الفساد تفجر تقطع حبل الرشاد. وراء

جواره الكم الله رادة فردوس الحسين دمكم ويا دمه حتى الدفن يمه هاي اعظم سعاده وين فردوس

توجه خطابي يا أربع بنين.

اصحت عنكم حتما اسال بس حسين اول ريحانة محمد ريحانة بعد

0: مرة قولها يا من رحت للجنة
1: جنتكم
2: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

0: سبايا كربلاء. قصص ملهمة في التاريخ الإسلامي، في حقبة زاد فيها الظلم وقلت التضحيات. قصص جسدت معنى أن تكون المرأة قائدة في مسيرها ومسيرتها. قصتهن تذكرنا بأن الإيمان والعزيمة قادران على التغلب على أي محنة. برنامج سبايا كربلاء، تقديم أزهار الكندي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعينا الكرام أينما تكونوا، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء ودي إيماني مبارك يجمعنا بكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج سبايا كربلاء. نتحدث وإياكم سادتي الأحباء في لقائنا لهذا اليوم عن رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام. قد لا يصدق المرء وهو يمرر نظراته على بعض أسطر التاريخ، حيث يقرأ أن أدعياء خلافة رسول الله يجيزون لأنفسهم أن يصدروا حكما وضعيا ظالما بأسر المسلمات الأرامل والأطفال اليتامى وسبيهم. ومن يا ترى أولئك السبايا؟ إنهم أسرة النبي وحرمه الشريفة وذراريه وأبناؤه الأطياب صلوات الله عليهم، جاءوا ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وليصلحوا شأن هذه الأمة التي انحرفت مع حكامها الفاسدين والمنحرفين. فإذا بالأمر ينجر إلى القتل والقتال والتمثيل بالأجساد الزاكية ورفع الرؤوس على الرماح، ثم سبي الأسر الكريمة من آل البيت وأشراف العرب وعوائل الإيمان والجهاد، وكان بينهن بنات خليفة المصطفى علي أمير المؤمنين عليه السلام، وهن زينب وأم كلثوم وأم هاني والأخرى رقية. ومن يا ترى

قال المسعودي في مؤلفه الشهير مروج الذهب في ذكر أمير المؤمنين عليه السلام: إن من أبنائه عمر ورقية، وأمهما تغلبية، أمها الصهباء بنت ربيعة أم حبيب بن عباد، من سبي اليمامة أو عين تمر. اشتراها أمير المؤمنين عليه السلام فولدت له عمر الأطرف ورقية، وكانا توأمين كما يذكر الشيخ الطبرسي في تاج المواليد، وكذا في أعلام الورى بأعلام الهدى، كما ذكر الأمير جمال الدين المحدث الهروي في كتابه الأربعين في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه.

0: ورقية كانا توأمين، أمهما أم حبيب بنت التغلبية، وكان خالد بن الوليد قد سباها ظلما في غارته على آل مالك بن نويرة، فأخرجها أمير المؤمنين عليه السلام من الأسر وهي مسلمة، بأن اشتراها ثم تزوجها، فكان له منها ابنته المكرمة رقية التي عاضدت أخاها الحسين ورافقته إلى كربلاء، وعاشت محنة المنضى المحولة. وذكر جملة من المؤرخين والنسابة ومنهم محمد بن حبيب البصري في كتابه المحبر، وأبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين، وابن الأثير الجزري في تاريخه المعروف بالكامل، إن رقية ابنة علي بن أبي طالب رضوان الله عليها، تزوجت بابن عمها مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليه، فكان لهما منه ولد يدعى عبد الله بن مسلم. إذن فرقية بنت الإمام علي عليه السلام هي زوجة مسلم الشهيد، الذي اشتهرت قصته إنه كان سفير الحسين والإمام المبعوث، وكان مبعوثه إلى أهل الكوفة، وقد بعثوا إليه بآلاف الرسائل أن أقدم علينا فليس لنا إمام، فبعث إليهم بكتابه وفيه: وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، ولكن كان منهم الخذلان ثم الغدر، فحوصر في بيت طوعة، وما هي إلا ساعة قتلهم فيها بروح علوية غيورة شامخة كان فيها وقعتهم بها بأمان كاذب وحفيرة خائنة، ثم قتل بقطع الرأس ورمي البدن الشريف من أعلى قصر الإمارة، ثم سحبه في أسواق الكوفة وسككها. هذا والإمام الحسين عليه السلام يقطع طريقه نحو كربلاء، وقد بلغ أحد منازل سفره في منطقة تدعى زرود، فأتاه خبر مسلم بن عقيل هناك إنه غدر به وقتل، فاسترجع عليه السلام كثيرا وترحم عليه مرارا وبكى، وبكى معه بنو هاشم، وكثر الصراخ للنساء وبينهن زوجته وابنة عمه رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام، حتى ارتج الموضع لقتل مسلم وسالت الدموع كل مسيل. ويذكر المؤرخون بعد هذا أمرين: الأول، إن كان لمسلم بن عقيل طفلة تدعى حميدة مسح الحسين عليه السلام وهو خالها على رأسها حين أتاه نعي أبيها مسلم، فأحست باليتم، فدعا عليه السلام بناته وأخته العقيلة زينب إلى احتضانها وتسليتها، ومسح الحسين برأسها فاستشعر باليتم، وهي علامة تكفيها ولم تبكيها عدم الوثوق بعمها ولا الوجد المبرح فيها، لكنها تبكي مخافة إنها تمسي يتيمة عمها وأبيها. أما الأمر الثاني الذي يذكره المؤرخون هو أن رقية كان لها ولد من زوجها مسلم بن عقيل يسمى عبد الله، قتل يوم كربلاء، هكذا ذكر ابن أثير في الكامل، وأبو الفرج في مقاتل الطالبين، والطبري في تأريخه، والبلاذري في أنساب الأشراف وغيرهم. إنه بعد شهادة علي الأكبر سلام الله عليه خرج عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام وأمه رقية الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يقول: اليوم التقى مسلما وهو أبي وعصبة بادوا على دين النبي، فقتل جماعة في 3 حملات حتى رماه يزيد بن الرقاد الجهني بسهم، فاتقاه عبد الله بن مسلم عليه السلام بيده فسمرت إلى جبهته، فما استطاع رضوان الله عليه أن يقلعها عن جبهته، فتوجه إلى الله تعالى بالدعاء: اللهم إنهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا. وبينما هو على هذه الحال إذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه فاستشهد، فجاء إليه يزيد بن الرقاد لعنة الله عليه فأخرج سهمه طامعا به من جبهة عبد الله فاستله إلى أن نصل السهم وبقي في جبهته فقضي شهيدا، ففجع به خاله الحسين عليه السلام وبكاه كما فجعت به أمه رقية وهي تشاهد تلك المشاهد الرهيبة ومصارع الأحبة والأعزة على رمضاء كربلاء. تصبر وتصابر وتحتسب ذلك في سبيل الله حتى رحلت عن أرض الطف في ركب السبايا. إنها رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام. إلى هنا سادتي وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا معكم لهذا اليوم من برنامج سبايا كربلاء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
1: سبايا كربلاء. قصص ملهمة في التاريخ الإسلامي، في حقبة زاد فيها الظلم وقلت التضحيات، قصص جسدت معنى أن تكون المرأة قائدة في مسيرها ومسيرتها. قصتهن تذكرنا بأن الإيمان والعزيمة قادران على التغلب على أي محنة. برنامج سبايا كربلاء، تقديم أزهار الكندي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
2: قالوا في الحسين.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: لك.
1: اشرف بيك.
0: يديك الفعل رحم الله والديك.
2: كنت للإسلام كالكرار سيفا، عزمك الحق ورأى الأعناق زيفا، عزمك الحق ورأى الأعناق زيفا، كم رأك الموت في الأحلام طيفا. كلما طارت رؤوس صاح كيفا، كلما
0: طارت رؤوس صاح كيفا. إلك إلك سمعني.

ركب الفوز قد نلت الصدارة، فيك سيف الله قد أبدى اقتدارا، فيك سيف الله قد أبدى اقتدارا، ما رماك الجبن عن قصر الإمارة، ما رماك الجبن عن قصر الإمارة، بل رميت القصر في عهد الحقارة، بل رميت

من على من على صار من على صف الإمام خاف سيف الغي أن يبقى وريدك. اسمع اسمع. خاف سيف الغي أن يلقى وريدك ضربة لم تكفي كي يحتز جيدك. ضربة لم تكفي كي يحتز جيدك. قلت مزق أيها السيف حديدك. الله هلا هلا هلا. قلت مزق أيها سيف حديدك.

تحشنوا لا كل عان يلعنوا كل عان يلعنوا سيف عجل لي مماتي إن في موتي حياتي.

أي سر أي قلب فيك يخفى فيك يخفى أي سر أي قلب فيك يخفى لم تكن في الطف لكن كنت طفا لم تكن

كاد هذا الكون أن يندك نصفا. عندما ألقوك مد الله كفه

بيه يضم حيدر الكرار عم بين جنبيه يضم قلت دعني مثل دح من ودجة قلت دعني مثل دامي ودجين ما ثناه الموت عن ذكر حسين من على سطح الحسين.

0: جامعة المستقبل.
1: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستقبل شهر محرم الحرام برفع الراية الحسينية بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الاستراتيجية. رئيس الوزراء يرعى مراسم الاستلام والتسليم في جهاز الأمن الوطني. رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني يؤكدان أهمية وحدة الصف وترسيخ الاستقرار في البلاد. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل. مقتل مستشار حكومي سابق في البصرة إثر سطو مسلح داخل منزله. العراق يباشر حفر بئر نفطية استكشافية في صلاح الدين. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. واليابان تقسو على تونس برباعية، وكوراساو تحقق تعادلا تاريخيا أمام الإكوادور. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته، ولا مفلحا في مهنته، ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرشد والبصيرة، على عقول قاصرة فجة بلا رشد ولا حكمة ولا بصيرة.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها، فضلا عن استقصائها فكيف لي بتحصيل الشكر.

نعم وادفع عنا مكاره النقم وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلها عاجلا وآجلا ولك الحمد على حسن بلائك.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مقطع من الآية الكريمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى هذا المقطع الذي ذكرته. هذا المقطع الواقع فيه مضامين ضخمة، وهاي الآية الكريمة يعتبروها المفسرين من الأمهات، وإن كان كل ما في القرآن الكريم عطاء ما في شك، لكن هاي الآية تعتبر من أركان الإسلام فيما تضمنته من مكارم الأخلاق ومن الأمور الهامة، وهي تناولت قضايا اجتماعية بالواقع. يعني الأشياء اللي تناولتها تناولت أشياء تمس المجتمع، وفي بالأخير تناولت قضية خاصة شخصية، وهالمعنى إن شاء الله راح نطلع عليه خلال البحث. أولا، وجار ذي القربة. احنا عندنا اللفظة اللي تيجي بالقرآن الكريم قد تحتمل أكثر من معنى، وقد لا تكون إلها معنى واحد. هاي من الآيات اللي تحتمل أكثر من معنى، فكون نلتمس القرائن والأدلة لتعيين المراد. القربة عندنا عادة تتناول جانبين، اكو عندنا قربة مادية واكو عندنا قربة معنوية. القربة المعنوية العقيدة، الإسلام، نعم، العقيدة المسلم قريب المسلم، المسلم اخو المسلم. القربة المعنوية كأنه مرة يكون عندك جار قريب منك معنويا، بمعنى انه مسلم يشاركك بالعقيدة، ومرة لا يكون عندك جار مشرك، او بالاحرى جار كافر. يعني افرض جار من ملة اخرى ويكون الى جانبك، هذا الى حقوق وهذا الى حقوق. وسيجينا ترى الجار غير الاجارة، اكو عندنا مستجير وعندنا جار، المعنى نفرق ما بينها ونعرفها ان شاء الله. زين، فالجار مرة يكون جارك وهو مسلم، هذا إلى حقوق عليك، إلى حقوق كثيرة، إلى حقوق الجوار وإلى حقوق الإسلام، وإذا كان قريبك بعد إلى حقوق القرابة، تجتمع الحقوق كلها. المفروض أن الله عز وجل يأمرنا بالإحسان إلى الجار اللي تربطنا وياه عقيدة. الإحسان المشرع الإسلامي ما عنده بوصفة معينة، يتبع وصفة المجتمع. لما تسأل واحد تقول له احسن إلى جارك، شو يفتهم من الكلمة؟ يفتهم من الكلمة أنك لا تأذي جارك ولا تسيء إليه ولا تغدر في وجهه وتحفظ عرضه وكرامته وتتفقد غيبته وتتفقد حتى جوعته. ها؟ يعني هسه تخلي عندك، احنا عندنا حضارة قبل الإسلام يوصل بها الأمر إلى درجة واحد يطلع يلقى باب بيته قرية من قرى النمل، إذا شاف لقرية من قرى النمل يطلع يرجع للبيت يجيب الخبز يفت الخبز للنمل، يقول دول جواري ما يمكن يبقون جائعين، يفت لهم. وهذا معنى إنساني. عدي بن حاتم رضوان الله عليه هاي سيرته، كان إذا طلع وشاف لقرية من قرى النمل يفت لها الخبز الطعام، يقول دول جيراني ما خليهم جياع. طيب،
احنا هذا المعنى ائمتنا سلام الله عليهم صدعوا به واكدوه في الاسلام اشد التاكيد باعتبار الائمه روافد من الاسلام. يعني انا لما انقل سيره الامام زين العابدين مع الجار واشوف في رساله الحقوق يخصص فصل للجوار، بطبيعه الحال الامام زين العابدين يمثل رافد من روافد الاسلام. في اللي كان اذا صار عليه الليل يشرف على القدور ويصيح اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، وعطوا لآل فلان، وهذا معنى جميل جدا جميل، ان الجار حتى ولو كان جارك شبعان لكن اذا اهديت لو اهدالك هي وسيلة من وسائل التقرب.

الخلافات وتخلق جو ناعم ما بين الجار والجار. اللي صاير انا جار مثلا اذبح لي ذبيحة واشوي طعام، انا اذبح الذبيحة استقبل القبلة ولوجه الله عز وجل اذبحها واكمل الطعام واهدي للناس ثوابا عن روح الحسين، شكوا بي هذا حتى يقال ان هذا لغير الله، ما اكل انا هذا. ارجوك هذولا شنو دليلهم؟ شنو مدركهم؟ يمتنع عن ان يتناول طعام يهدى ثوابه الى روح الحسين وشكر ماذا تمعني؟ يعني مو احنا الان شائر الموتى نقرأ لهم قرآن يصل اليهم، نطعم عنهم طعام، وهذا معنى عليه جمهور المسلمين. اذا تسأل جمهور المسلمين هي هاي اخلاق مسلم اني انا امتنع من اكل طعام يهدى ثوابه الى سيد شباب اهل الجنة؟ غريب. على كل حال انك لا تهدي من احببت في السويد. فنرجع للآية. اذا مرة جار ذي القربة، المقصود به جار اللي يشترك وياك بالعقيدة، ومرة لا، جار ذي القربة يعني الجار القريب منك. شلون يعني الجار القريب منك؟ يعني دائرة المسؤولية يحددوها الفقهاء ويحددوها المفسرون، اني انا شقد مسؤول عن جوار اللي يسموه جاري، هذا اللي اسمه جار الي شكثر بيني وبينه حتى ينعرف جار. تبتدئ النظرية تقول من 40 دار، اكو عندنا نظرية من 40 دار الى بيتك هذول يعتبرون جوار، ونظرية لا تقول من 40 ذراع، نعم، يعني جارك افرض الملاصق او بصفه. والحقيقة هذا المعنى ما نقدر نحدده احنا، لان هذا يحدد العرف، احنا ما نحدده والشارع ما عنده اصطلاح به. الان انا اسأل بالعرف الرأي العام، اقول لك ايش تفتهم من كلمة جار؟ يقول ابن محلتي، المحلة اللي اسكنها هذا جاري. هذا المعنى اللي يتفهم عليه العرف. الله عز وجل يأمرنا بالإحسان إليه، يعني أن نستر عورته وأن نشبع جوعته وأن نتعامل معه على أساس من الأخلاق. ولذلك كانوا الأئمة يستعيذون بالله من أن يطيحون على جار مثلا يؤلمهم. هذا الموضوع أنا أعتقد شبع، أنا أشبعته، يعني ما أريد أن أطيل به، بس أريد أشير به إلى بعض النقاط التي لابد من عدها. فأول شيء أن الجار بالقربة يعني القريب منك ماديا مو معنويا، أو قريب منك معنويا على رأيين، والجار الجنب يقول بعيد عنك بالعقيدة. بعيد عنك بالعقيدة يعني مثلا مسيحي وانت مسلم، هذا ما يمنع ان انت تلاقيه ويحييك وتحييه غاية ما في الأمر مو بتحية الإسلام، تقول له مثلا نهارك سعيد او مرحبا بك او ايامك مبروك عليك مثلا من هالقبيلة، هذا ما بي اي بأس، بالعكس هذا يعتبر وسيلة من وسائل الأخلاق التي أرادها الشارع أن تنتشر بين الناس. في مثل هالحالة هذا الإحسان إلى الجار حتى ولو كان كافرا، الإحسان إلى هذا مطلوب من عنده، لأنه أنا أريد هذا يعرف أنني على شريعة سمحاء، يعرف أني أنا ما معادي لدينه. وبالمناسبة ألفت نظرك، اكو كثير من الناس يرمون بالعنصرية، ليش؟ يقولوا شنو موقفكم هذا من اليهود؟ ليش احنا ما حاربنا اليهود؟ لانهم يهود، بالعكس اليهود عاشوا ما بين اظهرنا وما حاربناهم لانهم يهود، انما حاربناهم لانهم حاربونا، لانهم اخرجونا من ديارنا، نعم، لانهم قتلونا، شفكوا دماءنا. ما حاربناهم من اجل عقيدة ابدا،
يعني نعتبر العقائد الجاية من السماء كلها عقائد نحترمها ونكرمها، غاية ما في الأمر نرى أن الأديان ختمت بالدين الإسلامي. إحنا علينا نبلغ ما أراد، هو حر، ونعامله على أساس من المواطنة. فأرجع للموضوع، إذن الجار إما أن يكون الجار القريب، نعم، أو الجار البعيد، سأل قرب مادي أو معنوي. زين، الصاحب بالجن، خلينا ننتبه شوية، هاي النقطة مهمة. الصاحب بالجن بآراء. الرأي الأول أن المراد بالصاحب بالجن برفيق الدراسة. نبه لي، يعني هاي ترى كلها من باب تطبيق المفهوم على مصاديقه. شلون يعني؟ يعني هذا غالبا طالب يقعد ويا طالب على رحلة واحدة، فيكون صاحبه بجنبه قاعد. هنا المشرع الإسلامي يأمر بأن تسود ما بينهما شريعة الأخلاق. هذا أنا مثلا من بعد الدرس عندي فضلة علم شوية أكثر منه أو التفات، أقدر أساعده، أقدر بنفس الوقت أنفع بكلمة، أقدر إذا بدرت منا حركة غير موزونة أرشدها أوجهها، لأن هذا الآن صار بيني وبينه نوع من العلاقة. هاي العلاقة اللي صارت بيني وبينه ترتب علي التزامات، هاي الالتزامات أن أحسن إليه. بس شنو طريقة الإحسان المتبعة؟ لازم أستعملها. يعني المقصود بشريكك بالدراسة اللي يدرس معك، اللي يكون الى جانبك. وهذا المعنى احنا فتحنا عليه اعيننا. تتصور انت بالحواضر الاسلامية اللي يدرس العلوم الاسلامية مثل افرض النجف او الازهر الشريف مثلا، او تأمل مراكز افرض قوم مثلا، او العتبات المقدسة اللي بيها جاليات مختلفة، تلاحظهم بالمدارس غالبا يشتركون بالاكلة او يشتركون بالجلسة او بالحديث او الى اخره. يعني عندهم نوع من الانسجام، يعني شريكك الى جانبك اللي يكون معك على مقاعد الدرس، هذا الصاحب بالجن. هذا رأي. الرأي الاخر لا، ان الصاحب بالجن شريكك في الصناعة، في الصناعة يعني بالعمل. افرض اما انت بمعمل واحد او بمتجر واحد، هذا يكون صاحبك بالجنب، يعني يكون الى جانبك، يعني اثنينكم على ورشة واحدة، على آلة واحدة، تشتركان معا بالعمل، كأنه اكو نوع من العلاقة، نوع من الارتباط. يعني ما طول صار هذا الى جانبك وانت الى جانبه، ليكون تعاملكم جاف، لا بالعكس، تعامل ينبغي أن يكون هنا بلون من المرونة ولون من العطاء الإنساني. فهذا جارك بالعمل، وإذا كان جارك بالعمل وإلى جانبك بالعمل، صاحبك بالجنب. هذا الصاحب بالجنب هو عبارة عمن يعمل معك. رأي ثاني. الرأي الثالث، رفيقك بالسفر. بتنبه لي للنقطة. الرفيق بالسفر يعني حتى هالفترة ولو قصيرة بينك وبينه راح يحصل لون من المطارحات، لون من الحديث، لون من التعرف، يتعرف بعضهم على بعض. ينبغي أن تكون معه كما رسم لك الإسلام، يعني يكون من يفارقك تشعر انك افتقدت ويشعر ان افتقدك. يعني هالمدة هذه، انا اعتقد كثير من الناس يقول لي شيخنا هاي قضايا مثالية تدفع فيها، وين اكو حكي دول مبوجين، واحد داير وجه منا واحد داير وجه منا، شو الحكي هاي، وين تلقى هذا؟ لا لا، هذا مو خلق الاسلام. خلق الاسلام ان تعطي مثل ما تحب ان تأخذ من رفيقك بالسفر تعطي. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام زين العابدين كان إذا طلع بسفر ينفرد عن الرفقة، ما يركب، ما يمشي ويا القافلة. قالوا له يا رسول الله
انت المعروف عنك اجتماعي، انت تصل الناس، تصل جوارك واخوانك واحبائك، دائما منسجم مع المجموعة، بالطريق تنفرد. ليش؟ قال والله انفرد لسبب. قالوا له شنو السبب؟ قال انا من امشي ويا الناس، الناس يقولون هذا ابن رسول الله، يطوني اشياء يكرموني بها لحساب النبي، هاي الاشياء اللي يكرموني بها لحساب النبي انا ما اقدر اكافئهم بمثلها، اكره ان اخذ بالنبي ما لا اعطي مثله. نبلي لو اقدر اعطي مثله ما يخالف، لكن بس اخذ وما اعطي مثله لا، لان احنا ما اعتدنا ان ناخذ ولا نعطي مثله، لا اريد ان يكون اكو تبادل. انا اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. يعني شنو؟ يعني ينبغي ان يكون العطاء متبادل. بين من؟ العطاء متبادل بين رفيقك من السفر وبينك، العطاء الخلقي افرض، العطاء المادي، تجلسان معا على قوان واحد مثلا، ما في شك ان هذا المعنى من المعاني المحببة الى الله عز وجل، من المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى. طيب هذا الرفيق بالسفر، هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع، الرفيق او الصاحب بالجنب، الزوجة. الزوجة هي الصاحب بيش؟ بالجنب. زين هاي شنو؟ الله عز وجل عندما يأمر بالإحسان إليها، قد يقول لي واحد هاي أمور فطرية ما يحتاج الله عز وجل يأمرنا. الإنسان إذا كان مرتاح إلى زوجته، وزوجته أكو عدها ما يقرب، يعني الزوجة عدها مزايا تجذب الزوج، ما يحتاج الله يوصي الزوج بها ولا يوصيها بالزوج، لأن كلاهما يكمل الآخر. المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة، وإذا كان أقعدهم من المزايا هم ينجذبان طبيعيا، واحد ينجذب إلى الآخر طبيعيا، ما حاجة إلى أن المشرع الإسلامي يوصي. هو اللي الواقع اللي يحتاج إلى الوصية إذا كانت المرأة أو الرجل أكو بيها ما أصبح شيء غير مرغوب. شلون يعني شيء غير مرغوب؟ يعني المرأة انخدعت برجل، أو الرجل انخدع بمرأة. ما انخدع، هو بطبيعته ملول. نبه لي ذواقة. واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وآله، قال له كيف زوجتك فلانة؟ قال له يا رسول الله طلقتها. قال له الآن؟ قال له زوجت غيرها بعد فترة، هم نفس الشيء. قال له تعال يظهر أنك ذواقة، ما عندك شغل، هاي تزوج وتطلق، هي هاي شغلتك، تشون جي تلعب تعبث، هاي سهلة هي حتى تلعب هاللعبة تعبث العبة. يعني المفروض أن الرجل أفرض أو المرأة قد إذا مر شوية دور على الصحبة يصير نوع من الملل مثلا، أو نوع من البرود الفتور بالعاطفة، لكن القرآن يقول لا تنسوا الفضل بينكم. ليش؟ لأن هاي المرأة أعطتك ما عندها، وانت أعطيتها ما عندها. كل واحد منكم لازم يلحظ الآخر أيام الفضل والمودة والمحبة، لا تروح حبا، لا تنسى. هاي أعطتك ما لم يظفر به أبوك أبوها منها، وانت أعطيتها نفس الشيء. العلاقة هذه علاقة حتى الأبو ما يحصل نظيرها، علاقة انسجام خلق لكم من أنفسكم. نبه لي. فإذا كان كذلك هذه هنا الرعاية. واحد يستشير يقول له يا رسول الله أنا لمن أطلب أخطب؟ أخطب المرأة الجميلة؟ يو لا، أخطب المرأة اللي عندها أموال؟ يو أخطب المرأة اللي عندها دين؟ قال له أظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة المتدين اللي عندها دين، دينها يحملها على رعاية الزوج، التضحية، الفناء من أجل الزوج، والزوج ينبغي أن يقابلها بالمثل، لأنه أنتم النواة اللي راح يتكون منها المجتمع.
النواة هي الأسرة، الزوج والزوجة وأولادهم، هاي النواة اللي راح يتكون منها المجتمع. إذا النواة صالحة المجتمع صالح، وإذا النواة فاسدة المجتمع فاسد. إذا الصاحب بالجن الله عز وجل يوصينا، وليش الوصية؟ جاية الوصية لهالهدف. يعني إذا طرأ على العلاقة فتور أو طرأ على العلاقة ما يوجب التشنج، مثلا شوية أكو تنافر بالطباع، لأن إحنا عندنا مع الأسف يعني ما نعالج الأمر من أوله، معالجاتنا كلها شو وقت تصير بالتالي نوقع بالنقرة، ومن بعد ما نوقع نفكر شلون نطلع. التبين الأول ما تقدر ما توقع بالنقرة، شلون يعني؟ يعني أكو اختيار، أكو دراسة، أكو آداب شرعية. أنت لو ترجع الآن إلى الآداب الشرعية اللي رسموها فقهاء المسلمين في اختيار الزوج أو اختيار الزوجة تستغرب، تقول أكو مكاتب الزواج هاي اللي صارت حديثا في أوروبا، هذه مو جديدة على الإسلام، بالعكس بالعكس الإسلام وضع مواصفات معينة وقالك شوية تأمل واختار، تخيروا لنطفكم في هذا، ما يختار ما يعني ما يلاحظ الانسجام، ما يلاحظ النسبة والتناسب، ما يلاحظ الأسرة مثلا، الأجواء اللي عنده، صار عنده شكم دينار وطارد راح قادالة مرة أوروبية وإجا لك تعال، هاي بحضارة غير حضارتك، تاريخ غير تاريخك، وضعك غير شكل ووضعها غير شكل. انت ما تقدر بكرة يعني هالفورة، هاي فورة الرغبة الجامحة خلتك ترتبط، بعدين اجيت هنا شفت هاي شكل اخر وانت شكل اخر، زين وصرت بناءك تثأر لكرامتك وطلقتها، وظلوا هالاطفال دول ما يدرون يروحون لامهم يظلون عندك ضحية. ليش ليش انت الحمد لله في بلد مسلمين والله عز وجل مكنك من أن تتزوج المرأة اللي تشترك وياك بعقيدتك وبأخلاقك ومواضعاتك. إذن أمور يعني ما يحتاج واحد يوصي بهن، كل واحد يعرفهن، أرجوك كل واحد يعرفهن. المسألة الإنسان يكون يختار ما يلائمه حتى بعدين لا يقع بالمصيبة، لا يقع بالمشكلة، لأن هذه مو علاقة عابرة. هاي لو علاقة عابرة سهلة، لكن هذا رح يكون أكو رباط. الرباط شنو هو؟ هذا الطفل، هذا الطفل تتأمل، هذا الطفل يريد يشوف أمه وأبوه منسجمين. إذا شاف الأم والأبو مو منسجمين تدمرت شخصيته. وين يطلع؟ يطلع لي برا للشارع ينشد المودة. وين بالشارع يلقى؟ يلقى دول اللي يبيعون مخدرات، يلقى هالمجموعة دولة من المجرمين القتلة، دولة قتلة، بس شلون قتلة؟ قتلة بأشد مما يقتل القاتل بالآلة، لا هذولا جاي قتلك بهدوء، اي نعم، جاي يخرب يدمر لأسرة، ومن بعد ما يدمر لأسرة، غريب والله العظيم. أنا أتخطر قبل كم سنة في أوروبا، واحد اجى سألني، انا جاءت اصعد الى السيارة وقال لي مولانا عندي سؤال تفضل. قال لي احنا هاي الدار اللي احنا بيها دار كفرة. قلت له ايه؟ قال لي يجوز لنا شوية نبيعهم شوية مخدرات. قلت له من رباك؟ وين تربيت؟ متشنت بدور المسلمين وبدور العرب، لا حد طاق جنسية ولا حد طاق هوية ولا حد طاق بيت ولا حد استقبلك ولا طاق ضمان ولا علموك، وذني كلهن سولك يا هنا. لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كي تجري مع المسلم ومع الكافر، يعني المستقلات العقلية، شكر المنعم واجب عقلا سواء كان المنعم مسلم أو غير مسلم. قلت وين رايح؟ ليش التربية؟ بعدين انت ترضى تشوف اخوك يتلوى، يتلوى قدامك على القاع من هالشم هذا. طيب الان هذه مسؤولية المجتمع كله، يجب ان تتكا يعني المجتمع باجمعه يتعاضد ويتكاتف على محاربة هذا الداء الخطر الوبيل
لانه صحيح احنا ما عندنا شوية شعور بالمسؤولية، لا، لكن ينبغي ان نحمل هذه المسؤولية، وبالذات بالبيت. الطفل لا تسببون الى ان يطلع لي برا يبحث عن المودة، حتى اذا الام والاب مختلفين لازم يبدون قدام الولد بانهم منسجمين، حتى الولد لا يشعر ان البيت محطم، لان هذا اذا طلع لي برا اندمر، واذا اندمر يعني اندمر الجيل. الان هذا الوباء، هذا الوبال، هذا القتل الذريع، المجتمع بأجمعه مسؤول عن محاربته، المجتمع بأجمعه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أبرز وجوه التعاون في مثل هذا المورد هو القضاء على هذا الداء الوبيب. طيب خلي نرجع للآية. إذن ذول الصاحب بالجن بها الآراء الأربعة. طيب انتقلت الآية الكريمة، تنبه لي هالنقطة، قالت إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هنا أكو بحث شوية مهم تنبه له. الاختيال شنو هو؟ المختال هو التياه الصلب اللي من يمشي أنت تشعر أن هذا ما كأنما يمشي على الأرض، كأنما يمشي على قلبك. ها؟ تتنبه لي زين، انت ملاحظ تعبير الآية الكريمة شقد شفاف؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يقول عباد الرحمن يمشون على الأرض، لكن دول اللي مو عباد الرحمن، عباد الهوى، عباد الغرائز، عباد الأنانية، دول وين يمشون؟ مو على الأرض، على قلوب الناس. ها؟ الله وكيلك من يمشي كأنه يمزق بقلبك. ها؟ هذا النوع، هذول هؤلاء الصليفين المتكبر اللي ما يعرف النبض الإنسانية، هذا مو من عباد الله، هذا متكبر صلي. الله لا يحبه يبغضه. الاختيال شنو؟ هنا البحث كالأبين الكيار. كان أكو عندنا هذا البحث يسموه لغة الجسم، بعدين صار علم هذا البحث، عبروا عنه علم الحركة الجسمية. علم الحركة الجسمية شنو؟ يعني أنواع المشي، أنواع التحرك، هذا إلى دلالات. أتخطر ممن كتب في هذا، أكو بيير دوشل من علماء الأنثروبولوجي، هذا صدر كتاب سنة 1952، كتاب علم الحركة الجسمية، أو هو نسميه كنسز. زين، علم الحركة، علم حركة الأجسام. علم حركة الأجسام شنو هو؟ يعني هذه المشية على ماذا تدل؟ يعني أكو عندنا نوع من المشي يدل على ماذا؟ نوع من المشي يدل على الكبر، كبر السن، من يمشي تشعر أن هذا مو عمره مو صغير. مو يقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. شاعر آخر يقول رمتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. يقول من امشي كان مثل واحد شاد الرجل بقيد، اسحب زحف، يعني الخطوه ما تكون طويله. واحد لا، من يمشي تشعر انه مو صاحي. الى دلاله على شيء، شنو هاي الدلاله؟ ينم عن ان هذا ثمل سكران. ما تخطر فد واحد يوم دخل على المأمون انشد هذا البيت، اذا ما احتشاها شارب ذو صبابة تمشت به مشي المقيد بالوحل. هذا المقيد ويمشي بالطين مشيته تكون ثقيلة. يقول هذا من يحتش الخمرة تثقل رجليه. مو أحد شعرانا أيضا يقول خفف طبعي شربها مثلما ثقل أو كذا أجفاني. فهذا يقول له إذا احتشاها كأنه يمشي مقيد بالطين، يمشي شلون يشلع رجليه. التفت للمأمون قال له والله يريبني وصفك لها.
هذا الوصف يريبني يا ظهرة مسويها. قال له والله ويريبني معرفتك لها. شاتش معرفتك لها يبدو أنك تعرفها. فأكو منها أنه هذا إلى دلالة. شنو هاللون من المشي إلى دلالة على أن هذا مشي غير صاحي، مشي سكران. أكو نوع من المشي يعبرون عنه الرمل. مر عليك أنت أن النبي صلى الله عليه وآله لما إجوا الصحابة يعتمرون رضوان الله عليهم، لما إجوا للعمرة النبي قال لهم من تمرون بين الصفا والمرء أرملوا. شنو معنى أرملوا؟ يعني شوي أركضوا سرعوا. ليش؟ لأن قريش كانوا يقولون أن هذا الرجل لما راح إلى المدينة تمرض هو وأصحاب المدينة بها حمى، صارت وجوههم صفر، عافوا مكة، مكة أصح، فدول مرضى نقدر نطب عليهم بربع ساعة نتعشهم. النبي قال لهم لا، أظهر القوة، تجلدوا أمام أعدائكم، ارملوا اركضوا حتى يشعرون أنكم أقوياء. ولذلك تلقى عندنا يستحب الآن بالسعي يمر إلى مكان يرمل يسرع. هذا الرمل يسموه نوع من أنواع المشي يعبر عنه بالرمل. طيب، نوع من أنواع المشي يسمى الخبب. نوع من أنواع المشي يعبر عنه بالخبب، يعني إلى صفة معينة. فستجينا الدلالات. أكو عندنا نوع من المشي يعبر عنه الخيزلة. هذا مؤشر أبو الطيب المتنبي بقصيدة المقصورة. ألا كل ماشية الخيزلة فداء لماشية الهيدبة. مطلع القصيدة. الخيزلة يمشي يتكسر، يعني مثل مشية النشاء، كأنه أكو بعض الشباب لما تشوفه تبكي على الرجولة، يريد يتشبه بالمرأة، والله تبكي على الرجولة الضائعة. عند هذا تقول له يا أخي أنت رجل الله منحك الطاق صفات، نعم، والمرأة الطاقة صفات، خليك ضمن ما منحك الله. هذا اللون من التخنث والتكسر ما يؤدي بيك إلى الرجولة، هاي الخيزلة يسموه. هذا اللون من المشي يعبر عنه بالخيزلة. ولذلك يقول الرسول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تلقاها مثلا رجل من هالنوع وامرأة تلقاها كربست روحها بفنطر وقامت تطرد طارد منا ومناك. ها وليش؟ وين العفاف؟ انت جمالك نعم بالعفة وبالخلق وبالاتجاه وبالحياة، هذا يفعل فعل في نفوس الآخرين. فالتشبه المفروض أن هذا النوع من المشي، هذا النوع من المشي خاص لهالصنف، ونوع من المشي خاص للصنف الآخر. في الخيزلة هو المشي اللي بيتكسر، والهيدبة احنا نقول يهدب، ماكو نعبر عن الخيال، يقول هذا يمشي عنده هدبة مثل ما يقولون. من هالنوع هذا الهيدبة. طيب، وهي هاي القصيدة أبو الطيب والله رائعة جدا، رائعة هي هاي، عندما تقرأها قصيدة هي هاي. بس والله مع الأسف هذا الرجل كانوا يضطروا إلى أن يمدح، يعني يتكسب وهذا ترى مو بس هو، يعني ما طول مرت بالموضوع. مع الأسف إحنا أدباءنا وحملة الفكرة عندنا ما نكرمهم هم بمكانهم، مو هو بمكان نكرم للعلم او نكرم للادب باعتباره اديب او عالم، نجي نكرم علمه او نكرم ادبه. لا، اذا شخر علمه او ادبه علما للجبابره يطو هديه، اذا شخر علمه للاخرين او شخر ادبه يطو هديه. اما اذا كان الادب مترفع، اذا كان الادب رحم الله بعض ادبائنا يقول وما عكفت بقرباني على صنم أكرمت شعري لأهل البيت قربانه. الواقع أن إحنا ما نكرم أدبائنا، وما يعني تلقى أديب لامع يدور على الرغيف يجوز ما يلقاه، أو تلقى رجل علم
إذا ما يجامل فلان أو يطارد فلان ما يادوبك يالله يدبر مثلا أمور معيشته. ليش؟ العلم حري بأن يكرم، الأدب حري بأن يكرم. على الموضوع أعود، على العموم أعود للموضوع. إذا أكو أنواع من المشي، وأعتقد هذا المعنى اللي يقول إلى دلالات، هذا بيير دوشيل يقول مثلا إلى دلالة تنم عن الشيخوخة، إلى دلالة تنم عن الذكورة والأنوثة، إلى دلالة تنم عن قضايا فسلجية، إلى دلالة تنم عن قضايا نفسية. يقسم الدلالات للمشي، كل نوع من أنواع المشي. وإذا ترجع ترى هذا مو جديد على تاريخنا، علمائنا تعرضوا له هذا المعنى. وأتخطر في زاد المعاد لابن قيم الجوزية عند يقسم المشي إلى 10 أنواع. نعم، كل نوع من أنواع المشي إلى دلالة خاصة. طيب الاختيال شنو؟ الاختيال هذا اللي ذكرته إليك، أن واحد صلف تياه متكبر يشوف نفسه أكبر من الناس، إذا مشى يقوم يختال، ولذلك هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وآله سافر يوم أبو دجان الأنصاري، أبو دجان الأنصاري نازل للحرب وهو من الشجعان، شاف يمشي يختال بمشيته، قال إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا هنا. هنا لا، الله يحبها. ليش؟ لأنك أنت بهذا جاي توحي للأعداء، لأعداء الإسلام، بأنك غير مهتم بهم، ما متنبه لهم. هذا دليل على القوة هنا، وإلا هاي المشية الله عز وجل يبغضها. مو يقول أبو العلاء المعري، سر إذا استعطى في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، خفف الوط ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذا خدك المصعر اللي شايله مملوء اختيال، ترى تدوس على خدود مثلك، ترى هذا التراب اللي تمشي عليه خدود وعيون وتغور ووجوه كريمة كلها راحت تحت التراب، وستروح انت ايضا راح تروح وغيرك راح يروح، وكلكم ستنتهون الى هذا التراب. ويلا الحقيقة المرة هاي، الحقيقة المؤلمة. هذا المتكبر المتعجرف يقول له انت من تمشي لا تمشي على رؤوس الناس بهاللون من الاختيال، لا خليك تمشي تمشي رويدا رويدا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شو تقول الآية الكريمة الأخرى؟ واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. زين، إذن الاختيال شنو هو؟ هو عبارة عن المشي اللي يعبر عن تيه، عن صلف، عن تكبر. شنو معنى هذا؟ يربطون المفسرين بين هذا عقب الآية وبين صدرها، يقولون هذا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يقولوا لعامل ذولا اليتامى المساكين أبناء السبيل جيرانك زوجتك، عاملهم باللطف بالإنسانية، لا تصير مختال فخور. طيب من بعد هالإلمامة البسيطة بمكارم الأخلاق في الآية، خلي نرجع إلى الجوار. الجوار اللي الآية تقول والجار ذي القربى والجار الجنوب، شنو معنى؟ أكو مرة عدنا جوار عفوي ومرة لا عدنا جوار بتعمل. شلون يعني الجوار العفوي؟ الجوار العفوي هذا أنا يجي واحد بصفي يشتري لبيت بصفي صار جاري، أو أكو عندي قطعة أرض بصف واحد أجي أبنيها صار الجارة. هذا تترتب تلقائيا حقوق الجوار تترتب عليه اللي ذكرتها إليك. مرة لا أكو جار بتعمل، جوار يعني إجارة بالمعنى الثاني، يعني أجي أنا أستجير بيك، نبه، أجي أنا أقول لك أنا ترى مطلوب أو أنا معرض إلى خطر وبيتك بأمان إلي، ها؟
هذا المعنى حتى للمشركين ضمن الإسلام. للمشركين مو، وإن أحد من المسلمين استجارك، من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني إذا واحد الآن حتى إذا مشرك يجي يستجير بالمسلمين، يتعين على المسلمين أن يجيروه يوفروا له أمان ويدعوه إلى الإسلام باللطف، إن قبل فبها، إذا ما قبل ما يشيء إليه، يطلعوه للمكان اللي يأمن به، يوصلوا المكان اللي يقولهم أنا أمنت، روح ما عندنا شغل عندك بعد. ها؟ فإذا كان المشرك إذا طلب أن يجار يجار، ما رأيك مسلم ويجي يطلب أن يجار؟ قطعا بطبيعة الحال بطريق الأولوية يجار. زين، هذا المعنى هو عريق في حضارتنا. مستوى هذا قلت لك أنا سبق الموضوع أشبعته، هذا الموضوع مو موضوع جديد علينا. احنا لما ترجع إلى تاريخنا، تاريخنا به من هالناحية مفاخر، يعني أن كان اللي يستجير بهم يموتون دون هم وأطفالهم وعيالهم ويضحون بأموالهم، فهكذا كانت سيرتهم. هاي في صميم تاريخ العرب من الأمور الاجتماعية المتوارثة حماية الجار، حتى اللي يعيش ما بين أظهرهم يتخلق بأخلاقهم. ويقول الشموأل تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل. إذا المرء لم يدنش من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. طيب، إذن الجوار معنى عريق في حضارتنا. وبعدين لما جاء الإسلام، المشرع الإسلامي أكد هذا المعنى وركز بالنفوس وأبطل الجار حقوق كثيرة. انطلاقا من هذا المعنى، نلاحظ أن مسلم ابن عقيل سلام الله عليه لما دخل إلى الكوفة، أول ما راح إلى بيت المختار، المختار ابن أبي عبيد نزل عند مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، مبدئيا نزل عنده، لكن لما بدأت الأزمة تشتد وبدأ الوضع نعم يصل إلى درجة الجيد، بعد شاف المكان هنا ما مناسب، الأنشب وين؟ الأنشب ينتقل إلى دار هاني ابن عروة. هاني ابن عروة رضوان الله عليه صحابي، هاني ابن عروة صحابي لأن عمر 89 سنة. هاني ابن عروة عندما قتل عمره 89 سنة، وكان من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه في غزواته في حروبه. وهاني ألفت نظرك، ترى يزار كما يزار باقي الشهداء. لاحظ الشهيد عندنا الأول، وعندنا مجموعة من كتب المزارات بها زيارة خاصة لهاني، يزار بها كما يزار الشهداء. معظم كتب الزيارات يزار بها، موجودة زيارة إلى خاصة في أعمال الكوفة، ضمن أعمال الكوفة يذكرون زيارته، مما يدل على أنه كان موضع رضا عند أهل البيت واعتزاز. والحسين سلام الله عليه ترحم عليه ثلاثا لما بلغه مصرعه. زين، في هاني نزل مسلم في داره، وهاني كان رئيس مراد، وهاني عند قبيلة من القبائل الضخمة في الكوفة. وترى لنكون احنا شوية يعني نحمل الامر فوق ما يحتمل، فنتصور ان مراد تخلوا عنا، لا ما تخلوا عنا، لكن المصيبة ان اللي خدعهم منه شراح القاضي، هذا هو اللي خدعهم. وإلا هاني لولا موقف شراح عشير تطوقت القصر، قصر الإمارة طوقوه، اجوا الى القصر، اجى عمرو بن الحجاج
عمرو بن الحجاج عند بنت رويحة زوجة ثانية، فإجا قال هذه شيوخ ورؤساء مدحج، احنا لم نترك جماعة ولم نخلع يدا عن طاعة، وقد بلغنا ان صاحبنا قتل. تفت عبيد الله بن زياد الى شريح قال له طب شوفه، هي القصة شنو؟ القصة منذ دخل عبيد الله بن زياد الى الكوفة بدأ يراقب، يشوف ان هاني مو كثير التردد على المجلس، سألهم قالوا ما لي لا أرى هاني. هاني كان خلال هالفترة منشغل، يجون الجماعات يطبون على مسلم، بعضهم يشتري أسلحة، بعضهم يبايع، متهيئين لقتال الأمويين، فكان مشغول بهالأجواء. وكان عند وعكة، قالوا له عند وعكة مريض، قالوا زين أنا أروح ليه؟ وقالوا له عند شريك أيضا شريك مريض، قالوا زين أنا أعود شريك وأروح إلى هاني أشوفه. وبالفعل إجا ليعود شريك، وشريك كان يتصور أن هاي فرصة يطلع بها مسلم يضرب عنق عبيد الله بن زياد، وهذا أسلوب أهل البيت ما يرغبوه أبدا، هذا مو أسلوب رجال أن يجي أغدر لي بواحد من وراه، لا، هذا يوم أكاف حاج لي وجها لوجه، هاي الرجولة. أما أجي لي وهو غار، ها هذا أسلوب جبناء مو أسلوب الشجعان، هذا أسلوب يأباه أهل البيت أبدا. وقالوا له للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، دولة ربه ومدرسة علي بن أبي طالب، قالوا له للإمام أنت شو تشتري درع بس للصدر مو درع كامل، ليش؟ أنت ما تخاف يجيك واحد من ورائك يطعنك؟ قال لا، أبقى الله علي إن أبقيت عليه حتى يصل إلى ورائي. نعم، ويقدر يصل، ها أنا واجه وجها لوجه وما ألتف، لا أهرب، ما أهرب من واحد ولا أتبع هارب، الهارب ما أتبعه، بس الهارب بالحرب ما يتبعوه، مو واحد غار يجول لي وهو غار. نعم، ويقتلون، لا، هذا المعنى تأباه أخلاق أهل البيت. مش يقول مسلم، يقول الإيمان قيد الفتك، ولا كان مو صعب على مسلم يطلع يضرب عنقه أبدا، هذا المعنى تأباه الرجولة. فلما إجا قام هذا شريك ابن الحارثة يردد الأبيات، ما الانتظار بسلمى لا تحييها، كأس المنية بالتعجيل تشخيها، هل شربة عذبة أسقى على ظمأ، وإن هلكت وكانت ميتتي فيها، فإن أحست سليمى منك داهية فلست تأمل يوما من دواهيها. أبيات اللي كان يرددها مهران غلام عبيد الله بن زياد تنبه شوية، قال أخذ بيده قال لكم قوم يأتمرون بك، طلعه في الاخر يلح عبيد الله بن زياد على ان يجي لأهاني، الى ان دخل عليه. لما دخل عليه قال له ما هذه الامور التي تربص في دارك لامير المؤمنين؟ قال له ما الامر؟ قال له انت جئت بابن عقيل وجمعت له الرجال والسلاح وظننت ان ذلك يخفى علي؟ قال له انا ما جبته، هو اجا دخل عندي. لما تحكي احكي بشكل دقيق، انا ما رحت جبت له، تعال، هو اجى، ولما اجاني لزمني من دخوله ذمام، هذا رجل استجار بي او نزل الى داري ضيفي لازم احترمه. قال له ائتني به، قال لا والله لا اتيك به، قال له والله لتأتيني به، قال له ان علي في ذلك العار والخزي، ادفع اليك ضيفي وجاري ورسول ابن رسول الله، وانا كثير الاعوان صحيح الساعدين، والله لو لم يكن لي عون لقاتلت حتى اقتل دونه، والله لو كانت رجلي على طفل من اطفال محمد آل محمد ما رفعتها ولو انقطع حتى تنقطع. قلت من عندي اسلمك جاري؟ قال لا بد من ان تأتيني به او تضرب عنقك. قال إذا تكثر البارقة حول بيتك حول دارك؟
قال واله فتاه عليك، أبي البارقة تخوفني ادنوه إلي. أدنوا طب يعني أخذ على حين غرة، ما لا يا سلاح لا هاي، وإلا هاني يموت. وفعلا نازع بعض الشرطة أراد يأخذ سيفه، نازعوه تكاثروا عليه وأمسكوه من رأسه وأقنعوا بوجهه إلى عبيد الله، فاستعرض وجهه بالشوط حتى أدماه. قالوا انقوا حبسوه داخل البيت، وإجت أحاطت مدحج بالبيت. لما أحاطت بقصر الإمارة قال للشراح اطلع اطلع وخبرهم. طلع شراح قالوا انتوا ليش هذا؟ هذا رجل صاحبكم ما بي شيء أبدا، والأمير مؤدب حبس مؤقتا وراح يطلقه. أنا ما أريد ما أقدر في واقع الأمر، أنا مو على مشارف ذلك العصر حتى أحكم شنو كان الروح اللي كان شائد آنذاك أو الأجواء، بس الظاهر أن شرف خدعهم. ولما خدعهم رجعوا وبقي هاني بالسجن إلى أن قتل مسلم. مسلم طلع، وسبب طلعته أن استعجل الخروج لأن ألجأ مجيع عبيد الله ابن زياد على أن يطلع بغير الموعد. ترى الموعد اللي كان لنهضة مسلم مو يوم طلعت، لا، الموعد اللي كان لنهضته بعد هذا بأيام. فإن فوجئوا طلع مسلم، دول 300 اللي صلوا وراه مو من الناس اللي كانوا مرتبطين وياه بعقد بيعة، لا، يعني لن حمل بتعبير آخر لن دب باللوم على عواتق وناس لم يفعلوا شيء، وإلا دول مع ذلك لاحقوا بالحسين المجموعة. على العموم فوجئوا، النهضة كانت قبل الوقت المحدد، وجيء بمسلم من بعد ما كبشوا عليه دار طوعة وجابوا أدخلوا على عبيد الله. رفع عبيد الله إليه رأسه ليراه، الحرس يقول له سلم على الأمير، قال اسكت ويحك، ما هو لي بأمير. تفتل عبيد الله قال له سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. فقال له مسلم إني لا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر خلقه، وبعد فإنك لا تدع سوء القتل وقبح المثلة ولؤم الطوية ولؤم الغلبة وخبث الطوية لأحد أولى بها منك. قال يا عاق يا شاق، أتيت إلى الناس فخرجت على طاعة إمامك وألقحت الفتنة. قال الفتنة ألقحها أبوك عبد بني علاج، واللي شق عصى المسلمين معاوية وابنه يزيد. قال منتك نفسك أمرا حال الله بينك وبينه وجعله لأهله. قال ومن أهله؟ قال أهله أمير المؤمنين يزيد. قال رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال أو تظن أن لك في الأمر شيء؟ قال والله ما هو الظن ولكنه اليقين، مو ظن، لا لا، الأمر أعرف أنه الأمر أمرنا. فأخذ يشتم مسلم ابن عقيل ويبهته، قال يا عدو الله اقضي ما أنت قاضي، خلي عنك هذا لسان الشباب والشتم اقضي. صح عاد عبيد الله بن زياد، أين الذي ضرب مسلم شفته بالسيف أو ضرب وجهه بالسيف؟ جابوا له بكر ابن حمران. لما جيء ببكر قال له خذ أنت وخذ ثارك من عنده، اصعد به إلى أعلى القصر. مسلم كان موثق مشدود اليدين وقد أمسكته الجلاوزة، وصعد بكر ابن حمران وبيده السيف وتوجه أصعد إلى أعلى السطح واخترط سيفه. قال له أنت الآن، نعم أنا ما راح أبعد عنك، تولى قتلي، بس أريد منك لحظات، طيني لحظات، أريد أن أصلي ركعتين. فعلا صلى ركعتين، يريد آخر عهد بالله. وين توجه؟ توجه إلى زرود.
منو كان بجرود؟ كان بجرود الحسين بالطريق، هو ويا منو ويا آل عقيل قاعدين. توجه مسلم صاح السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك أبا عبد الله، إن ابن عمك بين أيدي القوم. يقولون المؤرخين الحسين كان قاعد قام قائما على قدمه، قال عليك السلام يا غريب كوفان. أخذ مسلم إلى أعلى السطح، أخذ سيفه ضربه ضرب لم تعمل شيئا، قال أوفى أوما في خدشة مني، وفاء لدمك أيها العبد. عند ذلك ضربه الضربة الثانية فسقط رأسه عن بدنه.

ناخذ صلة. الحسين عهد ويا إله السلام إلى أن جاء الأعرابي تخب به ناقته، وقف على خباء علي الأكبر، سأل علي الأكبر قال له ما تريد؟ قال له أريد خباء الحسين. قال له معي أنا ابنه هلم معي. أقبل مغم كان الحسين جالسا بين آل عقيل، قال أبا عبد الله إن عندي خبر إن أحببت أن أحدثك به سره وإلا جهره. أدار الحسين وجهه قل ما دون هؤلاء القوم شر دول أهل بيتي.

بالأشواق وينادى هنا هذا جزاء من أصل أمير الحسين. قام مختنقا بعبرته تلقته يتيمة لمسلم تعلقت بثيابه

معك وينك حال البعد بيني وبينك.

منك إلا ميوبك يا عدم الوثوق بعمها كلا ولل وجد المبرع فيها. الحسين انكسر انحنى على الطفلة يمسح على رأسها يقولها بني انا ابوك بناتي اخواتك. اقول لا ابا عبد الله ان عطفت على يتيمة واحدة ليتك ترى يتيمتك لما وقعت عليك واحتضنتك. اذار الابو يا ناشخي

0: اخواني شوية خلينا نتوجه الى الله عز وجل. عندنا مرضى وعندنا ذو حاجات واحنا في رحاب الله عز وجل نتوجه اليه نطلب منه وكرمه. اللهم انا نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اقض حوائجنا. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: يا حسين، إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبدا، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.
2: حلوا بيارغهم،
3: حلوا بيارغهم،
2: ذبوا عمايمهم.

عزم حبي من هيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة صدقي يا صحبتهم صدقي يا لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم

0: الظاهر يا بنت علي باكر قللها بن ظاهر يا بنت علي باكر اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها
1: اذاعه جامعه المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: يا هلال محرم
3: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياته.

لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

حيدر فخرها لطف ذخرها حيدر فخرها لطف ذخرها من يوم صفين أنصار الحسين لطف ذخرها لطف ذخرها حيدر فخرها ليه

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.
1: خادم على بابك خليني خدمتك شفاع تنجيني.
0: برنامج وجوه الخدمة. هذا البرنامج من إعداد وتقديم أسامة العابدي، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهر محرم الحرام تتجه الأنظار إلى المواكب الحسينية ومجالس العزاء ومسيرات العاشقين، لكن هناك وجوها أخرى تعمل بصمت وتبذل الجهد والوقت والعطاء خدمة للإمام الحسين عليه السلام وزائريه الكرام. في برنامج وجوه الخدمة نسلط الضوء على هؤلاء الذين اختاروا أن يكون مكانهم في ميدان الخدمة، يقدمون المأكل والمشرب ويساهمون في خدمة المعزين وحتى الزائرين، ويقفون إلى جانب القوات الأمنية والكوادر الخدمية التي تؤدي واجبها ليلا ونهارا. ضيفنا في هذه الحلقة ناشط مدني وإنساني طالما ما عرف بمساعدة العوائل، وفي شهري محرم الحرام وشهر صفر يقدم الخدمة للمواكب الحسينية والزائرين. فرحبوا معي بضيف الحلقة الأستاذ أمير وليد. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا ومرحبا بك وبإذاعة جامعة المستقبل والمستمعين، وعظم الله أجوركم وأجورنا بشهر محرم، شهر الأحزان، شهر الأخلاق، شهر التسامح والتعافي، شهر
0: أحسنت.
1: شهر اللي تنظف القلوب به إن شاء الله،
0: أكيد، ونتمنى استمرارها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إذن عظم الله لك الأجر أستاذ أمير، ولجميع مستمعي إذاعة جامعة المستقبل. نذهب بفاصل ومن ثم نعود لنخوض غمار هذه الخدمة ووجوه الخدمة، كيف قدمت الخدمة وكيف استمرت بذلك.

0: تنظر إليه تنظر إليه
1: شنو؟
0: الله لو شفت واحد حزن برسومه، لو شفت

0: بيها ما
1: تقروها.
0: لو شفت واحد حزن برسومه وعلى طول السنه.
2: اول ما يطرق في كل شيء عندما يحمل الخادمه كاسا من الماء او ما يسمى بالشاي فيقول شاي ابو علي. هذه اول الخدمة التي تقدم للمعزين وللزائرين. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ أمير.
3: أهلا
2: وأنت اليوم تحل ضيفا في إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج وجوه الخدمة. السؤال، شكرا لك، كيف بدأت رحلتك مع خدمة الإمام الحسين عليه السلام، وما الذي يدفعك للاستمرار فيها عاما بعد عام؟
3: الصراحة هي منذ الطفولة، يعني مو جديدة، منذ بدايتنا تعودنا أنه أهلنا يعلمونا هذه المراسيم والشهر الأحزان اللي الرايات تتعلق فوق البيوت والمجالس الحسينية.
2: شو وقت احنا على مود نسولف وحدة وحدة، شو وقت بديت تحضرون الرايات لاستقبال شهر محرم الحرام؟
3: يعني احنا نبدي قبل 10 أيام تقريبا. الحجية الله يحفظها تبدي تجهز هذه الأمور، طقوس محرم
2: ويطول عمرها.
3: الله يحفظكم.
2: نعم.
3: تجهز طقوس شهر محرم وتبدي تعرف أيام شهر محرم من الأول إلى العاشر. كل يوم مخصص إلى إمام عليه السلام. عليهم السلام عفوا جميعا.
2: نعم.
3: فيومية تشوف أكو ثواب، أكو شيء بالبيت، يلبسون السواد احتراما وتقديرا إلى هذا الشهر الفضيل.
2: نعم.
3: شهر الحزن، شهر العزاء،
2: بدينا
3: نحضر هذه الأمور.
2: نعم.
3: أنا اليوم جايك بالطريق والحجية أسكون الجهاز أشوف لك، جبت القدور، جبت البريمزات، لأن باكر عندنا طبخ إن شاء الله.
2: ما شاء الله، الله يوفقكم ماجرين.
3: الحمد لله خدمة سيد الشهداء تنطينا الرزق، تنطينا الطاقة، تنطينا الأمان، الثقة.
2: نعم.
3: فهذا نهج الحسين عليه السلام.
2: زين، أنا اليوم أسأل سؤال لأمير.
3: نعم.
2: أمير، أنت عرفت بأنك ناشطا مدنيا وإنسانيا.
3: نعم.
2: كيف وازنت بين أنه مساعدة العوائل الفقيرة وبين الخدمة الحسينية؟
3: هي العوائل المتعففة مساعدتها بدأت يعني من سنين، مو هسه.
2: نعم.
3: فأحنا بشهر محرم كنا مثلا المواكب مثلا نقدم، نقول فرضا 500 ألف، نفرض مثلا هاي 500 ألف مخصصة للموكب.
2: نعم.
3: 500 ألف راح نقسمها بالنص.
2: يعني عندك موكب.
3: عندنا موكب.
2: عندك موكب.
3: عندنا موكب.
2: إضافة إلى عملك هاي تفتر به.
3: نعم.
2: المواكب.
3: نعم. نعم نعم. فالموكب احنا نتشارك تعرف.
2: نعم.
3: ونجمع وكذا.
2: يعني انتم مجموعة من مثلا
3: مجموعة.
2: الشباب او
3: نعم.
2: شباب؟
3: مجموعة. نعم مجموعة. نقدم هذه الخدمة لزوار ابي عبد الله الحسين، وخاصة في هذه العشرة ايام.
2: نعم.
3: واخر 10 أيام من الزيارة، وتبقى الايام هذه المباركة اللي بين العشرة ايام لحد الاربعين، الزيارة الاربعينية، احنا نساعد العوائل المتعففة.
2: حلو. شنو نوع الخدمة اللي قدموها؟
3: بالزيارة لو بالمواكب هسه حاليا؟
2: بالمواكب حاليا.
3: لأن بالمواكب حاليا
2: نقول نتحدث عن أول 10 أيام من شهر محرم الحرام.
3: نعم.
2: شنو الخدمة اللي يقدموها؟ ويا ريت تبدل هيدفون بالعكس.
3: نبدل.
2: تستمع زين. أوكي.
3: نعم.
2: شنو نوع الخدمة اللي تقدموها يا أمير؟
3: نوع الخدمة اللي نقدمها الطعام. تنظيف الشوارع.
2: حلو.
3: مشاركة بتنظيف بعد ما تطلع المواكب.
2: أي.
3: تخلص احنا بشارع الإمام علي.
2: شباب. كم عدد فريقك تقريبا؟
3: تقريبا احنا بينا 12 شخص.
2: حلو انه ثقافة انه بعد ما تنتهي المواكب الحسينية وانه يساعدون البلدية او البلديات انه برفع النفايات او
3: من النفايات اللي موجودة بالشارع، كاسة المي، الطفل تعرف يشمر قشر الموز.
2: حلو.
3: العصير كذا، كوب الشاي. فاحنا نجمع هاي النفايات ونخليها بكياس، والبلدية راح تجي بس تشيلها. ترفعها. تبقى عندنا التوزيع يوميا، نوزع الشكل مثلا تمن وماش. تمن وروبا، برياني، عصاير، آيس كريم، تشبس، حتى تشبس نوزع، ماكو شيء بنوزع. طبعا بدعم مو بس من عندنا، هاي بدعم من الأخوة،
2: مثل
3: جنابك، مثل جناب شركة أو
2: ها يساهمون وياك،
3: يساهمون ويانا،
2: يساهمون وياك، مو فقط أنه عليكم.
3: لا لا، الأخوة الأصدقاء هم كلهم مساهمين بهذا العمل، داعمين. أكو
2: أنا اليوم مثلا شاهدت أنه سيارة شاحنة كاملة ما تشوس بصراحة.
3: توزع.
2: أي. حلو أنه ينوعون وما شابه ووزعت على الأطفال وما شابه.
3: كوني مدير أعلام شركة سند لإنتاج شبس. كل محرم مدير الشركة يقول ليش قلت تريد تأخذ شبس للمواكب أخذ.
2: هذا خوش إعلان.
3: لا والله مو إعلان.
2: الله يوفقكم. لا ما لا با عبد الله فدوة.
3: أي.
2: حلو أنه يساهم.
3: يساهم إيش قد تريد شبس يقول لي أخذ.
2: زين.
3: وما يقبل ننزل اسم الشركة أو إعلانش نهائيا.
2: حلو.
3: وزعوا خلاص.
2: هاي خلال الخدمة.
3: خلال الخدمة.
2: جيد. زين سؤال آخر يا أمير. الكل يعرف أنه حجم المواكب اللي تخرج بشوارع الحلة سيما في مركز المحافظة.
3: نعم.
2: منتهي من عندها الأقضية والنواحي لكن مركز المحافظة هو الثقل الأكبر.
3: نعم.
2: الصوب الكبير والصوب الصغير وكو حتى من أقضية ونواحي تجي عالية. هذه الأعداد اللي توصل لهذا الأماكن هو لو يمي بن إدريس مو يفلون المواكب.
3: نعم.
2: لو سيد علي بن طاووس.
3: نعم حسنت.
2: الثقل الأكبر يمكن يم ابن إدريس.
3: ابن إدريس هي المقر الرئيسي.
2: مقر المركز. الرئيسي. أنت تخدم هناك شفناكم.
3: نعم.
2: زين. هاي الأعداد شلون تتعاملون وياها؟ أكو تنسيق بينكم بين هيئة المواكب الحسينية لو شنو؟
3: والله سبحان الله لا عندنا نسق ولا عندنا تنسيق. إحنا عندنا مباشرة يعني ماخذين الأذن من هيئة المواكب الحسينية.
2: نعم.
3: وعندنا شهادة تأسيس للموكب.
2: حلو.
3: موكب مؤسسة جسر التواصل.
2: نعم.
3: فمن خلاله احنا نقدم خدمه والناشطين والشباب اللي قادرين يقدمون عمل ندخل يفتحوننا يشوفون السياره مليانه اكل نوقف بمكان حتى ما نسوي يعني
2: ارباك
3: او كذا
2: هلو.
3: ونخلي العالم تتكوم على التوزيع تعرف هاي الاطفال اتفت شيء مهم
2: طبعا
3: فصار شيء سنه عن سنه يختلف يتطور الامر
2: نعم
3: فالحمد لله ما عندنا مشكله القوات الامنيه متعاونه
2: هو انا بدي اسولف على هذا الموضوع القوات الامنيه انا هم دونها هنا قبل بدء الحلقه
3: نعم.
2: او قبل ما توصل انا نعم. اتصلت بك هاتفيا قلت لك استاذ امير وين وصلت قلت لي قريب لانه نعم. الموكب مثلا قاطع
3: أيوة الطريق
2: وهذا ازدحام يعني هو خارج يعني نعم. هو اكيد ايام ابا عبد الله فاكيد مستقبل
3: نعم.
2: كل شيء
3: نعم.
2: قلت لي انه هذه اليومين القادمين خاصة بالقوات الأمنية يعني شلون خاصة بالقوات الأمنية ما فهمت أنه يوم أكو تقديم خدمة مختلفة
3: يوم السابع من شهر محرم
2: نعم
3: يوم سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام ساقي عطاشة كربلاء
2: نعم
3: احنا هذا نخصصه لقواتنا الأمنية الأبطال غدا إن شاء الله الساعة 10 مساء سيتم توزيع أكبر وجبة عشاء على قواتنا الأمنية في شارع الإمام علي وابن إدريس هذه وجبة العشاء مقدمة بتعاون قواتنا الأمنية أيضا هم داعمين هذه
2: حلو.
3: هذا الطبخ والوجبة من ضباط ومنتسبين وشركات داعمة هذا العمل
2: نعم.
3: وإن شاء الله أنا راح أكون متواجد به لدعم قواتنا الأمنية لأن هم اللي مفرين الحماية للمواكب والمواطنين
2: يعني باكر راح تكون الوجبة العشاء مو
3: نعم
2: مخصصة فقط
3: للقوات الأمنية.
2: الأمنية
3: فقط
2: اللي هي تقوم بتأمين شارع الإمام علي شارع الـ الـ الـ الـ باب المشهد وهاي الشوارع المؤدية إلى
3: ابن إدريس
2: إلى فلكة ابن إدريس
3: هاي الشوارع الأفراش أي شخص فرد من الأفراد الأمن احنا راح نقدم له
2: حاسبين حسابكم والعدد وكذا
3: ما يهمنا العدد
2: غطوا العدد كله إن شاء الله
3: احنا مغطين عدد كبير إن شاء الله
2: حلو لطيف زين يسأل سؤال أمير مالكم هاي المبالغ إنه دا صرفون على هاي الأعداد الكبيرة دائما هاي ما تثار في شهر رمضان المبارك يقول لك مين دا تطي للعوائل الفقيرة ويثار في شهر محرم الحرام وبالتحديد في 40 يتبي عبد الله الحسين يقول لك هاي المليارات مين دا صرفوها أنا أسألك سؤال
3: نعم.
2: أمير أنا أعرفك أنت بالله رجال ابن خير هو منتهي من عده وكل خدمة الحسين إن شاء الله هم ولد خير لكن هم الطبقة الفقيرة اللي هي دائما تقدم الخدمة خلينا نكون واقعيين
3: أحسنت
2: أسأل سؤال أنت من دا تصرف
3: أول
2: لأن أنا دا أشاهد إنه سيارات توصلت مرحلة سيارات من من من مثلا من العصير والكيك وما شابه وتشبس وغيره وهاي وتمن اليوم شوف الشاحنة تمن جبتوها موفقين طبعا أنا بحكم طبعا قد يسأل سائل من مشاهدي إذاعة جامعة المستقبل سواء على الإذاعة أو مشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب وحتى الانستغرام أنه مين تعرف لأنه أنا دا أشاهد أنا شغلي أو برنامجي اسمه هو وجوه الخدمة طبعا تحية طيبة للزميل حيدر تشلب الذي اختار هذا الاسم ولكل الزملاء في إذاعة جامعة المستقبل، وأيضا نرحب بالزميل قيصر الجراح الذي انضم أيضا في استوديو الإخراج أو في غرفة الإخراج مع الزميل عرفان العبدون. أنه أنا دا أشاهد وإحنا دا نختار هاي الأشخاص، وأكد علي الزميل حيدر الشلبي اللي هو أيضا مدير برامج وأنا استانس جائما يعني برأيه، يقول استهدف الناس اللي تقدم الخدمة، مثلا أبو النقار، أبو الدمام،
3: نعم،
2: لشغل المولدة للموكب،
3: نعم،
2: ليشيل النعش أو
3: نعم.
2: ما شابه،
3: نعم.
2: هاي الوجوه مغيبة، لذلك استهدفناهم اليوم وين؟ في البرنامج، فلذلك وجودك مو اعتباطي.
3: على رأسك.
2: فسولف لي هاي المبالغ منين تجيبوها وتصرفون على المواكب الحسينية؟ أنا ما أريد هسه الإجابة، الإجابة تكون بعد هذا الفاصل. إذا نروح الفاصل مع عرفان العبدون ومن ثم نعود.

بجدمه يا يبوسه بجدمه العجائب سبعة ندريها خدمتك زادت عليها السبعة تعجبت بيها عجيبة الخدمة

0: عذرا إن كنت لا أملك إلا الكلمات، فأنا لم أتدرب في ساحات الأشعار، لكنني أعرف أن القضية الحسينية ليست قضية سهلة، وكل ما يطرح فيها صعب، ولكن نحاول بين تارة وأخرى أن نوصل هذه الأفكار وهذه القضية بطريقة سلسة ليعرف العالم أجمع مدى المظلومية التي وقعت على الحسين وآل الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيدي ومولاي، السلام عليك أيها القائد الحق، السلام عليك يا من انتصرت بدمائك على الأعداء، والسلام على كل من وقف معك وكل من سار على نهجك، والخزي والعار لمن لبس لباس محبيك وهو خارج النهج الحسيني. اللهم أرنا في كل سياسي سرق أموال العراق نبأ يعرف العالم أجمع به أنه قد لبس لباسا ليس حسيني، بل لباس الكذب والافتراء. الحسين قضية، الحسين نهج ووعي. إذن نعود مرة أخرى لإكمال فقرات هذه الحلقة وبرنامج وجوه الخدمة. طبعا نرحب مرة أخرى بالزميل قيصر الجراح الذي انضم للإخراج، وغادر فترته الزميل عرفان العبدون في أمان الله ورعايته، وأيضا نرحب بالكونترول الزميل محمد الذي انضم في هذه الحلقة. أمير، سألتك سؤال قبل ما نذهب بفاصل.
1: نعم.
0: مين يصرفون هاي المبالغ الكبيرة على المعزين في المواكب الحسينية؟
1: خيرات الإمام الحسين كثيرة،
0: نعم.
1: لا تعد ولا تحصى.
0: مه.
1: احنا هذه أنا ذكرت أنه نجمع،
0: نعم،
1: ناس الداعمين. أكو ناس مثلا اللي عندهم أغلبهم مثلا موظفين،
0: نعم،
1: أو ضباط، فما يقدرون يخدمون.
0: بس هم هم دا يخدمون بطريقة أنه
1: الأمن
0: دا يأمنون المواقع.
1: أي بس هم يحبون يشاركون.
0: لطيف.
1: يقول لك احنا الله رازقنا فريد نشارك. فيثقون مثلا باستاذ إسامة، أو يثقون بأمير، أو يثقون باستاذ قيصر.
0: نعم.
1: فيا أستاذ قيصر هذا المبلغ لك.
0: نفسهم القوات الأمنية العناصر، سواء ضباط أو منتسبين، لو بس منتسبين لو بس ضباط.
1: لا يعني الأغلب ضباط.
0: نعم. والمنتسبين أيضا هم ماتين يشاركون؟
1: المنتسبين يشاركون بشي بالتوزيع.
0: المهم يعني أنه دا يشاركون.
1: جيد. نعم يشاركون. نعم.
0: يعطوكم هاي المبالغ؟
1: ينطون. مو احنا مو بس قوات الامنيه، المدنيين والعسكريين.
0: حلو.
1: يعني ما عندنا مشكله.
0: جيد.
1: يعني الطرفين هم متعاونين لخدمه سيد الشهداء.
0: احسنتم.
1: فنقدم لهم ايضا الشكر. نعم. لقواتنا الامنيه، ابطال وزاره الداخليه بالخصوص في محافظه بابل،
0: قواتنا الامنيه
1: من الامن الوطني والجريمه المنظمه،
0: مختلف صنوفهم وتشكيلاتهم،
1: دائره الجواز الجنسيه،
0: الكل
1: الكل يعني دي يشاركون.
0: جيد.
1: فشكرا لهم مرة أخرى من خلال إذاعتكم الموقرة ومن خلال جنابك الكريم.
0: نعم.
1: وأنا اليوم ضيفك، سعيد جدا بهذا اللقاء الحسيني.
0: نحن لا سعد.
1: لأول مرة أكون في برنامج حسيني.
0: الله يحفظك.
1: أنا فرح جدا بهذا البرنامج، وإن شاء الله التوفيق لك وللإذاعة.
0: أحسنت، وشكرا لك يا أستاذ أمير. أستاذ أمير، باكر بس راح تبلشون بتقديم الخدمة للقوات الأمنية؟
1: احنا راح نبلش طبخ ان شاء الله الساعة 10 صباحا.
0: نعم.
1: يكمل الطبخ تقريبا الساعة 6 مساء. الساعة 6 مساء نجهز الوجبات.
0: نعم.
1: الساعة 9:30 احنا متواجدين ان شاء الله بشارع ابن دريس وشارع الإمام علي، تقديم وجبات الطعام إلى قواتنا الأمنية، وبالتعاون أيضا مع قواتنا الأمنية بسياراتهم راح ننقل لك.
0: جيد. زين، سؤال، إيش قد أعداد المتطوعين اللي دا يخرجون، باعتبار أنه أنت ناشط مدني وإنساني، يعني بمختلف المنظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة؟ دا أشوف أنه دا أشوف أسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه الكثير من الفرق الطوعية دا شارك بعد انتهاء الموكب، يعني نهاية الموكب بدأت بوضع الأكياس ورفع النفايات وما شابه ذلك، وأخرى حاملة البروشوت للتثقيف والتوعية وما شابه.
1: نعم
0: تقريبا ايش قد الأعداد المتواجدة؟ لو ما عندكم إحصائية لو
1: والله
0: شنو؟
1: يعني ما عندنا إحصائية، لكن أنت تشوف الشارع عن بشر دا يخدم الإمام الحسين.
0: ما شاء الله.
1: يعني ما تصير هاي الخدمة، ما تصير بأي دولة ولا أي مكان ولا أي مناسبة. شهر محرم أنت مو بعيد عنه،
0: طبعا
1: وأنت أيضا خادم الحسين،
0: الله يحفظك يا حبيبي.
1: فالأعداد ما شاء الله. يعني أنت حتى تشوف ألفة الناس اللي ما يحكي يا صديقه راح يتحاكى بالموقف
0: صح
1: أو بالمجلس،
0: نعم
1: اللي عنده شيء غيظ على أخوه أو أهله أو أصدقائه أو زملائه
0: نعم
1: بتشوفهم متحاببين. إحنا يا ريت من خلال إذاعتكم وبرنامجكم الموقر خلي تستمر هذه، ليش بس بشهر محرم؟
0: كل الأيام
1: خلي تستمر بالأيام البقية،
0: أكيد.
1: نتخايل شهر محرم على مدار السنة. هسا إحنا السنة كلها إنه،
0: نعم
1: وهذه الشهرين
0: نعم
1: لأهل البيت عليهم السلام،
0: والشهر رمضان هم له
1: ورمضان هم
0: طبعا.
1: إلك.
0: نعم
1: فأنت يعني هذه الشهرين ليش أنت تصير بيهن ملك، إنسان مهذب خلوق مؤمن كل الصفات تشاهدها بيه،
0: بعدها
1: بعد
0: بعضهم
1: محرم
0: يتغير.
1: مع الأسف يعني بعض الشباب أو الشخصيات.
0: نتمنى إذن هاي الرسالة طبعا كلش مهمة، أنه لكل شبابنا لكل شيبتنا لكل الأهالي في المحافظة، أنه أن لا يقتصر أو تقتصر هذه الخدمة وهذه السلوكيات فقط في شهر يعني محرم الحرام وشهر صفر، بل تستمر في الأيام الأخرى. أنا اليوم أسأل سؤال الأمير وليد، أقول له ما أصعب موقف أو تحدي واجهته أثناء الخدمة، يعني سواء هذا العام أو الأعوام السابقة. أنا ما بدي أقول سنة، الأعوام.
1: أحسنت.
0: نعم
1: المواقف هي أستاذ أسامة هواية،
0: قرب المايك. نعم
1: المواقف هي هواية.
0: نعم
1: موقف من المواقف يعني يعني مع الأسف ظاهرة النساء، يعني هاي نتمنى من كل شخص يمنع زوجته تظهر بالموقف احتراما لقدسية الإمام الحسين
0: خوش
1: ولقدسية المواكب والرجال. المواكب للرجال خلقت،
0: هو
1: المجالس
0: أعتقد أيضا
1: النسائية
0: كان أكو
1: للنساء.
0: نعم أكو توجيه أنه خرجا بس لا تتبرجا أو ما شابه، أنه تأسيا بالسيدة زينب عليه
1: نعم
0: السلام أو ما
1: نعم
0: شابه. زين، الأصعب موقف أو التحدي اللي واجهته خلال الخدمة شنو؟
1: تحدي والله من يكون مثلا اليوم متفقين أنتم 10 تطلعون توزعون هذه الوجبة وتفقى بس 2، اللي مثلا يصير عنده ظروف، اللي حتى مرات ما عندهم إمكانية الوصول.
0: الله
1: يعني هذا من يخابر يقول لك أنا ما عندي، والله شلون راح أجيك عمي تعال وهاك هاي كروت التاكسي يجي.
0: اي موقف صعب، فلوسك
1: تشوفهم
0: هو يا استاذ امير
1: تشوفهم. الحمد لله والشكر، هذا بركات الامام الحسين
0: الله
1: اهل البيت
0: يحفظكم
1: عليهم السلام.
0: هنيا.
1: انا قررت انه اطبخ كل سنه، واني يعني اطبخ، فلذلك السنه زاد اكثر بمشاركه الاحبه والاخوه. فكرت بينهم وبين نفسي قلت انا مقرر هالقد، ليش قررت هالقد؟ شوف سبحان الله ايش قد اجازات فوقها،
0: زاد
1: المبلغ.
0: زين، اللي دا تقدمها الخدمة مثلا بالعام السابق،
1: نعم،
0: ويام عام 2025،
1: نعم،
0: أوكي،
1: نعم،
0: هل زاد هذا العام العدد أكبر من العام السابق أم متقارب أم أقل أم أكثر؟
1: لا زاد
0: زاد
1: زاد.
0: يعني كل عام عندك دا يزيد ما
1: كل عام
0: يقل؟
1: كل عام احنا نزيد عليه كل سنة نزيد.
0: الله يزيدها عليكم إن شاء الله.
1: الله يبارك.
0: موقف إنساني أثر بيك وظل لحد الآن بذاكرتك من سنوات الخدمة أو من أيام الخدمة؟
1: موقف إنساني في كربلاء حدث معي، يعني أثناء الزيارة،
0: نعم،
1: زيارة الأربعين.
0: نعم
1: تعرف أني أول مرة أدخل بزيارة الأربعين للضريح لأن ملايين، فدخلت أثناء الزيارة للضريح سيد
0: نعم
1: الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه
0: سلام
1: السلام
0: الله عليه.
1: أثناء الدخلة بعد أن انعصرت
0: الأعداد،
1: يعني أعداد كبيرة،
0: نعم
1: انعصرنا،
0: نعم،
1: فأريد أطلع ما أقدر. يعني أنا دعيت يعني سيد الشهداء أنه بس ينقذني لأن أريد أتنفس أشتم الهواء ماكو.
0: نعم
1: وبوقتها صاروا شهداء، سقطوا شهداء إذا تتذكر عام من الأعوام كانت هي بيها شهداء. فرجل كبير بالعمر يعني كبير كبير، من أقول لك كبير بالعمر كبير.
0: نعم
1: الرجل يبكي بس البكي مالته مو مال شخص طبيعي، يعني نبكي احنا بس ما نبكي بصوره،
0: نعم،
1: يعني هذا الرجل
0: هو اجهش بالبكاء،
1: اي
0: زاد بكاء،
1: اي ويبكي بصرخه قويه حيل.
0: خوش.
1: فسبحان الله يدفع بيا واتبع مشلب يدفع بيا وانا مشلب بالشماغ مالته شاد الشماغ على خصره وانا مشلب بالشماغ مالته لحد ما طلعنا. انا راسا من طلعنا رحت جبت مي جبت ما ادري شنو الرجال غسلت له الوجه ما ادري شنو كذا. الرجال بعده يبكي يا بشبيك شنو مضيع فلوسك ننطيك فلوس ما ادري شنو كذا. قال لا انا ما مضيع فلوس ولا ابد اني ابني ما موجود ابني صار له 13 سنه ما موجود وكل سنة أجو أزور الإمام الحسين وأقول إيش وقت يا سيد الشهداء تنطيني مرادي ويرجع ابني
0: مفقود.
1: هسه تجيك السالفة.
0: نعم.
1: فأثناء والله إحنا قاعدين وهذا شهود علي الكلام قاعدين الرجل اتصلوا بي اتصال أهله أبلغوا أنه إحنا لقينا ابنك بس قال لهم شنو عايش ميت قالوا له لقينا
0: ما شاء الله
1: تعال ارجع.
0: هذا بنفس اللحظه
1: هي خلال احنا خلال نص ساعه قاعدين نستراح
0: معجزات الحسين
1: قاعدين نستراح. فالرجل يصرخ شكرا يا مولاي شكرا يا سيدي ابني شهيد عادي ابني متوفي عادي المهم انطيتنا مرادي 13 سنه. فلذلك مرات تشوف ناس انه
0: ما عرفت بعد ما عرفت بعدين انه شنو وضعه
1: ما عرفت.
0: ها يعني ما
1: خابوا راجل ولا لقينا ابنك
0: لقينا
1: اي ما عرف الرجل راسا
0: لا يعني ما عرفت انه حي
1: ما عرفنا يعني الظاهر يعني ما اعرف بس هو قالوا له احنا لقينا ابنك
0: الحمد لله.
1: اي هذا الاثناء
0: شنو هنا كانت ملامحه
1: الرجل يصرخ شكرا يا حسين شكرا يا سيد الشهداء شكرا يا ابا عبد الله
0: حي.
1: اي فهذه معجزه من المعجزات اللي شفتها في ضريح سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين. والكرامات كثيره والمعجزات كثيره.
0: احسنت. سؤال امير قبل ما اذهب فاصل ما الذي تعلمته من مدرسه الحسين عليه السلام وانت في ميدان الخدمه الحسينيه؟ ناخذ فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: الحضرة عهد مني أجل قبرة جاني شلون ما حضرة وحق اللي رفع سبعة إذا الأجل تقل دمعة أو جهة بالقبر شمعة تقبلني.
1: إيش قد حلوة هالعبارة، قضى الحاجات وانطاني
2: الحمد لله،
1: ويقول إن قبل ما ينتقل ثاني
2: أحسن
1: قضى الحاجات وانطاني. يزمع يقول هذاني تقبلني. الله، شنو من صورة شعرية يا أستاذ قيصر، عظيم. شكرا للحسين، شكرا لخدمة الحسين، شكرا لكل من يخدم سواء بصوته أو بفكرة أو بيده أو بكل ما يستطيع فيه من تقديم الخدمة للمعزين، للزائرين، في تقديم معلومة للمستمعين، للمشاهدين، ولكل من يوصل الصورة عبر الكاميرا وما شابه، لجميع بقاع الأرض ليروا هذه الأيام والمشهد الحسيني والشعائر الحسينية الكبيرة. سألتك سؤال قبل ما نذهب بفاصل يا أمير، قلت لك ما الذي تعلمته من مدرسة الحسين عليه السلام وأنت في ميدان الخدمة الحسينية؟ شو اللي تعلمته؟
2: الإنسانية.
1: الإنسانية،
2: نعم،
1: جسدتها،
2: طبقتها،
1: لذلك أصبحت يعني ناشطا إنسانيا.
2: نعم.
1: زين، شلون نشوف دور الشباب اليوم في إحياء مراسم أو مراسيم محرم الحرام خصوصا هاي الأيام؟
2: والله الشباب يعني ما شاء الله، احنا ذكرنا أنه شبابنا بشهر محرم، قلت لك الأخلاق تختلف، اللبس يختلف، تسريحة تختلف، الأداء يختلف. الأخلاق يعني ما شاء الله عليهم، خدمتهم تشوفهم ملتزمين، حتى يعني قعدتهم، حركاتهم، تصرفاتهم
1: مختلفة،
2: نادراً ما تلقى، نادراً ولو خليت قلبت.
1: فالحمد
2: لله والشكر أنه شهر محرم يستمر. أنا أتمنى شهر محرم يستمر حتى يستمرون الشباب بهذه الخدمة.
1: ما شاء الله،
2: وهذا الالتزام.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أكيد إحنا نتمنى تستمرون وهذا الشيء مطلوب. أمير، اليوم هسه أنت، خلينا نكون واقعيين باعتبارنا إحنا شباب ودان شاهد،
2: نعم،
1: دا شوف إنه حجم المواكب اللي دا يقدوها الشباب مو أكبر من الشيبة، بينما هو كان متعارف عليه في السنوات الماضية إنه كان المواكب هي لكبار العمر.
2: نعم.
1: شوف هاي الحالة،
2: شوف هي أفضل ما شاء الله. يعني إحنا نفرح من نشوف الشباب، يعني إحنا كونا شباب فنفرح، لأن الدور كبرى وأهلنا بعد ما يقدرون، مثلا اللي مريض واللي بسكر لا سمح الله بأمراض مزمنة يجي يخدم، بس قليل ما يقدر يشيل قدر ولا يقدر يشيل زنجيل ولا يقدر يشيل دمام.
1: أكيد،
2: فأكيد الدور أن نسلموا الراية للشباب
1: هنيان.
2: وإن شاء الله الشباب هم يسلمون الراية لأولادهم ولأحفادهم.
1: أحسنت،
2: ومستمرين على طريق الحسين.
1: أحسنت أستاذ أمير. إذن إنسانية الإمام الحسين عليه السلام لا تكمن في كونه قائدا دينيا فحسب، بل في كونه رمزا عالميا للدفاع عن الكرامة والإنسانية، وبوصفه قد رفض الظلم وجسد في نهضته قيما إنسانية سامية كالعد والحرية والتضحية واحترام الإنسان بغض النظر عن دينه أو انتمائه. هذه هي إنسانية الإمام الحسين بن علي عليه السلام.

0: إذن رجعنا وياكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على الموجة 91.7 FM وبرنامج وجوه الخدمة، وهذه الفقرات التي نتحدث فيها عن الخدمة الحسينية ووجوه الخدمة الحقيقية في محافظة بابل، سيما في صوبيها الصوب الكبير والصوب الصغير، وهذه المواكب التي عرفت بخدمتها الحقيقية وامتدادها نحو كربلاء المقدسة والنجف الأشرف. وأيضا مرة أخرى نجدد الترحيب ب الأستاذ أمير وليد، الناشط المدني والإنساني، والذي يقدم الخدمة خلال شهر محرم الحرام للمعزين، وحتى وصولا لـ40 أبي عبد الله الحسين، فتكون الخدمة أيضا للزائرين. السؤال الآن الذي بودي أن أسأله لك يا أمير،
1: نعم تفضل،
0: أو بالعامي على قولة أهلنا، شنو هالسر اللي يخليك أنه تجمع؟ لأن أنا اللي أنا هم بحثت وراك، أن هو إحنا هذا برنامج لوجوه الخدمة، مو نجي نختار فقط الشخص، لا نبحث وراء. سألت أنه بعض الناس القريبة من عندك أو اللي تعرفك، قالت أنه أمير يقسم الربح مالته، يعني سواء الشركة أو المحلات اللي حضرتك، أنه تقسم الربح مالتك ويدخل أبا عبد الله الحسين عليه السلام. شنو هذا السر اللي يخليك أنه أولا هاي المعلومة حقيقية لو لا؟
1: أي حقيقية؟
0: حقيقية.
1: نعم.
0: زين، شنو اللي يخليك إنه أرباحك تخليها خب إنه هم أكو ناس تتبرع وكذا وتمشي الوضع؟
1: مو أنا أريد أشارك.
0: تريد أشارك؟
1: طبعًا.
0: نعم.
1: شلون راح أقدم خدمة بس أخدم؟ أنا هم أريد أشارك.
0: هم تريد أشارك؟
1: أموالي لازم تكون جزء لسيد الشهداء.
0: شنو هالسر؟ أنا أبحث عن السر اللي يخلي اليوم هسه.
1: سرًا لمواقف أبي عبد الله الحسين معي ومع عائلتي. سرا لتضحيته من أجل الإسلام وإثبات الدين.
0: أحسنت.
1: لولا أهل البيت لم نكن إحنا.
0: أحسنت.
1: لم يكن الإسلام.
0: أحسنت.
1: فهم الكل بالكل، إيش ما نقدم إحنا قليل بحقه.
0: اليوم أنا قبل ما أختم الحلقة سألك سؤال يا أمير، ما هي الرسالة التي تود إيصالها إلى الشباب الذين هم بعمرك أو بأكبر منه، وكيف تقدمها أنت والجمهور؟
1: هي الرسالة بها هواي طرق. أولا احترام الوالدين. ثانيا احترام ديننا، ترى سهل والله،
0: أكيد
1: يعني مو صعب، لي يكبرون موضوع الدين عليكم. مع احترام لبعض الشيوخ والسادة المعممين مرات يصعبون الأمور. لكن الإسلام مالتنا بسيط، سهل سهل. سهل، كلش سهل والله. فمن تلتزم. مو حرام، شنو العيب انه تلتزم؟ مو ملتزم بالاكل، مو ملتزم باللبس، مو ملتزم بالتسريحه، مو ملتزم كذا بالطلعه، ملتزم بكل شيء، التزم بامور بسيطه
0: حلو
1: تقربك الى الله والى اهل البيت عليهم السلام.
0: نعم.
1: وشوف التغيير اللي راح يصير بحياتك. كل احنا خطائين، كل احنا ليس معصومين وليس بعيدين عن الخطا، خطأنا كثيرا وصححنا الامر.
0: طبعا
1: أكو شيء مرات الإنسان مطب، تجي فترة المراهقة، تجي فترة الشباب يخطأ، لكن مو يظل مستمر. أنت تريد تبقى مستمر، تعرف هذا خطأ وما تريد تصححه، تعرف أنه لازم تصححه، بس أنت راح تستمر عليه. فأنت استمر بالتصحيح، حاول تفكر للبعيد، تكون مستقبلك، تكون عائلتك، تحافظ على أسرتك، تحافظ على خدمتك لسيد الشهداء، مو فقط المحرم أنت تخدم. فيا ريت أنه شبابنا الأبطال، الابتعاد عن المخدرات، الابتعاد عن اللهو، الابتعاد عن الزنا، الابتعاد عن المحارم. وأكو شيء اسمه إسلام سهل.
0: إذن الدين هو دين السماحة ودين المعاملة. أستاذ أمير، حقيقة يعني كنت ضيف عزيز علينا، ونتمنى أيضا أنه يطول الوقت ونظن نتحدث معك. أيوة، وأكيد إن شاء الله راح تكون ضيفنا في حلقات أخرى أو ببرامج أخرى. وشكرا لك لأولا وصولك إلى هذا المكان رغم الصعوبة ما بين طريق المواكب وصولا إلى إذاعة جامعة المستقبل. وشكرا لكلماتك الطيبة، وننتظر باكر ندزلنا صور أو فيديوهات من عملكم الإنسان راح تقدمه للقوات الأمنية
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ أمير.
1: شكرا لك، شكرا لإذاعتكم، شكرا للمخرجين خلف الكواليس، شكرا لك مرة أخرى لهذا البرنامج. الحسيني اللي دائما نشوفك انت في شهر محرم حتى تقرأ في المجالس
0: الحمد
1: الحسينية،
0: لله رب العالمين.
1: وانت انسان شخص طيب ومهذب واخ وصديق وزميل ان شاء الله،
0: الله يحفظك، شهادة يعتز
1: وان
0: بها
1: شاء
0: أستاذ
1: الله
0: أمير.
1: نستمر على طريق الحسين
0: اللهم
1: ان شاء
0: آمين
1: الله.
0: رب العالمين. شكرا
1: نسأل
0: لك
1: الله الحفظ والتوفيق لكم جميعا
0: للجميع إن شاء
1: ان
0: الله
1: شاء
0: أستاذ
1: الله.
0: أمير، شكرا لك. إذا في كل دائرة ومؤسسة وميدان هنالك وجوه تعمل بصمت، تنجز بإخلاص وتترك أثرا يلامس حياة الناس. هؤلاء هم أبطال الخدمة الحقيقيون الذين نستحق أن نتوقف عند قصصهم ونحتفي بعطائهم. فبرنامج وجوه الخدمة لم يأتي اسمه اعتباطا عبر إذاعة جامعة المستقبل، بل جاء ليبرز هؤلاء. إذا إلى أن نلتقي بوجه جديد وحكاية أخرى من حكايات العطاء والإنجاز ووجوه الخدمة، تقبلوا تحياتي. كنت معكم أنا أسامة العابدي في الإعداد والتقديم، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة في النصف الأول عرفان العبدون، وفي النصف الأخير الزميل قيصر الجراح، وفي الكنترول محمد الأسدي. إلى الملتقى في أمان الله ورعايته.
2: أربع جهات أربع زلم، وين الكفو وين الشهم؟ أربع جهات أربع زلم، وين الكفو وين الشهم؟ أربع جهات
3: أربع جهات أربع زلم،
2: وين الكفو؟

0: أربع جهات
1: Yeah.

0: أربع جهات. أربع جهات. المخلص الحبيب حيدر العماري. يلا مقابل والحكي
1: مسموع. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: يلا نعيدها.
1: الحمد لله.
0: قولها.
1: الحمد لله.
0: بعد بعدها.
1: الحمد لله.
0: بعدها
1: الحمد لله.
0: قيل ما يدري محروم أسجد عمر شكرا على

البتشي لازم على قدر المصيبة. ما ريدنا كل شيء وغاية جزعنا من

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

طاحت عالقاع السبعة ما يعيفون الحسين شجعان وما بيهم رجعة 70 بالطف الزلم أنصار من غيرة وعزم 70 بالطف الزلم أنصار من غيرة وعزم ما يعيفون الحسين ما يعيفون الحسين

0: احنا صفحة ها سبعين
1: الطف سلم أفصار من خير أوعى.
0: شلون سلم هاي اليوم اللي جاو شلون شامة شلون غيره من خير أوعى. ما يعرفوني الحسين
1: ما يعرفوني الحسين
0: نخبة من

كربلاء عندهم مناسك يختلف حج الضمايا، من الصفا للمروة يبدي السعي بجروح ودمايا، من الصفا للمروة.

0: أنصار ويلو قلقب وياي أنصار
1: ويلو قلقب
0: بعد بعد
1: أنصار ويلو قلقب
0: عليهم بأرض المناية باللون الأبيض سيماهم وياهم جبرائيل ها باللون الأبيض سيماهم وياهم جبرائيل ربك الأرض الطف وداهم وياهم ها ها جبريل يعرف كل اسم
1: أنصار
0: جبريل يعرف

0: بالجنون الثوري هذا، بالجنون الثوري هذا انفرد ووعدهم عقيدة. الذهب ما ينشى بصرهم ولا تفرقهم مكيدة، يزيد خارج قوس عدهم هم لاموا من عبيدة. لا نافع القلب رهف ولا عابس العقل اختلف، وياي لا نافع القلب رهف ولا عابس العقل اختلف، بس عدهم السر انعراف كربل الجنة الجديدة.
1: كربل الجنة
0: الجديدة ما حد يشبههم بالعالم. قالوا مجاني احفظ احفظ جاوب، ما حد يشبههم بالعالم. خصلوا ما صارت من آدم.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مصباح الهدى، نور تشرفت بشهادته الأرض، فشع ضياؤه الأرض والسماء. الإمام الحسين، ثورة الحق والنصر.
2: أريدك ترفع إيدك على راحتك وتلطم على راحتك، فدوى أروح لك، الله يسلمك إن شاء الله.

من أنا من أنا حتى تسلم. أطلب منك طلب. أنت توقع أنه زينب سلام الله عليها أم المصائب وتسلم عليك، شنو شعورك؟ أدري تعبان ومجالس كثيرة وتلطم من مجلس إلى مجلس، بس الأجر على قدر المشي. يلا حبيبي فدوى أروح لك. من أنا حتى تسلم علي زينب؟ من أنا هلأ هلأ

علي من أنا من أنا أنا عبدكم حبيب أنا عبدك إيه أنا نص لشاعر أهل البيت الموفق مهدي بارون

فدوى اروح لك من انا حتى تسلم، اريدك تنوي حبيب انا عبدكم حبيب، انا ناصر الغريب. فدوى اروح لك ابو علي، ما شاء الله.

زينب تحاجيني تسألني على حالي.

0: تحفظك زينب.
1: أنا عبدكم حبيب، أنا
2: عبدكم حبيب، أنا
1: ناصر. فدي أروح لك على هالجواب.

خلاص فدوى أروح لك. خادم خادم من أنا لخادم زينب مهدي بارون.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

الدهر محتار ياهو المثل أصحابي عيب ممشاي الإعداد مكسور مهضوم ملجوم محتار

0: يا مناي يا مناي بيها نه وبيها مير شو ما ظلك
1: القصيدة لخالد
0: ثقلت يا زينب دمعتي ومشيتي ثقلت يا زينب دمعتي ومشيتي.

شغلت يا زينب دميعتي ومشيتي وصباغت من دمعي شيبت لي حيتي.

يا ويلا ويلا زينب لو شفتيهم الحيود مهدود يمعون يمعون بيتي وحيلي عليهم الدمهم غطاهم تمنيت وياهم الدمهم غطاهم تمنيت وياهم مذبوح

0: ظل يا معالجه يا معال وياي وياي ظل ولاد قول يا حسين يا حسين يا زينب راح منو من ايد الجانا
1: يا زينب راح من ايد الجانا
0: يا مناي

يقول العباس يمي بس حسيت بفقدهم، بعد العباس موجود اخوتي بعدهم بس كسروني، اصحابي كسروني.

كسرتني طيحتك بار الفعاين يسوون العيون من تروح من تروح حمل ضعن الغيرة لياحيد وصنديد مبجاي مبجاي حيرة أكبر من حيرة حيرة أكبر من حيرة يسوون دموعي طبقات ضلوعي يسوون دموعي طبقات ضلوعي لعلقاح لعلقاح حق من وقف حاير شو ما ظل ناصر يا حسين ماكو جوع ماكو جوع أعلى شباب أعلى أعلى أعلى عيد لي حسين وابو

يا مناي يا مناي اللي بيهنب يا اخي يمي ابو فاضي لبكم ابو فاضي.

حمل ضعن الغيرة حمل ضعن يا علي يا حيد وصنديد مبجاي مبجاي حيرة كبر من حيرة يسوون دموعي طبقات ضلوعي يسوون دموعي طبقات ضلوعي العلقاح العلقاح حق من وقف حاير شو ما ظل ناصر.

بعدها بروحي وحشتهم يا خويا اش يسيدها بروحي وحشتهم يا خويا اش يسيدها خيمة مرو والأجل

عزته مانا يا زينب بعدني بس دهري منهم يا خويا حرامني عزته مانا.

عامل

أحا من شفت أنا أدحلي نخيتي وشفتي العباس العباس ردبي.

حقت معيوني على ما باني حقت معيوني بحشاي بحشاي

0: عايل بيها نهو.
1: اسمع اسمع فدوى.
0: هاي خسارة وراها خساير، هاي خسارة وراها خساير، ومن هالسنة شفن يا خويا اللي واضر. هاي خسارة وراها خساير،

الماير حسبيها ماتت جميع الضمائر لأصحاب غياب بالناس بالناس تموت الغيرة وياهم أشلاء بصحراء يرجفون يرجفون ظلوا وانا نخاهم زينب حسراتي تفرح شماتي زينب حسراتي تفرح شماتي من انشاف من انشاف امشي بخ

0: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرارا، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
1: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد افهم،
0: صوب كربلاء
1: يا يزيد افهم،
0: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف وأغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التاريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج عيون صغيرة، إعداد حيدر الشلبي، تقديم أزل الخفاجي، بالمونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. خطوات صغيرة على طريق الطف. أهلا، اليوم راح أحكي لكم قصة مو مثل باقي القصص، مو عن لعبة ولا مدرسة ولا شارع. اليوم راح نحكي عن كربلاء، بس مو كربلاء اللي يحكوها الكبار بطريقة ثقيلة وصعبة، لا، راح نحكيها بعيون طفل صغير، طفل يمشي بخطواته على طريق كبير اسمه الطف، طريق أكبر من عمره وأكبر من فهمه، بس قلبه كان يحس بكل شيء. أني طفل صغير يمكن ما أفهم، يمكن ما أفهم كل الكلمات، بس أفهم الشعور. وأول ما فتحت عيني على هذا الطريق حسيت الدنيا صارت مختلفة، الشمس حارة والأرض مو مثل أرض بيوتنا، والغبرة تمشي ورا كل خطوة أخطيها، وكأنه هي تريد تذكرني أني داخل حكاية مو عادية. أمي تمشي يمي وتلزم إيدي بقوة، بس أني كنت كل شوية ألتفت أشوف الناس، خيم، أصوات وأشياء ما تشبه أي يوم عشت قبل. كنت أسأل نفسي ليش الناس هنا حزنهم غير، ليش العيون ما تضحك مثل باقي الأماكن، وليش حتى الهوى ثقيل وكأنه هو يحمل قصة قديمة ما خلصت بعد. أمشي بخطوات صغيرة وأحس إنه الأرض تحكي وياي كل خطوة أطيها، كانت مثل سؤال جديد. أشوف خيمة وأسأل أمي ليش الخيم هنا مو مرتبة مثل بيوتنا، تسكت شوية وتبتسم ابتسامة حزينة وتقول هاي خيم ناس تعبانة يا روحي. ما فهمت كل شي، بس حسيت إنه التعب مو بس بالجسم، التعب حتى بالروح.

وأني أمشي أسمع صوت بكي خفيف، مو بكي عالي بس يشبه أنين طفل ضايع من أمه. التفتت وأدور بعيني أشوف أطفال مثلي بس عيونهم مو مثل عيوني. أني ألعب وأضحك بسهولة بس هم كأنهم كبروا قبل وقتهم. سألت نفسي شنو اللي يخلي طفل ينسى طفولته بهالسرعة؟ أمي كانت تحاول تخليني أمشي بهدوء بس أنا كنت كل شوي أوقف أراقب أتأمل. شفت رجال واقفين بصمت وما يحجون هواي بس عيونهم تحكي أكثر من كلامهم. حسيت إنه الصمت هنا مو من فراغ، الصمت هنا مليان حكايات.

وأني طفل أكو شي غريب بي، أحب أعرف ليش كل شي مختلف، ليش الناس تمشي وكأنه هي تمشي داخل ذكرى مو داخل يوم عادي، ليش حتى الأطفال اللي يشبهوني يبينون كأنهم مفاهمين شي أكبر مني. مرة شفت طفل قاعد وحده ويلعب بطرف ثوبه، ما عنده لعبة بس يتخيل شي يمكن أنا ما أقدر أشوفه. رحت قريب منه وابتسمت له، بس هو ما ابتسم بسرعة، كأنه هو مستغرب من ابتسامتي البسيطة. حسيت وقتها أنه أنا جاي من عالم مختلف وهو جاي من عالم ثاني، بس الاثنين التقينا بنفس الطريقة. المكان كله كان يحسسني أني داخل قصة كبيرة، مو قصة تنحكي بل قصة تنعاش. كل شيء حولي كان يسألني بدون ما يحكي، تفهم ليش أنت هنا؟ وأني أجاوب بسكوت طفولي لا، بس أحس قلبه يدق بطريقة مختلفة. وأني أمشي أكثر، شفت ناس يحملون مي ويوزعوها، طفل مثلي مديدة بسرعة شرب وبعدين ابتسم ابتسامة صغيرة، مو ابتسامة فرح كامل بس كانت ابتسامة امتنان. وقتها فهمت شي بسيط، العطش مو بس عطش مي، مرات يكون عطش معنى، عطش رحمة، عطش فهمه.

مرة سألت أمي ليش الناس تمشي بهدوء، قالت لي لأن المكان يحتاج احترام. بس أنا بطفولتي فكرت أنه الاحترام مو بس بالكلام، الاحترام حتى بالمشي، حتى بنظرة العين، حتى بطريقة النفس اللي يطلع من القلب. كنت أشوف رجال يرفعون إيديهم للسماء، مو طلب لشي بسيط، بل كأنهم هم يحجون ويا شيء أكبر من الدنيا كلها. وأنا كنت أقلدهم، أرفع إيدي بس أطلب أشياء صغيرة مثل لعبة، مي بارد، وبعدين أحس إنه طلبي صغير مقارنة بشيء أشوفه هو داير مدايري. مع الوقت صرت أحس إنه الطريق هذا مو طريق عادي، هذا طريق يخلي الطفل يفكر مو بس يلعب، يخلي يسأل مو بس يضحك، يخلي يحس إنه الحياة مو كلها بسيطة مثل ما كان يتخيل. مرات أوقف وأتخيل نفسي ألعب هنا قبل كل هذا الحزن، أتخيل إنه المكان كان يمكن يوم من الأيام مليان حياة وضحك، وبعدين أرجع للواقع وأشوف الهدوء اللي يحكي أكثر من أي صوت. أمي كانت تلزم إيدي بقوة أكثر كل ما نمشي داخل الزحام، وأني أحس إنه إيدي الصغيرة صارت جزء من قصة أكبر مني، كأنه هي تمسك الماضي والحاضر بنفس الوقت. ومع مرور الوقت بديت أفهم شيء بسيط، كربلاء مو بس مكان، كربلاء إحساس، إحساس يخلي الطفل يحس إنه هو جزء من قصة ما تنتهي، قصة بيها ألم بس بيها معنى، بيها دموع بس بيها صدق، بيها تعب بس بيها قوة. وأني أمشي بخطواتي الصغيرة صرت أحس أني أمشي وحدي، كأنه خطواتي تمشي ويا خطوات ناس كثيرة قبلي، كأنه الأرض تحفظ أصواتهم وتعيدها بصمت.

0: وبآخر الطريق اللي شفته حسيت أنه قلبي تعب، بس تعب مو مثل التعب العادي، تعب مليان فهم جديد، فهم أنه الدنيا مو كلها لعب وضحك، وأنه أكو أماكن تعلمك بدون ما تدرس وتخليك تكبر بدون ما تحس. أمي باوعت لي وقالت تعبت؟ هزيت راسي، بس ما كنت تعبان جسديا، كنت ممتلئ بشيء أكبر من التعب، كنت محمل أسئلة ومشاعر وصور ما تنسي بسهولة. وآخر شي فهمته وأني طفل صغير أمشي على طريق الطف، أنه الخطوات الصغيرة مو دائما صغيرة، مرات الخطوة الصغيرة تحمل داخلها عالم كامل. وأني كنت أمشي وخطواتي كانت تحاول تفهم كربلاء، وكربلاء كانت تفهمني بدون ما تحكي.
1: قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

الرحمن. اسمع شو يقول.

0: إن من قال إن
1: سوى

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: والذنوب هواي
1: والذنوب هواي كفت احنا غيره
0: هنا يا هل كثرة ذنوبك هنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك اخدم بمأتم إمامك لو رديت للجنة مسلك وانت بالتأذين تخدم تسمع الهاتف يكلمك لو إلك قوة فاكرة بنور العقيدة منورة ولا الخدمة عندك مقدرة ولا اللطم والسمت صدرك هالوسام يخمد جهنم شعاعك.

الله يبارك فيك. احنا غير والذنوب احنا دولنا شد منيع، هذه آراؤنا هي آراؤنا والذنوب هواي كف مشكي احنا غير إلى الشاعر الأديب الحاج مهدي الأموي الكربلائي. إحنا يا هل كثرة ذنوبك، إحنا يا هل كثرة ذنوبك وأنت متحير بأمره، اخدم بما ترى الخدمة لها قيمتها، اخدم بما أتم إمامك لو رديت للجنة مثلك، وانت بالتأبين تسمع، وانت بالتأبين تسمع، يسمع الهاتف يبشرك لو إلك قوة فاكرة بنور العقيدة منورة، وللخدمة عندك مقدرة وباللطم والسمت صدرك، هالوسام يجن بجهنم شعاعه، هالوسام يخمد جهنم شعاعه، والوثيق بيها تحصيل الشفاعه، من بكاه وهو لله.

احنا غير ما حفظتو غير عشيئي والذنوب هواي نشامة وبهواي كف انت بدو لنا سد

ثابته. يا اللي بي عندك عقيدة ثابتة وحرة وشريفة وتعلم الميزان حق وكفة أعمالك خفيفة وما إلك غير الشفاعة. أبا عبد الله ما عندنا غير شفاعتك بس، وما إلك غير الشفاعة وبيها آمالك ضعيفة. صف العمل لا تخالطه ويا حسين قوي الرابطه، اكرم الوادم بالعطاء وما يرد مأيوس ضيفه وما

0: جاره في الدهر لا يخشى ضياعا، جاره في الدهر لا يخشى ضياعا، شانه يعلو ويزداد ارتفاعا. احنا ذوبك
1: الله يبارك فيك يا تجاوب.
0: سيان ما

المآكيم. الواحد بسبعين تراها، والذي بهاي المآتم ينفق بحسب اقتداره وغايته خدمة إمامه، لا رياسة ولا إمارة، ويا ريحانة محاه ويا ريحانة محمد تاجر وربح التجارة وربح التجارة، جنة وقصور عالية وأنهار عذب جارية وحور وقطوف دانية، ولا تفوتك هالبشاره

احنا غير حسين ما عدنا علي حسين والذنوب فغدا يبدو لنا

0: نحن هاي نستكفي حسين ما إجازيكم الحسين إن شاء الله الدنيا وآخر أشوط بطنهم عبد الأمير يقرأ وأنا أمتد شوية وياه هذا هو هاي حسين ومصار
1: قالوا في الحسين

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

هذا الشباب شو بأن يفدو حسينا خد أن يفدو حسينا رجال نحو طف السبط هبوا للموافق عبد الله أبو حمد

0: وعن رغبة، فنعم الأهل والصحبة بأن يفقه.
1: القيم الحسينية والثقافة الحسينية فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.

0: آخر مرة أعلى ما عندك. حدثيني
1: كربلاء عن قصتك.
0: الله الله الله الله.
1: حدثيني عن أسود حيرت.
0: ما شاء الله.

من أهل السيادة، كيف صار العبد من أهل السيادة؟

نوفا. اي والله علميني علميني.

0: بينهم خامس أصحاب
1: لبس العرش أسن ثوب العزايم لبس العرش أسن ثوب العزايم
0: بينهم خامس أصحاب لبس العرش أسن

0: مأجور مأجور مأجور. مو بس سعيد نحتاج كم جواب أعلى من جواب بارك الله. جوابك عالي بس ما يليق بهذا العدد. يلا أعد آخر مرة حدثيني كربلاء.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

حيدر فخرها لطف ذخرها حيدر فخرها لطف ذخرها من يوم صفين أنصار الحسين لطف ذخرها لطف ذخرها حيدر فخرها

حيدات هلأ

بعد قبل هنا بعد تقطع الكلام ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، وبالخصوص اللي واقفين برا اخواني، الله يحفظكم. تعال.

خدمتكم الشاعر قحطان الحسناوي. يا حسين انت سفينة للنجاة، علمتنا بذلة ما تسوى الحياة.

انصار اليوم كنت منا انصار اليوم كنت منا اسمك

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

0: حسينا يا حسينا احنا انصار الله الله الله اسمع اسمع اسمع احنا انصار الشرف جيش اليوافون احنا انصار الشرف جيش اليوافون كلنا نفس الهيئه من عابس الحدجو احنا انصار الشرف جيش اليوافو كلنا نفس الهيئه من عابس الحدجو ماني بدلك سيدي ونغير اللون ماني بدلك سيدي ونغير اللون تراب رجلك يسوى عدنا ملوك قارو تراب رجلك يسوى عدنا ملوك قارو صيحوا وياي تراب رجلك يسوى عدنا ملوك قارو وحق طفلك نوافي للوفى جنو مرضع العشاق صافي للوفى جنو وحق طفلك نوافي للوفى جنو مرضع العشاق صافي للوفى جنو انت يا القائد ربحنا من قبل سفرة نصحنا يا حسينا يا حسين الايادي اللي فوق على الراية كتبنا
1: يا حسينا
0: وتدري

0: سينا سيد هاشم العوادي شاعرها
1: ما اجينا الكربلة نسكن خيمنا احنا انصارك وهبنا لك ذممنا ما اجينا الكربلة نسكن خيمنا احنا انصارك وهبنا لك ذممنا يا شريف الدم لك مرخوص دمنا ايه يا شريف الدم لك مرخوص دمنا يوسف انت وبيك على الفطرة غرمنا مشاعر حب نظيفة الحمد لله على الموت الشريفة
2: الحمد لله.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليلة بتوقيت جامعة المستقبل.
4: كتب وصالك يا حسين نفتخر صرنا على بالك يا حسين ويا حسين يا حسين.

0: حسين يا حسين صيح يا حسين يا حسين هايم الروح بجاي.
1: عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الليالي الحسينية بهذه الليالي الأليمة ليالي شهر محرم الحرام من حسينية المرحوم الحاج داود العاشور. لازم نقول يا حسين ولبيك يا حسين. وعن لسان الزهراء عليها السلام: قريت بحزن مأساة مواليا وحقدهم رايح وياهم مواليا لقط بالحشر باكر موالين اللطم لحسين وليلطم علي. اخوتي الاعزاء انا واياكم ومدرسة من مدارس المنبر الحسيني انه الحاج باسم الكربلائي.

0: حسين يا حسين
1: يا حسين
0: يا حسين يا حسين.
1: عطر يوسف كربلائك قمنا نشتمها بردائك نحيا ونموت بلقائك يا حسين نحيا ونموت.

حسين يا حسين كل وجود الكون ضفرك العرش اشعاع شعرك كل ضياء الدنيا محرك يا حسين يا جميل الجنة تتنفس أريج يا جميل تاهت الروح بخل الله

0: صرنا على بعض يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
1: لخادم الحسين الشاعر صفاء الدفاعي الرميثي.
0: عطر يوسف كربلاء قمنا نشتمها برداد، نحيا ونموت بلقائك يا حسين، نحيا ونموت.

قبر داع نحيا ونموت بلقاء يا حسين. كعبة إبراهيم رمشك يلي ساق العرش عرشك كل ملك سلمان نقشك يا حسين. كل وجود الكون ظفرك العرش اشعاع شعرك كل ضياء الدنيا نحرك يا حسين.

0: حسين يا حسين يا حسين جابنا عطرك وجينا وانت متفضل علينا صحت باول صوت بينا يا حبيب صحت باول صوت بينا يا حبيب
1: بعد وياهم

كل كيان شيخ أنصار بزمانك علي ماخذ كل كيانك انت باب الله مكانك يا حبيبي.

نفتخر يا حسين ويا حسين يا حسين ويا حسين جابنا عطرك وجيع وانت متفضل عليه جابنا عطرك وجيع وانت متفضل عليه

عطرك وجيع وانت متفضل عليا صحت باول صوت بي يا حبيبي فدوى اروح لك صحت

ظاهر حليبك شيخ أنصار بزمان علي ماخذ كل كيان

0: تخلص صرنا على بعض
1: يا حسين ويا حسين يا حسين ويا
2: كمل كمل
1: يا حسين
3: ويا حسين يا حسين ويا حسين
0: وجهك اللي يسحر بصرنا ياخذ بنور عمرنا يا صحيت لما انحضرنا يا زهير يا صحيت لما انحضرنا
1: يا زهير
2: بعد بعد بعد وياي
0: يا صحيت

هك يطع وانت فكرت الاصابع قلت له شوف الجنة تابع يا زهير قلت له شوف الجنة تابع يا زهير عاف كل اهله وعماره

0: حسين ويا حسين يا حسين ويا حسين وجهك اللي يسحر بصر يا خذي بنور عمر يا صحيت لما انحضرنا يا
1: كمل
0: يا صحيت لما انحضرنا
2: يا صحيت
0: وجهك اللي يسحر بصر ياخذ بنور عمر يا صحيت لما انحضرنا
2: يا زهير
0: يا صحيت

0: قلت له شوف الجنة
1: تعال
0: عاف كل أهله وعمار

من صحت هيجت حبك يا بويل، من صحت هيجت.

تقراني مصاحف بالكتاب، أنا مظهر للمعارف بالكتاب، راح تقراني مصاحب بالكتاب، كم وحيب يقرالي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.

0: يا حسين يا حسين
1: يا حسين يا حسين يا حسين
2: فدوة فدوة فدوة
1: الحسين يا
2: حسين
1: يا حسين
0: يا حسين
1: يا حسين
0: يا حسين
1: يا حسين
0: يا حسين
1: يا حسين
0: يا حسين

بيدة تر من صحت هيجت حب من صحت هيجت حب يا بوي بجبهتك قرآن فان انت يا سبع المثان قتل بالطف والأمان يا بوي قتل بالطف والأمان

0: كم واحد يقرأ يا حسين
1: يا حسين
0: يا حسين
2: صيح يا حسين يا

حسين يا حسين يا وهب نصراني وحضنت جون أسود بس شبكته والغلام التركي شلته يا عجيب والغلام التركي شلته يا عجيب الشاعر صفاء الدفاع الرميتي حبيبي وهب نصراني وحضن جون أسود بس شبك والغلام التركي شلته يا عجيب والغلام التركي شلته يا عجيب وهب نصراني وحضن جون أسود بس شبك والغلام التركي شلته يا عجيب من يجن من حق عابس لو يشق بيد الملابس من يجن من حق عابس لو يشق بيد الملابس انت كل ربعك نفائس يا عجيب انت

0: سلم فدوى السلام
1: يا سلام يا سلام
0: الله على قلبك يا عجيب يا حبيب الحسين.

0: السماء اسمع اسمع الداينات منك ذواها السماء انت تعتبرك سماها السماء الداينات منك والسماء عاشت بومضت خيالك يا حسين
1: يا حسين يا حسين
0: يا حسين يا

حسين يا حسين يا حسين وهب نصراني وحضن جون أسود بس شبك والغلام التركي شلته يا عجيب والغلام التركي شلته يا عجيب وهب نصراني وحضن جون أسود بس شبك والغلام التركي شلته يا عجيب والغلام التركي شلته

يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.

اسمعني جزاك الله خيرا وبارك الله فيك لسلامتكم وسلامة العلماء الأفاضل ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وشفاء المرضى. ثلاث مرات ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.

0: بارك الله بيكم. جلس جنح فطرس حضرها، جنح فطرس حضرها، بدت رحلة سفرها، جواز الطف صورها على الكوثر مقرها. جنح فطرس حضرها، بدت رحلة سفرها، جواز الطف صورها على الكوثر مقرها. صل على محمد وآل محمد.
1: صلي على محمد وآل محمد.
0: جنح فطرس حضرها، بدت رحلة سفرها، جنح فطرس حضرها، بدت رحلة سفرها.

هالخبر رحلة موتك جهزت للسفر صحبك وأهلك وانت على الأثر.

بعد عزها بخرابة النبي يهتك حجابة، بعد عزها بخرابة النبي يهتك حجابة.

وخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي المطريس نازل يحمل الخبر ريحلة موتك جهزت للسفر صحبك وأهلك انت على الأثر.

0: تجري حبال القدر ويختك تنشد
1: تجري القدر
0: بعد عزها بخرابة النبي يهتك حجابه بعد عزها بخرابة النبي

لون القلم. خادم خادم عادوا زينا لون القلم. احنا نصارج لترابك خدم.

عنب والعلم دمعة عينك عنب والعلم يعني بطفج مقطيح القسم دمعة عينك عنب والعلم وشكلت عثان الذمم ما حد يوصل لأطراف الخيم ما حد يوصل لأطراف الخيم ما حد يوصل

ولا تطلع سبية. بارك الله بيك مأجور. ولا تطلع سبية سراج الله ونبيه.

عادوا زينا قانون القلم احنا انصارك ترابك هدم عادوا زينا قانون القلم احنا انصارك ترابك هدم يعني بطفك يطيح القسم يعني بطفك ما يطيح القسم دمعت عينك زينب والعلم

ولا تطلع سبية سراج الله ونبيه، ولا تطلع

وحد ربنا وخليله وحد طفه وكفيله وحد ربنا وخليله وحد طفه وكفيله وحد ستر العقيلة فلا يقبل عذره فلا يقبل جناح

على الكوثر فيهم نادى عسير مذهبي يقوم نادى عسير مذهبي.

وحد ربنا وخليلة، وحد طفى وكفيلة، وحد ربنا وخليلة، وحد طفى وكفيلة، وحد ستر العقيلة، فلا يقبل عذرها، فلا يقبل عذرها. جنح فطر

0: جناح بطرة على الكوثر مطر
1: على الكوثر.
0: خادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي كوني لعوفك وانت بغربتك كون هو جوابك وامك سئلتك كون هو جوابك
1: وامك سئلتك
0: يا ابن اصحابك ساعات شدتك يا ابن أصحابك

قلت آية كتابي برمح شالوا نحرها برمح شالوا يجي نحفظ حضرها.

زلم لما صحتها جثث بالطف عفتها، زلم لما صحتها جثث بالطف عفتها، قبل صدري شفتها بحقد داسه وصدرها بحقد داسه وصدرها، زلم لما صحتها جثث بالطف عفتها، زلم لما صحتها جثث بالطف عفتها.

يوم أصحابي أحا وعثرت يوم أصحابي

زلم لما انصحتها جثث بالطفح فتها. تحكي لا لا لما انصحتها جثث بالطفح فتها. قبل صدري شفتها بحقيدة صوصدر بحقيدة صوصدر جنيح جنيح.

نزل يا نور نزل صاحوا بالطف يا نور نزل في من عافك بالنار اشتعل.

جدد عني بخير العمل عني بجدد عني بخير العمل يذبح فاطم دم الجمل حاسل عدنا مجدامك نزل.

0: دهم رايد يصعد إذا شخصك نعوفه فلا ربك نشوفه إذا شخصك
1: نعوفه فلا ربك نشوفه
0: إذا شخصك

0: صحة وبيطف نور الأزل صحة وبيطف نور الأزل المن عافك النار اشتعل المن عافك
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: عشاق الحسين
0: عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي.
2: هنالك قصائد تكتب لتقرأ وهنالك قصائد تكتب لتحفظ، لكن هنالك قصائد نادرة تتجاوز الورق والمنبر والزمن لتصبح جزءا من ذاكرة الناس، وما أن تبدأ بكلمة واحدة حتى تكملها القلوب قبل الألسن.

0: قامت فاطمة يوم الحشر إن شفيعة إن شفيعة أمرت كل وقت يا سيدي واجب نطيعة.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عشاق الحسين. هذا البرنامج يأتيكم من إعداد وتقديم محدثتكم إسراء الخفاجي، وخلف المكسر المخرج عرفان العبدون. أيام أيام، هاي الدنيا أيام، عبارة بسيطة لا تحمل تعقيدا لغويا ولا صورا شعرية متكلفة، لكنها حملت بنا الوجع ما يكفي لتبقى حية لعقود طويلة. ترددها الأجيال جيلا بعد جيل وكأنها كتبت اليوم. هذه ليست مجرد قصيدة حسينية، بل حالة وجدانية عاشها العراقيون وحفظتها المجالس ونقلتها أشرطة الكاسيت في وقتها قبل أن تنقلها اليوم الهواتف والمنصات الإلكترونية. إنها واحدة من تلك القصائد التي لا تحتاج إلى تعريف، لأن الناس يعرفونها من أول نغمة ومن أول تنهيدة يطلقها الرادود. لكن من كتب هذه الكلمات؟ ومن ذلك الصوت الذي جعلها خالدة؟ ولماذا بقت هذه القصيدة بينما غابت مئات القصائد الأخرى؟ هذه الحكاية تبدأ من النجف. أيام أيام، هاي الدنيا أيام.
2: أيام

يوم الاهل يحمونا، يوم العيد يسلمونا.

حين يذكر الشعر الحسيني لا يمكن تجاوز مدينة النجف الأشرف، فالنجف لم تكن يوما مدينة للفقه والعلم فقط، بل كانت أيضا مدينة للكلمة في أزقتها. كان الشعر يولد كما يولد الأذان من المآذن، وفي مجالسها كانت القصيدة تختبر أمام جمهور يعرف جيدا متى تكون الكلمة صادقة ومتى تكون مجرد قافية. وفي هذه البيئة نشأ شاعر سيترك أثرا كبيرا في القصيدة الحسينية الشعبية، الشيخ عبد الحسين أبو شبع. ولا توجد وثائق كثيرة عن طفولته أو سنواته الأولى، كما هو حال كثير من شعراء المنبر الشعبي الحسيني، لكن المؤكد إنه عاش في النجف ونهل من مجالسها وتأثر بخطبها وأشعارها حتى أصبحت القصيدة الحسينية طريقة للتعبير. لم يكن يبحث عن الشهرة، ولم يكن شاعرا يكتب للصحف أو الدواوين الأدبية، بل كان يكتب للمنبر، للدمعة، للقلب. وكان يؤمن إن أجمل القصائد ليست تلك التي تعجب النقاد، بل تلك التي تبكي الناس. ولهذا جاءت لغته قريبة من العامة، لكنها لم تكن لغة بسيطة بالمعنى الساذج، بل كانت لغة تمتلك قدرة عجيبة على الوصول إلى كل بيت. كان يستطيع أن يصنع من الكلمة اليومية صورة تهز المشاعر. فهو لم يكن يكتب عن كربلاء بوصفها حدثا تاريخيا، بل كان يكتبها كما لو إنها تقع الآن، ولهذا بقى شعره حياً.

منظر خدر اليوم اصبح غير منظر. كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة.

يوم الحرم بخيام بخيام بخيام، يوم الحرم بخيام.

إذا تأملت قصائد الشيخ عبد الحسين أبو شبع ستجد إنه لا يكترث ولا يكثر من الزخارف البلاغية ولا يبحث عن الغريب من المفردات.

0: ولا يحاول أن يستعرض ثقافته اللغوية، بل يفعل شيئاً أصعب بكثير، يجعلك ترى المشهد حين يتحدث عن العطش وتشعر بحرارة الرمال، وحين يتحدث عن السبي تسمع وقع القيود، وحين يذكر زينب عليها السلام لا يقدمها كشخصية تاريخية بل كامرأة تحمل أثقال رسالة عرفها التاريخ. هذه القدرة على تحويل الكلمات إلى صور هي التي جعلت الرواديد يحبون شعره، لأن الردود يحتاج إلى قصيدة تنشد لا إلى قصيدة تشرح، وأبو شبع كان يعرف هذه المعادلة جيدا، لذلك أصبحت قصائده مادة أساسية في المجالس الحسينية، وانتقلت من قارئ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، لكن بقيت هنالك قصيدة واحدة ستتجاوز الجميع أيام أيام.
1: شاعر الشيخ عبد الحسين أبو شبع.

غير منظر، كانت الاوطان صارت بالخيام وتسكن البر، حتى الخيام باهلها محصنه وما يمس

لان الخيام موجرة، لنا متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم.

هذه القصيدة كيف ولدت؟ لا توجد رواية موثقة تحدد اليوم الذي كتب فيها الشيخ عبد الحسين هذه القصيدة أو المناسبة الأولى التي ألقيت فيها، وهذا أمر معتاد في كثير من القصائد الشعبية الحسينية التي انتقلت شفهياً قبل أن تدون. لكن الثابت إن القصيدة ولدت في بيئة النجف الأشرف وسط مجالس العزاء التي كانت تحتضن الشعر الشعبي بوصفه وسيلة لإحياء واقعة الطف، ولعل سر قوتها إنها لم تبدأ بالبكاء ولم تبدأ بوصف الدماء أو السيوف، بل بدأت بفلسفة الحياة. أيام كان الشاعر يريد أن يقول للمستمع منذ اللحظة الأولى كل شيء يتغير، كل شيء يتغير، الفرح والحزن، الغنى والفقر، القوة والضعف، الملك والسبي، كلها أيام. لكن كربلاء ليست مجرد يوم مضى، بل هي اليوم الذي كشف فيه الحقيقة أمام امتحان الزمن. من هنا أخذت القصيدة بيد المستمع من فكرة تقلب الدنيا إلى مصيبة الحسين وأهل بيته عليهم السلام، وكأنها تقول إن الدنيا التي تتبدل لا تبقى فيها إلا المواقف. وهذه الفكرة هي التي جعلت القصيدة تتجاوز حدود العزاء لتصبح تأملاً في الحياة نفسها.

افكر من اروح القبر جد شلون اطلع، اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجاع. انت يا ابويا بصحبتي واللي تبارين اخوتي، واركض اليوم بغربتي، صرت من مصرع المصرع اجسام اجسام، عين تشاهد اجسام اجسام اجسام، عين تشوف الاجسام.

قد يكتب الشاعر قصيدة عظيمة، لكنها تبقى حبيسة الورق، لم تجد صوتا يحملها إلى الناس. وفي المقابل قد يمتلك الرادود صوتا جميلا، لكنه لا يخلد إذا التقى بنص صادق. وهكذا كان اللقاء بين كلمات الشيخ عبد الحسين أبو شبع وصوت الرادود عبد الرضا النجفي. إنه لقاء لم يصنع مجرد قصيدة ناجحة، بل صنع ذاكرة كاملة. حين يقال اليوم أيام أيام، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن ليست الكلمات فقط، بل ذلك الصوت الحزين الذي خرج من أعماق القلب قبل أن يخرج من الحنجرة. ذلك الصوت الذي لم يكن يقرأ القصيدة، بل كان يعيشها.

0: زينب.
1: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
0: زينب تحاكيك بلطاف وانت يا كرار تسمع تصيح.

من تذكر بويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا بويا بهيبتي وانت يا بويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مصرع المصرع الشام الشام.

0: من هو الرادود؟ عبد الرضا النجفي. ولد الرادود عبد الرضا النجفي في مدينة النجف الأشرف، المدينة التي كانت ولا تزال أحد أهم مراكز المنبر الحسيني في العالم الإسلامي. نشأ وسط بيئة دينية وشعبية جعلت المجالس الحسينية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. لم يكن الإنشاد بالنسبة إليه مهنة، بل كان رسالة. ومنذ شبابه عرف بصوت مختلف عن كثير من رواديد عصره. لم يكن يعتمد على الزخارف الصوتية أو المقامات المعقدة، ولم يكن يبالغ في الأداء، بل كان يراهن على شيء واحد وهو الصدق. كان إذا قرأ شعر المستمع إنه يبكي فعلا، وإذا سكت كان الصمت نفسه جزءا من القصيدة. ولهذا لم يكن الناس يأتون ليستمعوا إلى جمال صوته فقط، بل ليشعروا بما يشعر به.
1: أمش يا أبويا أخوت قبال عيني، وصد لي خامت من أربع جوانب، أخي إخوتي حاطت عليها، يروحك عنها يا حامد جار أخو ثاني يجي، وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته، وبخيمتي وسط اخوته بخوته الخيمة وهيبته حارس

0: ينتمي الرادود عبد الرضا النجفي إلى جيل لم يكن يمتلك الإمكانيات التقنية الموجودة اليوم، ولم تكن هنالك استوديوهات متطورة ولا مؤثرات صوتية ولا هندسة للصوت، بل كانت المجالس تقام في الحسينيات أو البيوت أو المساجد. كانت أجهزة التسجيل بسيطة جداً، وأحياناً تسمع في التسجيل حركة الجمهور وصوت بكاء الأطفال وصدى المكان. ورغم ذلك، وربما بسبب ذلك، كانت التسجيلات أكثر صدقاً، لأنها لم تكن تنتج من أجل التسويق والسوق، بل من أجل الحسين عليه السلام. ولهذا حين نستمع اليوم إلى تسجيلات عبد الرضا النجفي، فإننا لا نستمع إلى قصيدة فقط، بل نستمع إلى زمن كامل، زمن كانت فيه الكلمة هي البطل، وكانت الدموع هي المؤثر الصوتي الوحيد.
1: بالحسين عليك لك قصر شعرك بالجواب زين.

إن كثيراً من الرواديد قرأوا قصائد عبد الحسين أبو شبع، لكن قصيدة أيام ارتبطت باسم عبد الرضا النجفي وحده، والسبب لا يعود إلى الشهرة فقط، بل إلى الطريقة التي فهم بها القصيدة، حيث أدرك إن مفتاحها ليس الحزن بل الزمن، ولهذا كان حين يكرر كلمة أيام لم يكن يرددها بوصفها لازمة شعرية، بل كان يترك بينها وبين الأخرى مساحة من الصمت، وكأن الزمن نفسه يمر بين الكلمتين. لذلك الصمت جعل المستمع يكمل المعنى بنفسه، وهنا ولدت عظمة الأداء، فالفن الحقيقي لا يقول كل شيء، بل يترك للمتلقي أن يعيش ما لم يقل.

شاعر شيخ عبد الحسين ابو شباح. امس يا ابويا اخوتي بخيمتي تفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوه يسالوني، اليوم لن شفت الصياد يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلبوني، هم هاي كانت تنحسب امتون العقيلة تنضرب بعزة خدرة تنسلب، وين الاخوة بارقاني اكرام اكرام يوم بين الاكرام، اكرام اكرام يوم بين الاكرام، يوم بين سلابة خدر الحرم متابة، هاي الدنيا هاي.

0: هذه القصيدة حين يقرأها شخص لأول مرة قد يظن إنها قصيدة عن المصيبة، لكنها في الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. إنها قصيدة عن تقلب الدنيا، فالشاعر لا يبدأ بكربلاء بل يبدأ بالحياة، ويقول لنا بطريقة غير مباشرة: كل شيء يتغير، الفرح يتغير، السلطة تتغير، الصحة تتغير، والمال والأصدقاء كلها تتغير، حتى الوجوه التي نظن إنها ستبقى معنا تتغير. قد ترحل، إنها فلسفة الزمن، لكن وسط هذا التغيير كله يبقى سؤال واحد ثابت، هو: حين تتغير الأيام هل تتغير المبادئ أيضا؟ وهنا ينتقل بنا الشاعر إلى كربلاء ليقول: إن الحسين خسر كل شيء إلا موقفه، الأيام امتحان لا مجرد وقت. كثيرون يظنون إن الأيام مجرد ساعات وشهور وسنين، أما الشيخ عبد الحسين أبو شبع فيرى إن الأيام امتحانات، فقد يأتي يوم يجعلك غنيا، ويأتي آخر يجعلك فقيرا، ويأتي يوم تكون فيه قويا، ويوم آخر تحتاج فيه إلى من يسندك. وهذا ما حدث في كربلاء.
1: عميش هالعائلة بين الأهل هم اللي حرسوها، وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا اخوها، وحدة تلقاها ويا امها، وحدة تلقاها ويا ابوها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها، شوف الاهل متشرة، شوف الضلوع مكسرة، عن نهر سبع القنطرة حسين جثة يسحقوها. وجسام جسام ثوب العرس

امس هالعايلة بين الاهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العايلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها، شوف الاهل متطشرة، شاهد ضلوعها مكسرة عالنار، سبع القنطرة شين جرثة يسحقوها. جسام ثوب العرس جسام، شفوفه بدمه حنوها، شمعت عرسه طفوها.

أيام أيام، هذه القصيدة لماذا أحبها الناس؟ لأنهم وجدوا أنفسهم فيها. كل إنسان فقد عزيزا، كل إنسان ذاق الفقر بعد الغنى، كل إنسان خذله قريب، وكل إنسان تبدلت حياته فجأة. يشعر إن القصيدة تتحدث عنه، ولهذا حين يسمع هاي الدنيا أيام يهز رأسه دون أن يشعر، لأنه يعرف إن الحياة فعلا كذلك. وهنا تكمن عبقرية الشاعر، لقد أخذ حقيقة يعرفها الجميع ووضعها في خدمة كربلاء، فأصبحت كربلاء أقرب إلى الإنسان، ولم تعد مجرد قصة حدثت قبل أكثر من 1000 عام، بل صارت مرآة لكل إنسان يمر بابتلاء. لقد جاءت في زمن كان المجلس الحسيني مدرسة اجتماعية وثقافية، ولم يكن مجرد مناسبة سنوية. كان الناس ينتظرون القصيدة الجديدة كما ينتظرون الخبر، ويحفظونها ويرددونها في بيوتهم وأسواقهم، فتتحول القصيدة من نص يلقى في مجلس إلى جزء من الذاكرة الشعبية. ولذلك فإن قصيدة أيام لم تعش لأنها قصيدة جميلة فحسب، بل لأنها أصبحت لسان حال الناس. البساطة سر العبقرية فيها. من يقرأ القصيدة لأول مرة كان قد يلاحظ إن مفرداتها ليست معقدة، لا تحتاج إلى معجم لغوي ولا إلى شرح طويل، وإنها تكمن. وهنا تكمن عبقرية الشاعر عبد الرضا أبو شبع. لقد أدرك إن المنبر الحسيني يخاطب الجميع، العالم والعامل والفلاح والطالب والأم والشيخ وحتى الطفل. لهذا اختار لغة يفهمها الجميع، لكنهم لا ينتهون من اكتشاف معانيها.

أمس رأي أنا بيت القصيد أمس يا أبوي أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما أنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موذار ذاك وجه اللي يذكرني بالرسول أصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الأخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرعى كان من

لكن هل كانت قصيدة الأيام والأيام عند الشيخ عبد الحسين أبو شبع مجرد مرور للوقت؟ الإجابة نجدها في قصيدة حسينية أخرى جاءت بعد سنوات، لكنها حملت الفكرة نفسها من زاوية مختلفة. إنها قصيدة أشهد إن الحسين للشاعر مصطفى العيساوي، التي أنشدها الرادود حيدر البياتي النجفي، واستهلها بقوله: هلت أيام حسين حظر دموع العين. ينتمي الرادود حيدر البياتي النجفي إلى الجيل المعاصر من رواديد المنبر الحسيني في العراق، وقد برز خلال السنوات الأخيرة بصوت يمتاز بالهدوء والعاطفة مع ابتعاده عن الأداء الصاخب، معتمدا على إيصال المعنى قبل استعراض القدرات الصوتية. وقدم الشاعر عشرات القصائد التي عرضت في المجالس الحسينية داخل العراق، ولا سيما في محافظة البصرة، ومن أبرزها قصيدة هلت أيام حسين، إلى جانب أعمال أخرى من كلمات الشاعر مصطفى العيساوي مثل عظيمة ووصية فاطمة وعلامات رحيله.

0: ويحرص الرادود حيدر البياتي على أن يكون ملحناً ومؤدياً لعدد من أعماله، وهو ما منح قصائده هوية فنية متقاربة، إذ تعتمد على البساطة في اللحن مع التركيز على أبرز الكلمات الحسينية وإيصالها إلى الجمهور بأسلوب وجداني قريب من المستمع. وإن الشاعر مصطفى العيساوي يعد من شعراء القصيدة الحسينية الشعبية في العراق، وبرز اسمه من خلال تعاونه مع عدد من الرواديد وفي مقدمتهم حيدر البياتي. ويتميز شعره بالاعتماد على اللغة الشعبية العراقية القريبة من الناس، مع المحافظة على الفكرة العقائدية والوجدانية، وهو ما جعل قصائده تتداول سريعاً في المجالس الحسينية. ولا يركز العيساوي في نصوصه على سرد أحداث كربلاء فقط، بل يسعى إلى ربطها بالحياة، حياة الإنسان المعاصر، فيجعل من الخدمة الحسينية الوفاء والانتماء والتضحية. هي محاور رئيسية في قصائده، ولهذا نجد أن كثيرا من أعماله تبدأ من الواقع اليومي ثم تنتقل بالمستمع إلى القيم التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. ومن أشهر أعماله التي لاقت انتشارا هي هلت يا محسين، وعظيمة، ووصية فاطمة، وعلامات رحيله، ولولا علي.
1: خاطر حسين من خلقنا.
2: تقدر تقول وياي؟

للوهلة الأولى يبدو أن الشعر يتحدث عن موسم محرم، لكنه في الحقيقة لا يتحدث عن أيام في التقويم، بل عن أيام في الوجدان. فبينما قال أبو شبع هاي الدنيا أيام، ليذكر الإنسان بأن الدنيا تتقلب، يأتي علي العيساوي ليقول هلت يا محسين، ليؤكد إن هنالك أياما لا تتبدل مهما تعاقبت السنين. في القصيدة الأولى الأيام رمز لتحول الدنيا ولتقلب الأحوال، ولأن القوة والضعف والغنى والفقر والفرح والحزن كلها تمر كما تمر الأيام. أما في القصيدة الثانية فإن أيام الحسين ليست أياما عابرة، بل موسم يتجدد فيه الوعي وتبعث فيه القيم وتستعاد فيه الذاكرة. إنها أيام لا يقاس عمرها بعدد السنين، بل بما تتركه من أثر في النفوس. ولهذا فإن القصيدتين لا تتعارضان، بل تكمل أحداهما الأخرى. فالأولى تقول الدنيا تتغير، والثانية تقول لكن الحسين هو الثابت الذي نقيس به هذا التغيير. الأولى تذكرنا بأن الزمن لا يثبت على حال، والثانية تذكرنا بأن المبادئ التي استشهد من أجلها الحسين عليه السلام لا ينبغي أن تتغير مهما تغير الزمن. وهنا تكمن روعة الشعر الحسيني، فهو لا يستخدم الزمن بوصفه إطارا للأحداث فقط، بل يحوله إلى فكرة أخلاقية. فالإنسان يعيش أياما كثيرة في حياته، لكن ليست كل الأيام تصنعه، وهنالك أيام إذا مرت على القلب غيرته إلى الأبد. ولذلك يبدأ العيساوي قصيدته بعبارة هلت يا محسين، وكأنه يقول إن هذه الأيام ليست مجرد مناسبة سنوية، بل فرصة لأن يراجع الإنسان نفسه ويجدد عهده مع الحق، ويشهد بقبله قبل لسانه إن الحسين لم يكن حدثا في التاريخ، بل معيارا يقاس به التاريخ كله. لذلك فالكلمتان المتشابهتان أيام وأيام الحسين تحملان معنيين مختلفين، الأولى تصف حركة الزمن، والثانية تصف بركة الزمن. الأولى تتحدث عن الأيام التي تمضي، والثانية تتحدث عن الأيام التي تحيي القلوب. وكأن الشعر الحسيني يريد أن يقول لنا إذا كانت الدنيا كلها أيام متقلبة، فإن هنالك أياما اختارها الله لتكون محطات لإحياء الضمير، وليست مجرد صفحات في التقويم، وتلك هي أيام الحسين.

أيام الحسين نعيشها اليوم لتحيي ضمائرنا وتزيد من وعينا. أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عشاق الحسين. كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثتكم إسراء الخفاجي، وخلف المكسر على الهواء مباشرة المخرج عرفان العبدون. نترككم في أمان الله وحفظه.

عش عش ناخ الحسين خذ يا سيدي عش عش

الوقت يا سيدي واجب نطيعه واجب نطيعه لو تطلب دم بلا ثمن دمنا نبيعه دمنا نبيعه يا ابن الخيرتين عشاق عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي

هذا الحب لك من المهد يمشي بدمعنا يمشي بدمعنا عشاقك لعد هذا العشق ربك دعانا ربك دعانا يا نور العرش نكشف لك كل محتوانا كل محتوانا يا ابن الباقر.

0: عشاق الحسين. خذ يا سيدي خذ يا سيدي
1: عن الوقت والله
0: يشهد. ها
1: تعبنا يا
0: سيدي عن عشاق الحسين. عشاق الحسين عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك نمشي على دربك نمشي على دربك عنك سيدي ما نبتعد نمشي على دربك مو حب عاطفة حب معرفة وصانا ربك وصانا ربك يا الاسمك شرف وعلى القلب بالدم نكتبك حتى بالذبح من ننذبح نصرك.

إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي. عنك سيدي ما نبتعد، نمشي على دربك نمشي على دربك، مو حب عاطفة حب معرفة، وصانا ربك وصانا ربك، يا اسمك شرف وعلى القلب بالدم نكتبك، حتى بالذبح من نذبح نصرخ نحبك نصرخ نحبك.

مصباح الهدى، نور تشرفت بشهادته الأرض، فشع ضياؤه الأرض والسماء. الإمام الحسين، ثورة الحق والنصر.

فهد من طلع حق ما عنده ويزيد بحرب اجتهد من وقف بالطف ضده ولأن حسين الخارج داير وجاوز حده

0: يخفي وجهه بالديجور لكن زينب صبرها.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

إنهم صحب الحسين كلهم سر عظيم بل وفي الأسماء.

0: مزهر هذا إذن يدعى زهير، ومن البر يسمى ذا برير. أين باقي الناس أين إنهم صحب الحسين؟ أين باقي الناس أين
1: إنهم صحب الحسين؟ إنهم صحب الحسين.

نادت حنين إنهم صحب الحسين، خيبر نادت حنين إنهم صحب الحسين، إنهم صحب الحسين، إنهم

0: رفعوا للدين ده.
1: إنهم صحب الحسين، إنهم صحب الحسين، إنهم صحب الحسين.
0: إيه هم حواري وحسين طفهم.

0: وسواها من بيوت هم نجوم الثقلين إنهم صحب الحسين
1: نجوم الثقلين إنهم صحب الحسين
0: إنهم
1: صحب الحسين.

صعبه خطها فوق كلما فرق راسا عن جسد قال كلما فرق راسا عن جسد صاح فيهم يا ابا الفضل مدى صاح فيهم يا ابا الفضل مدى كلما فرق راسا عن جسد صاح فيهم يا ابا صاح فيهم يا أبا المدد مثل في العسكرين إنهم صحب الحسين مثل في العسكرين

قرة عين إنكم صحب الحسين الفدا قرة عين إنكم صحب الحسين إنكم صحب الحسين.

أخذت جون فيه رسم لشفاء ذا بلاتي. الخادم الحسين الشاعر علي حسين العاملي. أخذت جون فيه رسم لشفاء ذا بلاتي، قبلة أم حرف حائل خالد بعد الممات، خالد بعد الممات. خد جون فيه رسم لشفاء ذا بلاتي، قبلة أم حرف حائل.

0: الصالحات فاغتدى جون مثالك باقيات الصالحات عندها قد أصبح سيد جون فحسين حسب ريح ولون عندها قد أصبح سيد جون فحسين حسب ريح ولون مشرق كالنيرين إنهم صحب الحسين مشرق كالنيرين
1: إنهم صحب الحسين
0: إنهم ما شاء الله هلا هلا
1: إنهم صحب الحسين.

اللائم دعني أيها اللائم دعني فهم أصل الشعائر فهم أصل الشعائر.

0: من مضاجر لحبيبي ابن مضاجر. هكذا قد علمونا أن نذوب في حسين فهو سلطان القلوب أسوة للحسنيين فإنهم صحب الحسين أسوة للحسنيين إنهم صحب الحسين إنهم
1: حلل حلل حلل
0: شيعة.

0: طوعة مسلم في النساء واهب الخير يجازى إن وهب كيف إن كان كما أمه
1: هلا هلا
0: واهب الخير يجازى إن وهب

ولا هم يحزنون. عظموا في النشأتين إنهم صحب الحسين، عظموا في النشأتين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

0: حدثيني
1: عن أسود حيرت. ما شاء الله.

0: فوق إدراكي عليا حدثيني
1: كربلاء
2: كربلاء عن قصة الشجية حدثيني عن أسود حيرت أمنية
0: كيف يغدو الموت مح العبادة كيف أحيى الدين أكثر الشهادة كيف صار العبد من

عن دماء رسمت بهج البرية. حدثي

نوفا. اي والله علميني علميني من هدى.

0: بينهم خامس أصحاب
1: لبس العرش أسا ثوب العزائم لبس العرش أسا ثوب العزائم
0: بينهم خامس أصحاب لبس العرش أسا

0: مأجور مأجور مأجور. مو بس سعيد نحتاج هم جواب أعلى من خالد. جوابك عالي بس ما يليق بهذا العدد. يلا أعد آخر مرة حدثيني كربلاء.
1: لاح الهلالك قارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

رسم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة صدقي يا صحبتهم صدقي يا لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم تدرون زينب خايفة نغديرهم تدرون زينب خايفة نغديرهم دخنت الروس وذبوا عمايمهم

يا بنت علي باكر قال لي الهب ظاهر يا بنت علي باكر اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك كضوا شواربهم حلوا حلوا.

عاين علي ربعه كل من لبس درعه عاين علي ربعه كل من لبس درعه

0: صحبتهم
1: أبدأ اسمعها
0: بعد مرة
2: صديق
0: استعرضوا يم الخيمة مالت زينب
1: القصيدة الخادمة حبيبي.

ويم الخيمة مالت زينب، استعرضوا يم الخيمة مالت زينب، وشاليدة بن ظاهر وسووا ملعب، شاليدة بن ظاهر وسووا ملعب، هوس قبال حسين وحسين اطرب، هوس قبال حسين شوت شوت ايه

بيه عمي فصل ردخ عليهم ويجي العرب بيهم غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ.

0: الله خرقياس
1: يا عين حسين عليهم ومتبسم، عين حسين عليهم ومتبسم،

يحس بي متحزم واحد بالآخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطري الوفي ظل يشم بنفاسهم عطري الوفي ظل يشم عين على العباس شافه مغيم اسمع اسمع آه قل علي خلها هاي الزلم كلها قل علي خلها هاي الزلم اسمع وصارت مسابق بين أخو وأصحابه وهو سول لحقها اللي جت طلابه صارت مسابق بين أخو وأصحابه وهو سول لحقها اللي جت طلابه وضحكن صوارمهم حلوا بيا رغم

حسين الراي يمي التم قالهم حسين الراي يمي التم يا ابو الفضل انت وحبيب تقادموا يا ابو الفضل انت وحبيب تقادموا

0: صدقي يا صحبته صدقي يا تعلم الصحبة مني يا عمي صدقي يا صحبته صدقي اسمع اسمع
1: طش خبر عد جيش الكفر خلاهم طش خبر عد جيش الكفر خلاهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم طش خبر عيد جيش الكفر خلاهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم صوت اصفر وقوة الشمر ناداهم صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر صوت صوت اصفر هلا هلا صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر ناداهم
0: أصحاب الحسين حسين هدوا وياهم أصحاب الحسين

رزق من الله لو عالفطرة، هذا رزق من الله لو عالفطرة. واحد يصير صويح بابن الزهرة، واحد يصير صويح بابن الزهرة. أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى، أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى. هنيالهم بهم عطر من عطرة، هنيالهم بهم عطر من بعد هنيالهم بهم عطر من عطر. الله الله، من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة، من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة. يغارب فاضل حتى ظل من عيدهم، بقد ما يحبون الحسين يحسهم،

0: يحبون الحسين يحسهم تسبي سوالفهم تسبي سوالفهم هاي دار أبو فاضل حتى ضر من عندهم قد ما يحبون الحسين يحسهم دار أبو فاضل
1: خادمك خادمك
0: هذا رزق من الله لو عالفطرة واحد يصير صويح هذا رزق من الله لو عالفطرة واحد يصير صويح باب نزارة اصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى اصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى انيالهم انيالهم انيالهم انيالهم انيالهم بيهم عطر من عطرة انيالهم بيهم عطر من عطرة من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمه

الحسين يحزن غرب وفاضل حتى ظل من عدهم قد ما يحبون الحسين يحزهم بس بيسوالفهم حل

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة مترامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

يقولون عنا أسود بس عدنا بس عدنا فادر شاعرها الغالي الطيب أبو كميل كرار حسين الكربلائي مسكين.

0: الأسود
1: بيت الحرب
0: الأسود
1: الحرب
0: أسعدنا والله عيدة عيدة شهر
2: قول

أولاك معروف عبدك جون بالشام وبالشدة تعرف غيرة النشام

السؤال. هذا المجلس القشقري والله يقولون يقولون شو مجالس السنه كلها مباركه والله، بس عندنا الله يوفق جميع خدمه الحسين يقولون عنه.

0: من قال طبل الحارب سوى قبلي جفوفي حسين والشيخ الانصار التفت ويقل ابو ذر وين
1: يقول لكم حاضر ويشوف

0: انتظر شنو يقول لبيك يا ابن فاطمة شعار لبيك لبيك
1: يا ابن فاطمة لبيك يا ابن فاطمة
0: اش ما صار لي لوبي وصفوس ما صار لي بس عدنا احلى من الشمس نطراها بالطاف نطراها بالطف تربية واحد ولا عافية عافية رفع راسي فدوى روح الكوم نقراها بين يقولون عنا يقولون عنا أسود من اللطف هذا بس عدنا
1: من الشمس

طيب وينعد بألف. والمعركة راعيها ذيك الكتايب صار مشي يسوي يا

سبحة صارت بالحروب زلمها يطشرها ويبكي فيرد يلمها.

موت مفتون بس عدنا احلى منك. يلا يلا نقراها.

0: جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: يا حسين،
2: إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبداً، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.